0: الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: يلم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: بالاشتراك مع
3: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
5: من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة،
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأسفل أداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب، إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
4: هلأ صار وقته. قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس.

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
10: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا عص لهش اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

أخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
4: من أرض الصحراء.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

0: العظيم.
1: الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
9: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
10: ملأان ملأ العصر الهشم اللعب.
11: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: من أرض الحياة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصد لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: ننتقل الآن مستمعين الكرام وإياكم مباشرة لنقل صلاة وخطبة الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: عليهم ولا الضالين. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب توقيت العاصمة عمان وما حولها يرفع الآن أذان الجمعة ويرفعه الشيخ خليل عليان البعلاوي.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، وحسب توقيت العاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الجمعة من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، خطيب الجمعة لهذا اليوم معالي الدكتور محمد الأوقاف، محمد الخلايلي، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدِ الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، هذا القلب هو أعظم عضو في جسد الإنسان. هذا ملك الأعضاء أيها الإخوة، وهذا هو محور صلاح الإنسان في هذه الدنيا وفساده. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب هو محل التقوى، وهو محل الصفات الحسنة والذميمة كذلك في ذات الإنسان. ولذلك من أخطر الأمراض التي يعانيها الإنسان هي أمراض القلوب، ولا أقصد أمراض القلوب المادية، هذا أمر ينتهي في الحياة الدنيا لا يستمر بعد موت الإنسان، بل إن مرض القلب المادي مرض يؤجر عليه الإنسان، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ومن يرد الله به خيراً يصب منه، فمرض القلب المادي هذا مرض ينتهي بموت الإنسان، ويجد الإنسان ثوابه عند الله عز وجل، وقد يرفع درجات الإنسان. لكن نحن لا نتحدث عن هذا، نتحدث عن مرض قلب معنوي، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم عندما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب هنا المقصود بها سلامة القلب من الأمراض المعنوية، من الكبر، من العجب، من الرياء، من احتقار الناس واستصغارهم، من الحسد، من كل هذه القضايا. وهذا المرض هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل. والله تعالى قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. عن خير الناس وعن صفوة الناس، فيوم القيامة لا ينفع الإنسان مال ولا بنون، ينفعه من يأتي الله تعالى بقلب سليم. ولذلك أيها الإخوة، دعونا نقف مع أمراض القلوب وأخطر هذه الأمراض على ذات الإنسان، لأن الإنسان كل منا إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة عليه أن يحرص أن يقدم على الله بقلب سليم، ويطهر هذا القلب من أمراضه. وأول هذه الأمراض التي عدها علماؤنا من المهلكات تهلك الإنسان، أولها الشك بالله عز وجل وباليوم الآخر وبالملائكة والأنبياء. فتطرق الشك إلى قلب الإنسان في الإيمان بهذه القضايا، هذا أخطر أمراض القلوب، والإنسان هو الذي يطهر قلبه من هذا. ولذلك في القرآن الكريم قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم اليقين، وهذا يطهر القلب من هذا المرض وهذه الآفة الخطيرة. وهناك بعد الشك الذي على كل إنسان أن يحرص أن يطهر هذا القلب من هذا المرض، هناك أيها الإخوة مرض آخر، وهو الكبر. وهذا صفة الشياطين، صفة إبليس عندما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم. فالذي منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام هو الكبر، وهذا الذي يتطرق إلى قلب الإنسان دون أن يشعر به. الله عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أطاعوا أمر الله عز وجل، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال: كيف أسجد لهذا، أنا خير منه. هذا مرض خطير من أمراض القلوب، وهذا كذلك مرض، أنا خير من فلان وأنا خير من فلان، وأن يترفع الإنسان عن الناس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، عارفين شيخ هو مثقال ذرة؟ هذا ذرات الغبار التي نراها عندما نسلط الضوء في الفضاء، ومنهم من قال صغار النمل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يرى ثوبه حسناً ونعله حسناً، يعني هل هذا من الكبر أن يتأنق الإنسان وأن ينظف نفسه وأن يلبس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني أن ترفض الحق، أن لا تقبل الحق. كثير من الناس في قسمة مال، في تركة، في ورثة بين أخواته وبين إخوانه، تقول له هذا الحق، إذا لم يكن الحق مع نفسه لا يقبله، يبتعد عنه. هذا هو الكبر بذاته. وغمط الناس، استحقار الناس، تصغير الناس، أن تنظر نفسك أفضل من كل هؤلاء الناس، هذا مرض عجيب من أمراض القلوب. وهذا الإنسان يتنبه لنفسه لهذا أيها الإخوة. قبول الحق والرضوخ عند الحق والوقوف عند الحق، هذا هو نقيض الكبر تماما. وغمط الناس، لا تنظر إلى الناس باستحقار، بصغار، بغير ذلك. المسلم أيها الإخوة يحترم جميع الناس، إنما المؤمنون إخوة. من أمراض القلوب كذلك الرياء والعجب. الرياء الله تعالى أيها الإخوة يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشريكين عن الشرك، فمن عمل عملاً وأشرك معي به غيري فلا حاجة لي بعملي. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك ولا الرياء، أن يحج ليقال فلان حج، وأن يتعلم ليقال فلان عالم، وأن يصلي ليقال فلان مصلي، وانظر هذا رياء. أما أن يثنى على الناس بأخلاقهم بكرمهم بطيبهم فهذا أمر آخر. أمراض القلوب كثيرة، لكن ذكرنا منها نموذج، ومنها العجب والكبر وأن يرى نفسه فوق الناس، ومنها إشراك الآخرين مع الله عز وجل. أما العلاج لذلك فأول ما يبدأ الإنسان إذا أراد أن يعالج نفسه، هنا طبيب القلوب وهنا طب القلوب ودوائها، أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى أمرنا بالتوبة في كل وقت وحين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أمرنا الله تعالى في كل وقت وحين بالتوبة النصوح، التوبة الصادقة، التوبة التي تستجمع شروطها وأركانها، التوبة التي تعني أولاً الندم على ما فات، ثانياً الإقلاع عن الذنب، أنا على ذنب أقلع عن هذا الذنب. إذا كان الإنسان يرى نفسه فوق الآخرين يقلع عن هذا. والأمر الثالث أن يعزم على ألا يعود لهذا مرة أخرى. أما أن يقول أنا تبت وهو كل يوم يرجع لنفس الذنب، هذه ليس بتوبة. التوبة الصادقة هي التوبة التي أمرنا الله عز وجل بها. الأمر الآخر لعلاج القلوب هو الذكر، ذكر الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني، قلب الإنسان في الدنيا يتنازعه أمور، يتنازعه شهوات، يتنازعه ملذات الحياة الدنيا، كما قال القائل: الشيطان والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعداء. السبيل لذلك هذه مفسدات في القلب. أما كيف السبيل، كيف العلاج، فقلنا أولا بالتوبة دائما في كل وقت وحين، التوبة الصادقة التي أمر الله تعالى بها. وأما الأمر الآخر فالذكر والمداومة على الذكر، أن يبقى الإنسان مع الله، يبقى هذا القلب عامر بذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يطمئن قلب الإنسان المؤمن إذا لم يكن مع الله دائما في كل أحواله، في كل أوقاته، في كل ظروفه. هذا علاج عظيم للقلب. أمر آخر أيها الإخوة، الصبر. الإنسان مطالب بالصبر على الملذات، عن الملذات والشهوات، على المصائب، على وقائع الحياة الدنيا. الإنسان مطالب بالصبر في كل وقت وحين. ما أعطي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه قواعد أساسية في تطهير القلب، في علاج القلوب من أمراضها. طاعة الله عز وجل، الإكثار من العبادات، والإكثار من الذكر، والإكثار من الأعمال الصالحة، القرب من الله عز وجل. أيها الإخوة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الإنسان أيها الإخوة إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ذهبت هذه النكتة. لكن إذا أصر على ذنبه نكتة أخرى وأخرى حتى يصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يطهر قلوبنا من أمراضها، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، من طهارة القلوب أيضا أن يكثر الإنسان على الصلاة والسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. من شفاء القلوب من أمراضها الذكر، من أعظم الذكر أن من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة محيت خطاياه، وإن كانت كزبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا شفاء لأمراض القلوب، وهذا تطهير للقلوب. أيضاً علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دائماً أن ندعو بدعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من قالها في مرضه فمات فيه فهو بإذن الله تعالى شهيد، قالها 40 مرة، وإذا برئ برئ بإذن الله عز وجل. أن يلجأ الإنسان بالذكر وذكر الأنبياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الإخوة، عندما تتردد هذه العبارة على اللسان تدخل إلى القلب فتصلح القلب، هذا خير علاج لأمراض القلوب. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردًا جميلًا. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيكم قديمًا ولم يزل قائلًا عليمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين. اللهم سد جوعتهم. اللهم احملهم يا رب العالمين. اشف مرضاهم وارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية واحفظها بحفظك يا رب العالمين، لتكون درعا وصونا لهذا البلد يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، اللهم وفقه لكل خير واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا استووا اعتدلوا أثابنا وأثابكم الله. توجهوا إلى الله بقلوبكم وصلوا صلاة مودع. استقيموا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا السبيل.

وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

0: بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكن كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينكن كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكن كو 01، للحركة والانطلاق بكل لينكن كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكن كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكن كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكن كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكن كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملاءان بلاء لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم،

0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 22 من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع أهل بيت النبي زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، ومع الزوجة الرزينة زينب بنت خزيمة العفيفة الكريمة التي كانت أم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم. هي زينب بنت خزيمة أم المؤمنين زوج النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. ولدت قبل البعثة في مكة 13 سنة، وكانت زوجة عبد الله بن جحش الذي استشهد بأحد، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء عدتها إلى نفسها، فجعلت أمرها إليه فتزوجها في رمضان 33 من الهجرة بعد حفصة. أقامت عند النبي 8 أشهر وتوفيت في شهر ربيع الآخر 4 للهجرة، وعاشت 30 سنة رضي الله عنها وأرضاها. أولاً، هناك تعليق على عمر الإنسان، هناك عمر مديد وهناك عمر قصير، 30 سنة. والحقيقة أن العمر الزمني هو أتفه أعمار الإنسان ولا قيمة له إطلاقا. هناك العمر الإيماني، هناك عمر ممتلئ بالأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 عاما، في هذه الأعوام أقسم الله جل جلاله بعمره، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما هذا العمر الذي حقق فيه نشر الخير والعدل والفضيلة والسعادة في كل أرجاء الدنيا؟ يعني الله عز وجل حينما يخاطب النبي يقول له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله جل جلاله يعني يتودد إلى هذا النبي الكريم، ماذا فعل هذا الإنسان؟ أيها الإخوة، عاش 63 عاما، فالإنسان يقاس عمره بعمله الصالح، يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أنا أتمنى على كل أخ أن يسأل هذا السؤال: ماذا قدمت للآخرة؟ ماذا قدمت بين يدي أمام الله عز وجل؟ أما أنه أكلنا وشربنا وسكننا وتزوجنا وأنجبنا وعملنا وكسبنا الأموال ثم غادرنا الدنيا، هذا شأن الناس كلهم، هذا شأن الناس جميعا في كل بقاع الأرض. أما ماذا قدمت؟ هل تركت علما؟ هل تركت مشروعا خيريا؟ هل لك بصمات في الحياة الإسلامية؟ هل لك دعوة إلى الله؟ هل لك عمل طيب؟ هل لك حرفة أتقنتها ونفعت بها المسلمين؟ هل ربيت أولادا تربية صالحة؟ هل ربيت بناتك تربية إيمانية إسلامية؟ هل لك زوجة أخذت بيدها إلى الله عز وجل؟ ماذا فعلت؟ هذا السؤال يجب ألا يغيب عن أذهاننا جميعا: ماذا قدمت للآخرة؟ فهذه عاشت 30 عاما، وعاشت مع رسول الله 8 أشهر، تذكرون أن سيدنا زيد الخيل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام النبي رحب به، قال من الرجل؟ قال أنا زيد الخيل، قال بل أنت زيد الخير. قال له والله يا زيد ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد، لله درك. أخذه إلى البيت وقدم له وسادة ليتكئ عليها، عمر إيمانه ساعة. قال له والله يا رسول الله لا أتكئ بحضرتك. ما هذا الأدب؟ قال له يا رسول الله أعطني 300 فارس لأغزو بهم الروم. قال له لله درك يا زيد أي رجل أنت؟ وغادر النبي إلى بلده وفي الطريق توفي. أيام صحابي جليل بنواياه الطيبة وبرغبته في نشر الحق وصل إلى ما وصل إليه في 3 أيام في شيء اسمه حرق مراحل. حرق مراحل الزمن لا قيمة له إطلاقا. سحرة فرعون، أناس سحرة جاءوا ليبطلوا عمل سيدنا موسى، هنن سحرة عندهم أساليب، عندهم أنابيب بطاطية فيها زئبق وضعوها على سطح ساخن، زئبق تمدد تلوت هذه الأنابيب وكأنها أفاعي تسعى. أما حينما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هنالك عرفوا أن هذا نبي وليس بساحر. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني تصور فرعون، وما أدراك ما فرعون؟ فرعون الطاغية، فرعون البطاش. يقول له إنسان من أتباعه فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وين المراحل؟ دقائق. من سحرة إلى صديقين، من سحرة إلى صديقين. فلذلك هذا التعليق أتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، لكن أعظم أعماره عمره الإيماني المفعم بالأعمال الصالحة. وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. العمل الصالح الذي لا علاقة له بمصلحتك ولا ببيتك ولا بكسب مالك ولا بمكانتك. هناك من يعمل عملا خالصا. هذه المرأة التي سقت الكلب في الصحراء لا تبتغي سمعة ولا جاها ولا مكانة ولا خبرا ينشر، قالت قال النبي عليه السلام غفر الله لها لأنها سقت هذا الكلب، لأنه عمل خالص لوجه الله. الحديث الشريف يا معاذ أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. الإخلاص شيء عظيم جدا. أعمال قليلة مع الإخلاص أعظم من أعمال كثيرة من دون إخلاص. أقامت عند النبي 8 أشهر وتوفيت وقد عاشت 30 سنة رضي الله عنها وأرضاها. إلا أن الكتب فقيرة جدا بالحديث عن هذه الزوجة لقصر مدة عيشها مع رسول الله. لكن في تعليق ثاني، إن هذا سيدنا عمر رضي الله عنه عملاق الإسلام، لما جاء رسول أحد قواده في نهاوند وقال له مات خلق كثير أنت لا تعرفهم، ماذا قال سيدنا عمر؟ قال له وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. أيام إنسان يبتغي السمعة والشهرة والتألق وأن يعلو نجمه في سماء الأدب أو سماء العلم أو سماء الدين أو سماء، هذا أيضا من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف يعني المؤمنين الصادقين بأنهم أتقياء أخفياء، أتقياء أخفياء، إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أتقياء أخفياء، إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. فالإنسان إذا ما حصل نصيب من الشهرة ليكن له عند الله شهرة. دخل على النبي رجل وقف له ورحب به أشد الترحيب، قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. فإذا واحد قد يكون موظف بسيط معه شهادة متواضعة، دخله محدود، ساكن ببيت صغير بطرف المدينة، ما أحد يعرفه، لكن الله يعرفه، لكنه مخلص. لم يمضي على زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة إلا أشهر معدودة إلا وأرسل النبي الكريم إلى زينب بنت خزيمة يخطبها إلى نفسه، وما إن يصل الخبر الجليل إلى زينب المهاجرة الصابرة التي أفجعها فراق زوجها. يعني بالتعبير اليومي كان النبي جبار الخواطر، يعني في بعض الأوصاف لم تكن جميلة، يعني كانت بدرجة متأخرة جدا من الجمال. زوجة استشهد في معركة أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام منحها هذا الشرف وهي أرملة أصبحت. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا حينما خطبها النبي لنفسه قالت له إني جعلت أمر نفسي إليك، يعني وهبت نفسها للنبي، يعني هذا زيادة في التعبير عن بالغ الرضا والامتنان وعن عظيم السرور الذي غمر قلبها الوديع. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا الإنسان يبحث عن شكل، عن قياسات، عن لون، لكن أحيانا الزوجة المؤمنة تملأ البيت سعادة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، من تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، من تزوجها لمالها أفقره الله، فعليك بذات الدين تربت يداك، عليك بذات الدين تربت يداك. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة، ولم تمكث عنده إلا أشهر ثم توفيت رضي الله عنها. أقلت كتب السيرة والتراجم والتاريخ من ذكر أخبار أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، ويعود السبب إلى ذلك الزمن اليسير الذي أقامت عند النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية لم تمكث إلا شهرين، وفي رواية أخرى أنها أقامت عنده 8 أشهر، ولعلها أمضت هذه الفترة في المرض، والله تعالى أعلم. إلا أن هذه الزوجة الطاهرة اسمها في كتب السيرة اسمها أم المساكين بكثرة معروفها، لعلكم ترزقون بضعفائكم، لعلكم تنصرون بفقرائكم، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين. ورد بعض الأحاديث الحزانة في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزانة معرضون للرحمة، قد تجد رجل ملء السمع والبصر، لباس أنيق جدا، يعني شكل رائع، بيت فخم، الله قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. تلاقي بيت فخم بس قطعة من الجحيم، وبيت متواضع قطعة من الجنة. أنا والله أيها الإخوة، يعني مرة أصلا يمكن من 30 سنة دخلت لبيت يمكن بالجادة الأولى من فوق أعلى جادة، ما في بلاط، اسمنت، أساس بسيط لدرجة غير معقولة، يعني أرخص أنواع الأساس، البيت نظيف. أنا شعرت هالبيت في سعادة، في أنس، في تفاهم، في حب. طفل صغير أنيق مرتب، جلست على الأرض، يعني وسادة من إسفنج على بساط متواضع جدا، يعني ما في شيء البيت، لكن في سرور. مرة أخ من إخواننا الكرام طالب علم من بلد يعني إسلامي بعيد، قال لي ممكن يعني تزورنا برمضان؟ قلت له والله حبا وكرامة. يعني بيت متواضع إلى درجة غير معقولة، كمان آخر جادة. والله أيها الإخوة صار سرور وصار تجلي وصار هيك شعور بالإنس لا يوصف. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين، مو مع الفقراء، مو مع المتخلفين عقليا، لا، مع إنسان مفتقر إلى الله. من هو المسكين؟ المفتقر إلى الله، العبد لله، المتواضع، المحب لله ورسوله، هذا مسكين. طبعا في جبابرة، في أقوياء، في طغاة، وفي مساكين. وأنا أقول لكم دائما الأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم، والأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم، والناس جميعا أتباع قوي أو نبي. أتباع القوي بيقهروا، أتباع النبي بيتكاملوا، كمان سلاحهم كمالهم، هؤلاء سلاحهم قوتهم، هؤلاء يملكون القلوب. لا، أوضح مثل، اذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قف أمامه، انظر، ألوف مؤلفة بل ملايين من شتى بقاع الأرض، العرب أقلية، من شتى بقاع الأرض، من إندونيسيا، من ماليزيا، من الباكستان، من الهند، من الفلبين، من إفريقيا، من تركيا، ومن مصر، ومن بلادنا، كل هؤلاء يقف أمام النبي بتواضع، ببكاء، بخشوع. ماذا فعل النبي؟ ماذا أعطاهم؟ ملك القلوب بكماله، بتواضعه، بمحبته لله. فلذلك إما أن تملك القلوب بكمالك، وإما أن تملك الرقاب بقوتك، وهنيئا لمن ملك القلوب بكماله. طبعا ليس هناك تفاصيل عن أعمالها الصالحة، هي في التاريخ أم المساكين. شيء آخر، طبعا الله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أيام إنسان يدعى إلى حفل من أعلى مستوى، وأحيانا يدعى إلى حفل متواضع جدا. أنا أقول لكم تلبية حفلات الكبراء من الدنيا وتلبية حفلات المؤمنين المتواضعة من عمل الآخرة. النبي الكريم يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت. مقدم أيام إنسان يدعيك إلى مكان بعيد بطرف المدينة على كاسة شاي، فتذهب بنفس طيبة، بنفس صادقة، بنفس مخلصة، فالله عز وجل بكافئك. أيام تدعى إلى حفل فخم جدا ما في سرور، في تباهي، في كبر، في غطرسة، في استعلاء. لذلك معنى المساكين مؤمنين، يعني اللهم أحيني مسكينا المؤمنون المتواضعون المفتقرون إلى الله عز وجل، هؤلاء كن معهم واصبر نفسك. يأمر الله النبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. معناها إما أن تصبر نفسك مع المؤمنين، وإما أنك تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. العيين ابن حصن الفزاري كان رئيس قومه، دخل على النبي الكريم، وجد عنده سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وغيرهم من ضعفاء الصحابة، وعليهم ثياب خلقة بالية وقد عرقوا فيها. فقال عيينة: إن لنا شرفا، فإذا دخلنا عليك فأخرج هؤلاء، فإنهم يؤذوننا، واجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا. فنزل قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. المؤمن له عند الله مكان كبير ومقام كبير. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوزهم ولا تزدريهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لا تطع من أعرض عن القرآن واتبع هوى نفسه وكان أمره فرطا أي ضائعا. هي آية مهمة جدا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني قد تأتي إلى مسجد وتجلس على الأرض، وقد تتعب من الجلوس على الأرض، وقد تكون مدعوا لحفلة بالمجتمع المخملي كما يقولون، فتؤسر بيت الله ودرس علم على هذه الحفلة، فأنت من هؤلاء ممن تنطبق عليهم هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طبعاً ليس غريباً لمن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشأ على حب المساكين والتقرب إليهم والإحسان والكرم. من حيث حب اليتامى والمساكين والأعمال الصالحة، كانت زينب بنت خزيمة من أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في حبها للفقراء والمساكين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز في

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عن الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى الحمد، وبينا أنه انفعال النفس بكل ملكاتها للمنعم بجلائل النعم، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته أن وضع لنفسه صيغة الحمد له حتى يستوي في ذلك القادر على البيان والعاجز عن الأداء. وقلنا إن حيثيات الحمد بدأت الحمد لله، وقلنا أن هذا اللفظ معناه أنه علم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي أدتها الأسماء الحسنى فيما سمح لنا أن نعرفه من أسماء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حين يسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسه: أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومما يدل على أن الكمالات في اسم الذات لا تتناهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض المقام المحمود في الآخرة والشفاعة العظمى لأمته قال: فألهمني ربي محامد، يعني شيء جديد لم أكن أعرفه من من قبل، لأن كمالات الحق لا تتناهى، وإنما هو يعطينا بالقدر الذي يعلم أنه يؤدي عندنا مهمة تكاليف الحياة، وسنعرف له من الكمالات ما لا ينتهي يوم نلقاه إن شاء الله. حين يستهل الحمد بحمد الله، وكلمة الله تعني المعبود، والمعبود بحق، وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق، فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف، والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان: افعل هذا ولا تفعل هذا. فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم. لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل، فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف، لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس ولكن المكلف يكون شق على الناس. ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل، لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة. وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان، حركته متساندة لا متعاندة. إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف، وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين، خلق من عدم وإمداد من عدم. الحيثية الأولى الله، الحيثية الثانية أنه رب العالمين. وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على أن عالما من العوالم الخادمة له لن يتخلى عن هذه الخدمة، لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد، فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتمرد على المقدوم من الإنسان. فتطمين الناس قال أنا رب العالمين. ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق ذرعا بتصرفي عليه، يضيق ذرعا حين يراني عاصيا لربي، فينبو بي كل شيء حولي، لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا. فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا، هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان. ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق. مخلوقات من السماء والأرض والجبال والبحار، يعرض الرسول أن قالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذن الأرض نبت بي. وقالت السماء يا رب ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب ائذن لي أن أخر على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شرك. إذن فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من إن هي في خدمتي وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمة، ومع ذلك تراني أنا المخدوم بعصم. فيقول الحق، انظروا إلى كلمة بقى عشان نعرف الرحمن والرحيم، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم، وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين؟ مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا. ولذلك أنا قلت مرة في بعض اللقاءات إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني، هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها، ما اقدرش انا اتفاهم وياه، انما خالقها يتفاهم وياه، بدليل انه في الخلق الاول قالت اتينا طائعين، ونسب لها ايه؟ نسب لها قولا، قالت ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض، قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، قالت اتينا طائعين. وهل يقال لشيء او يقول شيء الا ان فهم عن القائل وعن المقول له؟ بس احنا ظنوننا ما بتتسعش، بدليل ان الله حينما اخبرنا انه علم سليمان منطق الطير، علم سليمان انه فهم عن النملة، وفهمنا ان الجبال يسبحن مع داود، اذا علمنا انها عوالم لها ادراكات مناسبة لها. الادراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل، بل قلنا ان فيه ترقي، ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهور انها عند الإنسان بس، إنما لما نيجي بيتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول إيه؟ أخرجناهم من جنات إيه؟ وعيون وزروع وما إيه؟ مقام كريم ونعمة كانوا فيها، فما بكت عليهم السماوات والأرض. الله كأن السماوات والأرض لها بكاء. من يقول هذا؟ نعم لها بكاء، بكت السماوات والأرض، ما بكتش عليهم. إذن فهي تبكي على من؟ لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية، إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد. نعم تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى، لأن ده الإنسان اللي بقى منسجم وياه. فإذا ما كان هناك مكان يرى الإنسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية، يقول لك ده زي في الطاعة طوال ده، يوم لما يفرق هذا الإنسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش. ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده، وساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الإنسان، لأنه يعتبر صديق له وياه. إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه، طائع زيه يبقى منسجم وياه. هذا موضعه في الأرض وموضعه من السماء، بيبكي إيه الموضع؟ المصعد عمله الطيب. إذن فدي لها إيه؟ انفعالات. فإذا قالت الأرض كذا، وقال هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها؟ لمن خلقها. لا يعز على من خلقها أن يتفاهم معها وتتفاهم إيه؟ معها، لأن الأشياء في التكوين منفعلة للخالق، فهو حين يخاطبها. أنت إذا نظرت كده إلى القرآن تشوف إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، شوف أن يقول له. طب ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة، ده بيقول له، يقول له، وبعدين جت كن بعده، هو لا يأتي إلا بعد كن، فكيف يقول له قبل أن تأتي كن؟ إذن فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه. أن يقول له، له كن، ما بيقول لمين؟ طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود، لم يكن موجودا قبل قوله كن، فكيف يقول له؟ يقول له، يبقى ده مستحضر عنده، المكت موجود، يقول له ابرز بس. ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن، قال له أمور يبديها ولا يبتديها. يبديها، في فرق بين أن ذا يبدي مش يبتدي، فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها، إنما كن ديا يبديها يظهرها للناس، إنما المسائل كلها مفروغ إيه؟ مفروغ منها. إما كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضت علي ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت؟ لو شئت أن يأتيكم بقطاف منها، يدل على أنها حقيقة واضحة، مسألة واضحة. إذن فقول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فكأن الشيء في العلم الأزلي موجود، ولكن الإبداع هو اللي ناقص، لأنه بيقول له ومع أنه لا يوجد إلا بعد كن. هيقول لمين بقى كن؟ يبقى إذن مسائل إبداعية مش ابتدائية. فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الايه الحيثيات تحت الحمد. يبقى الله المكلف، لو ما كانش كلفنا بفعل ولا تفعل كانت بقت شقاء. كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته، وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل. إذن فحمايتنا جاءت منين؟ جاءت من التكليف من الإله. كان المفروض ان الامتنان يبقى برب قبل إله، لان الإله مكلف والتكليف هيقيدني شوية. نقول لا، ده التقييد ده هو الخير لك، لانك يجب ان تنظر لا الى تقييدك، ولكن انظر الى تقييد بقية الخلق بالنسبة لك. انا ضربت مثل، قل هو قال لي لا تسرق من فلان، تقييد لحركته. نظرة الحمق تقف عندها تقول أيد حركتي، اقول لا، ما هو ايضا قيد من اجلك حركة كل الناس، قال لهم برضو ما تسرقوش من فلان، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى انت اللي كسبان، لأنه قيدك وأنت واحد، وقيد من أجلك الملايين. يبقى ما تاخدش أنت لا التقييد على أنه تكليف لك لوحدك، ده تكليف لكل الإيه؟ ده تكليف لكل الناس. إذن فحيثيات الحمد الله، حيثيات الحمد رب الإيه؟ العالمين. وكلمة الرب دي هي كلمة الإلف الأول، الإلف الأول، لأن الخلق من التربية، الإمداد كده من التربية. إذن دي الإلف الأول قبل أن يكلف. ولذلك حين يعرض الحق لنا في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ما قال لهمش ألست إلهكم، لأن لسه مش حكاية تكليف في عالم الذر، إنما دي ربوبية، ربوبية العطاء، ربوبية التربية. ألست بربكم؟ قالوا بلى. أيوة أنا خليتكم تقروا دلوقتي مخافة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. دي الإلف الأول لعالم الذر. ومعنى عالم الذر يعني العالم في خمائر تكوينه، مش العالم في نهائية تكوينه، عالم في خمير التكوين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي الآية مثلا نفهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. طب هم من بني آدم؟ فهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم، من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، مش دول بني آدم؟ طيب هذا المأخوذ مين؟ هذا المأخوذ منه. طب إذا كان بني آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، يبقى ده المأخوذ منه. فإيه المأخوذ إيه بقى؟ ذريتهم. طب ما هم مفهوم الكلام؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريته. هذا المعنى يعني. الله، ظهور بني آدم، من هم بني آدم؟ الخلق من أول آدم إلى إيه؟ إلى ساعة. هذا هو المأخوذ منه، هنجيب ظهور دول وناخد منهم ذريتهم. الله، طب مدام الخلق مدام من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، هم عين الإيه؟ هم عين الذرية. يبقى اتحد المأخوذ والمأخوذ منه، اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. طب هي ايه الفرق؟ وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، من هم بنو آدم؟ من آدم إلى أن تقوم الساعة، ومن ذرية هؤلاء؟ طب هم يبقى إذن اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. يبقى كلام مش يجي الحديث يشرحها، يقول إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالذر، وخاطب الذرية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني وإذ أخذ ربك من ظهر آدم ذريته. وإيش معنى قال من ظهور بني آدم؟ قال لك لأنها متداخلة. إزاي؟ أنا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى. قل إن الإنسان منا حي الآن، حياته ممتدة لحد ما أخذ الحياة دي من الميكروب اللي انفصل عن أبوه. الميكروب ده كان ميت ولا حي؟ حي. وانفصل عن أبي الحي ولا لا؟ طيب وميكروب أبيه؟ وميكروب أبيه سلسلها كده لمين؟ الله. يبقى إذن أنا في حياة موصولة إلى آدم، في حياة موصولة إلى آدم، حياة موصولة إيه؟ لو طرأ الموت على سلسلة منها لانقطعت. لو الميكروب اللي جه من ظهر أي جد من أجدادي مات انقطعت. يبقى إذن حياتك أنت عن الميكروب اللي نشأ من حي هو أبوك، وأبوك عن ميكروب حي نشأ منه، وهكذا وهكذا. يبقى إذن فكل حي فينا فيه حياة موصولة لآدم، وفيه جزيء موصول لآدم، لأن برضو الميكروب اللي جاي حتة من أبويه، هو نفسه كان حتة من جده، وهو حتة من جده، هو حتة من جده، هو الله. تبقى المسألة لما توصل لآدم يبقى كل واحد منه في حتة من ظهر آدم، فيه حياة من آدم وفيه إيه؟ جزيء. وقربت المسألة دي بأنني قلت إذا جئنا بقارورة ماء وجئنا بسنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمرة مثلا، السنتيمتر المكعب ده لو وضعته في قارورة الماء ورجيت القارورة هزتها للمزج، يبقى كل قطرة من قطرات الماء فيها جزيء من المادة الحمراء. طب هبني جئت بالزجاجة دي ووضعتها في برميل، برضو لو خدت قطرة من البرميل هيبقى فيها جزيء من الماء. طب لو رميتها في بحر ورجيت البحر كويس قوي قوي، برضو لو خدت اي قطرة من اي حتة هيبقى فيها ايه؟ جزيء من الماء. اهو احنا كده كل واحد منا فيه جزيء من آدم، الحياة ممتدة من ايامها، والجزيء المادي ممتد من ايامها. يبقى لما ربنا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هيجيب السنتيمتر الايه؟ سنتيمتر الذر ده، ويخطب يقول ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا يبقى إذن كلمة رب دي هي الإلف الأول قبل ما نتوجد، وهي الإلف المصاحب أيضا. إزاي؟ أم قال لك ساعة الإنسان ما أسبابه تضيق به والهموم تحط به والمهالك خلاص ما فيش أسباب الإنسان مدين، شوف قال إيه بقى، يوم حيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، مش قال دعا الله، لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه، وتبقى قال مش أنت جبتني في الوجود؟ مش أنت اللي ربتني؟ أنت اللي تقدر تعمل كده، لأن الأسباب ما فيش، ما تقدرش على وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مش كده؟ ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا ليضل عنه. يقول لك لا أصلاً كنت ناصح وكنت مخطط للمسألة. يا أخويا أنت كنت عمال فازع إلى الله وعمال تتقلب على يوم تقول يا رب ما فيش إلا أنت. يبقى إذن كلمة الرب هي لا تزال الملاذ لنا إلى الآن. يبقى هي من الأول في عالم الذر وهي رب الإيه؟ رب العالمين. وبعدين قلنا الرحمن الرحيم، تلك تنامة تستحق أيضا الإيه؟ تستحق الحمد. وكلمة مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير. ليه؟ قال لك لأنه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف وأراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف. يبقى كونه ملك يوم الدين دي نعمة هي اللي بتوزن الوجود. ليه؟ قال لك لأن لو أنه ما هوش مالك يوم الدين كان الإنسان منه إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة. ليه؟ قال لك لأن أنت حركتك إذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا، ولكنها لا قد لا تنتفع بها إلا في أخراك. يبقى أكن ثمرة التكليف مش هتفهم في الدنيا، لأن أنت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك، فغيرك اللي انتفع بأنك كويس، إنما أنت شقيت بأن غيرك مش كويس. يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما أنا مالك يوم الدين، يعني ما تفكرش أنها ضاعت ده عندي. يبقى طمني تطمين إيه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر إلى كلمة مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هي قراءتين يعني، ولذلك تلاحظوا أنها مكتوبة في المصحف ميم لام كاف، وبعدين القراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشية، وبعدين فيه مادة كده اللي يقراها إيه؟ مالك. ففي قراءتين. إذن أدركنا سر حذف الألف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين. إن قرأتها مالك المادة هي، وإن قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك.

0: على الايه؟
1: على
0: الكل. نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير؟ ده ما يتصرفش في ملك الغير. ها؟ ما هو ما يتصرفش في ملك الغير. انت تعرف المالك دي او الرئيس او حاكم الدولة او لاخره، رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس، انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوه عندي، وانا مالي ومالي. يعني متى يكون رئيس عليه؟ مخالفه، انما ما دام مش مخالفه ولا اي حاجه، خلاص انت الله. اذا مش معنى، فالذي راى ان ملك يبقى يدخل في حوزه تصرفه مالكين، راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك. والذي راى ان مالك لا يتصرف في مال غيره، بل هو جاء ليحافظ على ايه؟ خمسه اشياء. قاعد كده عينه مفتحه لامته او لرعيته عشان يحافظ على خمسه اشياء للناس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مهمة الحاكم جاي يعمل ايه؟ انه حافظ ليه على دول. اذا فهو بيحافظ لي على ما املك، مش بيتصرف فيما املك. يبقى جاي ليا، جاي ليا انا. يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك. انما يقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين، فقال لك تبقى مالك ابلغ. ولذلك ربنا هيدينا يقول لك انا تركت كلمه ملك لخلقي، يبقى ده ملك وده ملك وده ملك، وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء، لأن دي أسباب دنيا الأسباب. لكن لما نيجي في اليوم الآخر بقى، لا مالك ولا ملك، لا مالك ولا ملك. ولذلك قال لك إيه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. طب ما هو الأمر في كل وقت لله. قال لك لأنه نمد بعض أوامره لخليفته في الأرض. يبقى في دنيا الأسباب اللي احنا عايشين فيها إدى شيء من عنده لبعض الخلق، إنما في الآخرة لا. إذن بيطمني على أنك إن بليت بمالك أو بملك يطغى فيك بحكم الأسباب والمسببات، لأنه مثلا يملك لك شيئا. يقول اللي حيسعدك بقى في الآخرة إن هو بس لوحده مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فاطمئن إلى أنك أنت فيه وقت حتخرج فيه من طغيان البشر أو من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله. واطمئن جدا على أنك أنت إيه؟ ما فيش لا مالك ولا ملك بأي معنى شئتها، إن كانت مالك أبلغ ولا ملك أبلغ، إنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الايه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول مالك، ملك او مالك يوم الدين، هنا ملك او مالك وهنا يوم والدين. كلمه يوم دي العرف الشائع او العرف الاصطلاحي او العرف الفلكي او العرف الجغرافي اللي بنعرفه احنا، ان كلمه يوم بتبدا من وقت الى مثله في الله القابل، يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا، او من غروب الشمس لغروب، فهي تشمل ليلا وايه، ده نسميه اليوم، ده يوم فلكي او يوم ايه جغرافي. انما لما نيجي اليوم في التشريع عندنا، نقوم نجد اولا مالك يوم، ويوم ظرف زمان، مش ظرف زمان، كل حدث له ظرف زمان، يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. ايوجد حدث اي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان؟ مش ممكن. لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان. من الممكن أن يملك المكان ظرف الزمان، إنما كيف

0: يملك الزمان، ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين، أي مالك أمور يوم الدين، لأن ظرف الزمان ده ما يملكش.
1: قال لك لا، ده ما يملكش عندك، إنما عنده هو يملكه،
0: لأنه هو اللي يملك إطلاقه.
1: يقول ابقى يوم الدين، اطلع يا يوم الدين.
0: يبقى إذن هو اللي إيه؟ لا يجليها لوقتها إلا هو.
1: يبقى مالك اليوم نفسه،
0: يجي إمتى؟ هو اللي يملكه، بس هو اللي إيه؟ اللي يملكه. بقى أنت قست الزمان والمكان، والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر، لكن ده احنا بنتكلم في الله. يبقى مالك اليوم، يتقول مالك أمور هذا اليوم كله. طب هو متى لم يكن مالكا؟ قال لك هو كان في ملك ومستخلف في ناس، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مديلهم حاجة، إنما في يوم القيامة مفيش حد هيبقى في إيده حاجة أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايوه عند العاقل لله، لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس تصرفات في أمور الناس، لكن في الآخرة مفيش إلا إيه؟ إلا هو. كلمة يوم بقى هنا هتطلق على ال 24 ساعة، ولا هتطلق على مقابل الليل؟ تطلق على إيه؟ على مقابل الليل. أم قال لك سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يدل على أن الليل مقابل لا اليوم. يبقى إذن اليوم هنا معناها الإيه؟ معناها النهار. لا، اليوم معناه النهار، 7 ليال و8 أيام. يبقى فيه ليال وفيه إيه؟ لا أيام، هنا في المنطق هنا ليالي وإيه؟ وأيام. طيب هو مالك يوم الدين ده؟ ما دام هنا الليالي والأيام يبقى اليوم هنا معناه النهار. هي القيامة دي هتبقى بالنهار؟ طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي، ليلا او نهارا، مش كده ولا ايه؟ طب يبقى سماها يوم ازاي ما دام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعه، لان جايب مقابله النهار، مش كده؟ يبقى اليوم عن جاي مقابله الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار. طب يسمها يوم ليه بقى؟ طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل أو بالنهار. نقول له تعالى لأن النهار فيه استيقاظ الحركة، والناس قبل اليوم الآخر هتشملهم غيبوبة الموت. يبقى لما يجي اليوم كأنه إيه؟ استيقاظ، كأنه إيه؟ استيقاظ. ولأن في اليوم الآخر هنتعرض بقى للإيه؟ للمجهودات والأهوال، وده محلها دائما الإيه؟ النهار ولا الليل؟ برضو الإيه؟ النهار. طيب أدي كلمة يوم، لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يبقى معناها إيه؟ إن أردت أن اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعة، يبقى كل 24 ساعة هو في إيه؟ في شأن، مش كده ولا إيه؟ وإن أردت برضو اليوم اللي هو مقابل النهار، يبقى هو برضو في شأن، يبقى كل نهار هو في شأن، مع أن شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. مفهوم ولا لأ؟ مدام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي، نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها أسرار الفلك علمتني إن بتقول الأرض كورة وبتلف حوالين نفسها في حركة، وبتلف حوالين الإيه؟ الشمس في حركة، بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهارا، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الأرض تدور، يبقى قدر لي يوم كل منطقة، امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول، لان هي دي اللي ايه تبقى فيها ليل ونهار،
1: مش كده ولا لا؟
0: لما تجيب خط من خطوط الطول وابدا له يوم نهار، مش هياخد النص؟ طيب الخط اللي بعده يبقى بدا نهاره بعد قد ايه؟ بعد مده. الله، طب وانت ليه هتاخد بالخط ده؟ انت تاخد بالحركه، بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركه يبقى بدا يوم، يبقى وانتهت غابت عن حته يبقى بدا ليل. طب وهي دائره دائما، اذن ففي كل جزء من مليون لحظه، من المليون من اللحظه بيبدا نهار وينتهي يبقى اذا لما نقول كل يوم هو في شأن، انت بتحسبها كل يوم انا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه؟ كل يوم بحته. يبقى اذا هو في شأن لا ينتهي، لان خروج ليل ونهار لا ينتهي ابدا، كل يوم يبدا، كل لحظه يبدا ايه؟ يبدا يوم، كل لحظه يبدا يوم، كل لحظه يبدا يوم. اذا هو في ايه؟ وفي شأن دائما، في شأن دائما، مش معطل يعني، لا هو في شأن دائما، لأن ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم، يوم من؟ يوم الخلق جميعا. وما دام يوم الخلق جميعا، كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها. إذا فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الآن، أي كل آن هو في شأن، لأن كل آن بيبدأ إيه؟ بيبدأ يوم. يبقى إذن مما يجعل الحق يستحق الحمد أنه مالك يوم الدين، لأن دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا، أنت هتروح ما فيش حد من زملائك أو من إخوانك الإنس ده هيبقى له سلطان عليك، اطمئن على دي، لأنك أنت هتبقى بإيه؟ على طول مباشرة. يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد. في يبقى إذا من تمام ضمان الأمن في النفس البشرية أن يعتقد الإنسان باليوم الآخر. إن فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له، سيطمئن على أن جزاءه في الآخرة لن يفوته. وحين يوجد الجزاء في الآخرة يكون أربى فائدة، أربع فائدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لدي حين أهديت له الشاة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله يحب لحم الكتف، لحم الرقيق ده، فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة؟ قالت تصدقت به وبقي كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها. نعم، كلها بقي. انت بتقول اللي بقي كتف ده، هو ده اللي راح، انما اللي بقي ليه؟ لان الكتف اخذناه لانفسنا، وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الاخره، يبقى هو ده اللي باقي. كلها ذهب الا ايه؟ كلها بقية إلا كريمة. ده بيدلنا على إيه؟ بيدلنا على أن الأصل الأصيل في النفع أن يكون النفع في يوم، في اليوم الآخرة. أيوة، لأن هو ده النفع اللي مش هينقطع. احنا كنا قلنا في حلقة إن كل نعيم الدنيا مهما تنعم الإنسان إما أن يفوتني النعيم وإما أن أفوت النعيم. يبقى عظمة الآخرة في الجنة أن النعيم لا يفوتني وأنا لا أفوت النعيم. يبقى إذن من الخير أن يكون نعيمي هنا أو نعيمي هناك، لازم يكون نعيمي هناك. يبقى صدق رسول الله في كلها بقي إلا إيه؟ إلا كتفه. ولذلك دخل واحد على بعض الصالحين فقال له أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فماذا قال له؟ انظروا إلى دقة الجواب، شراقية الأداء. قال له يا أخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم، ميزان كل امرئ في يد نفسه. لأنك تستطيع أن تغش الناس، إنما تستطيع أن تغش نفسك؟ قال لك ميزانك في إيدك، تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من يعطيك صلة، ودخل عليك من يأخذ منك عطاء، بأيهما تفرح؟ فسكت. قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لماذا؟ قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون، فالذي يعطيني يعمر دنياي، والذي يأخذ مني يعمر آخرتي. إذن فإذا كنت من أهل الآخرة أفرح بمن يأخذ مني أكثر ممن يعطيني. ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل علي من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. ما بياخدش أجرة منه، بيديني إيه؟ بيديني زاد. إذن فكلمة مالك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد. ساعة ما نعرف أننا كلنا مردودين إلى الإله، كنا في الدنيا قد يرد بعضنا إلى بعض، ولكننا في الآخرة لا نرد إلا لله وحده. يبقى هذا أمر يطمئن على أن إيه؟ المسائل كلها ستسير كما تحب، وأنت الذي تضع الإيه؟ الأساس. فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا الركنية في الإيمان. ليه؟ قال لك لأن لو ما كانش فيه إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته، ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب، لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة، والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته، هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم، ودوكم هم اللي يبقوا إيه؟ اللي يبقوا ارتاح. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدأ من الله والانتهاء إلى الله. إذن لا نضيع بين القوسين في غير الله، مدام القوس الأولاني من الله والقوس الثاني إلى الله، يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين؟ لا، يبقى بين القوسين يجب أن يرد إلى مين؟ يجب أن يرد إلى الله. لاحظوا هنا شيء، في اللغة شيء يسموه ضمير الغيبة. الغيبة زي ما تجيب اسم زيد حضر أو زيد قابلته، يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب؟ غايب. إنما أنت قابلتك مش كده؟ أنا تكلمت يبقى ده حاضر ولا لا؟ يبقى إذن فيه كم حاجة، غائب ومتكلم اللي هو أنا، ومخاطب اللي هو أنت. أنا اللي بتكلم وأنت اللي قدامي خاطب، قارنتنا واضحة. إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغيب كله. لما أقول إيه؟ لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى إيه؟ تكلم مش كده؟ إنما قال الحمد لله لأن الله غيب، لأن الله غيب، وقاعد يتكلم رب العالمين غيب، ما هوش قدامي يعني. وخدناها كلها بالإيه؟ بالعقديات، والعقديات كلها غيبية، مفيش أمر عقدي يجي في أمر حسي أبدا، لا يأتي أمر عقدي في أمر حسي أبدا. أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد في الشعراء ويتكلم؟ دي عقيدة دي، لأنها أمر حسي، ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإيمان ولا البتاع. أنا أحس، أحس
2: مش كده ولا إيه؟
0: فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله، يبقى غيب، ورب العالمين غيب، ورحمن ورحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب. خلاص كان يجب أن يكون السياق إياه نعبد،
1: مش كده؟ كان يجب أن يكون السياق في السورة إيه؟ إياه نعبد. لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى إيه؟
0: كأنك استحضرت الغيب إلها، واستحضرته ربا، واستحضرته رحمانا، واستحضرته رحيما، واستحضرته مالك يوم الدين، فبان أمامك وأصبح مخاطبا. انتقل الغيب إلى إيه؟ إلى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى إيه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى إيه؟ عين يقين. فما تقولش إياه بقى هيظل غيب لإمتى بقى؟ ده أنت قعدت تجيب الصفات الغيب كده كده كده لحد ما إيه؟ اختمرت صفات الغيب، بقى في بقيت في محفر الشهود. فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. ساعة ما تشوف إياك نعبد، العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده، ونستعين بك ولا إيه؟ لكن لما تيجي تقول إيه أقابلك، ما يمنعش أن تقول وأقابل فلان، إنما تقول إياك أقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني، يبقى مش حد أولى الله هو،
1: مش كده ولا لا؟ يبقى إذا لما تقول أقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان،
0: تبقى المقابلة مش خاصة. لكن إذا قلت إياك وتقدمها أقابل، ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والأسلوب يفسد. يبقى إذا يعني معناها أننا نخصك وحدك بالعبادة، بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش إياك نعبد. ليه؟ لأن لما تقول نعبدك الذهن أول ما يسمع يقولك يمكن حيعطف حد تاني، لكن لما نقول إياك ونقدمها كده من أول الأمر انحسمت، من أول الأمر انحسمت العبادة لله وحده. ليه؟ أم قال لك لأن العبادة دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل، ولذلك جعل الصلاة دي هي العبادة، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان المستقيم ده، طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة، مستوي القامة يعني مش قامته كده بالأرض، مستوي القامة. ولذلك لما يجي يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني مش كده، يبقى مستوي القامة دي يبقى له ايه؟ أعلى وله أسفل. أعلى وهو هنا، يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ لا ولا أعلى، ده يخليه أسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع المطلق. فساعة ما تقول إياك نعبد أي نخضع، وأقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لأنه بيكور نفسه. استواء القامة دي والرأس المرتفع الشمخة دي بتيجي عند موطئ الإيه؟ عند موطئ القدم.
2: الله.
0: يبقى إذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وأنا نزل لله في الغيب وأنت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب أمام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض. الله. تبقى عبوديتنا، يبقى ما يجيش اللي أعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده، هاي يقول له تعالى هنا واسجد كده، علشان اللي انت بحكم أوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والادنى يشوف الاعلى برضو زيه. يبقى اذا السوائيه في العباده، سوائيه في العباده تبقى تديني ايه عباده، وعباده لواحد، لان العباده لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك. فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده. أسأله سبحانه وتعالى أن يخلص عبوديتنا له لنحظى بخير السيادة منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، أمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
3: هلأ صار وقته.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
10: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في الدرس الأخير تحدثنا عن غزوة بني قريظة، إنجاز تعبير عنها بالغزوة. وبنو قريظة هم الفئة التي نقضت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من اليهود في أحلك الظروف التي كانت تمر بالمسلمين. ولا داعي إلى أن نعود فنتحدث عن الجو الذي شاء يهود بني قريظة أن ينقضوا العهد مع رسول الله والمسلمين آنذاك دون موجب، دون أي إساءة من المسلمين لهم. الآن نعود إلى ما ذكرنا لنستنبط الأحكام والمبادئ والعظات التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الغزوة. أولا، نستخرج مما ذكرناه حكما من الأحكام الشرعية الهامة، وهي جواز قتال من نقض العهد مع المسلمين. العهود وأنواع الصلح والائتمان الذي يتم عادة في ظروف معينة بين المسلمين وغيرهم يجب على المسلمين أن يرعوها وأن يحافظوا عليها، إلا عندما ينقض الآخر هذا العهد أو هذا الصلح أو هذا الأمان. فإذا بدأوا فنقضوا العهد كان للمسلمين عندئذ أن يقاتلوهم إذا وجدوا أن المصلحة تقتضي ذلك، يعني أن لولي أمر المسلمين أن يتجاوز وأن يصفح. ولكن الأصل أن الذين نقضوا العهد أعلنوا العداوة، ومن أعلن العداوة للمسلمين طبعا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا حذره وأن يعاملوهم كما يعامل الآخرون المسلمين. نعم. وبمقتضى ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. والغريب أيها الإخوة أنني رأيت من اتهم المسلمين بسبب هذا الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظة ونقضهم العهد. نعم، اتهموهم بالظلم واتهموهم بالقسوة، والذي قال هذا الكلام فلسطيني. نعم، عميت عيناه عن أنواع الظلم الذي أوقعها اليهود، يهود الإسرائيليون يعني، بالمسلمين على مر التاريخ. ولا نريد أن نفتح ملف الحديث عن ذلك. وأخذ ينعت موقف المسلمين بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقسوة والشناعة والظلم، ولم يتنبه أبدا إلى قذارة وشناعة عمل بني قريظة إذ نقضوا العهد في أحلك الظروف التي كانت تمر بالمسلمين أثناء غزوة الأحزاب. ونحن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى هي شريعة العدل وشريعة الإنصاف، ولكن شريعة الله سبحانه وتعالى هي التي أيضا تنسج العزة للمسلمين وتأبى للمسلمين المهانة وتأبى لهم أن يدينوا لحكم أعدائهم وأن يكونوا ذيولا لمن يخططون للقضاء عليهم. هذا أمر ينبغي أن نتبينه ونعرفه. الحكم الآخر أيضا نستنبطه من حادثة بني قريظة أو غزوة بني قريظة، وهو أنه يجوز تحكيم في أمور المسلمين ومهامهم، يجوز لولي أمر المسلمين أن يحكم واحدا من رعايا الأمة الإسلامية في أمر من أمور المسلمين أو مهمة من مهامهم مع وجود ولي الأمر. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في أمر بني قريظة، يعني وكل إليه الحكم عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا له شخصيتان، شخصية النبي المبلغ عن الله عز وجل وشخصية ولي الأمر رئيس الدولة، فالمفروض أن يكون هو الذي يحكم على بني قريظة، لكن شاء أن يحكم واحدا من أصحابه. دل ذلك على أنه يجوز لولي أمر المسلمين في كل وقت إذا رأى المصلحة أن يحكم في أمر ما من أمور المسلمين رجلا ممن يرى أنه يصلح للتحكيم في هذا الأمر، طبعا ينبغي أن يكون عدلا ثقة مستقيما منتصفا بالأمانة، لا شك في هذا ولا ريب. فإن توفرت هذه الصفات في زيد من الناس من المسلمين جاز لرئيس الدولة أن يحكمه في هذا الأمر. طيب حكمه وقضى هذا الرجل بما ارتآه، ما مدى أهمية حكمه؟ حكمه نافذ على المسلمين كلهم وعلى رئيس الدولة أيضا. حكم هذا الإنسان الذي حكمه ولي أمر المسلمين، نعم، حكمه نافذ على المسلمين جميعا، وليس لولي أمر المسلمين أن ينقض حكمه إلا إذا كان حكمه مجانفا مخالفا لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية المعروفة. دليل على هذا أن سعد بن معاذ، وربما ذكرنا أو أشرنا إلى ذلك، عندما حكمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر بني قريظة قال: يا رسول الله، أفحكمي سار على من ها هنا وها هنا؟ يقصد بأسلوب أديب: أفحكمي سار على من ها هنا وها هنا وفيهم رسول الله، يعني أفحكمي سار عليك؟ قال: نعم. دل ذلك على أن هذا الذي حكمه رئيس الدولة في أمر من أمور المسلمين الهامة فحكم حكمه سار على رئيس الدولة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماء. الأمر الثالث أيضا من الأمور الهامة التي ينبغي أن نتبينها، مشروعية الاجتهاد في الفروع وضرورة وقوع الخلاف فيها. مشروعية الاجتهاد في الفروع الفقهية وضرورة وقوع الخلاف فيها، ماذا نعني بكلمة ضرورة وقوع الخلاف فيها؟ لا نعني أنه وقوع الخلاف واجب، لا، نعني أن وقوع الخلاف أمر لا بد منه ما دامت المسألة مسألة اجتهادية، الأدلة فيها لا ترقى إلى درجة القطع وإنما تقف عند حدود الاحتمال والظن. في مثل هذه الحالة شيء طبيعي أن يقع الخلاف. أنا أنظر إلى هذا الدليل، هذا النص من زاوية أتبينها، وأنت تنظر إلى هذا الدليل من زاويتك التي تتبينها، فيقع الاختلاف بيننا. والأمور الاجتهادية ما كانت في يوم من الأيام لتمتص الخلاف وتنتج حكما متفقا عليه. هذا الحكم من أين استنبطناه؟ استنبطناه من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة. هذا نص، هذا النص دلالته على المعنى ظنية وليست قطعية، يعني يحتمل أن يكون مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الذي قاله أن يسعى المسلمون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم سعيهم التام، وأن يبذلوا كل ما في وسعهم أن لا يتأخروا عن وقت العصر في الوصول إلى بني قريظة، أن يجتمعوا جميعا ويتلاقوا في مثل هذا الوقت في بني قريظة. نعم، وعندئذ يصلون العصر هناك. ويحتمل أن يكون مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صلاة العصر لا تسوغ إلا في بني قريظة أيا كان الميقات الذي صليت فيه. حرفية كلام الرسول هكذا، يعني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا الاحتمال وارد وذاك وارد. طيب، إذن هذا النص نص احتمالي ظني ليست له دلالة قاطعة. والصحابة عندما اتجهوا إلى بني قريظة تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلوا الجهد في أن يصلوا في الوقت المناسب إلى بني قريظة، لكن فيهم من تخلف لسبب ما، عدد من الصحابة تخلف، وقع بينهم الخلاف في المعنى الذي ينبغي أن يدركوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض منهم فهم الاحتمال الأول، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أهاب بهم أن لا يتأخروا في الوصول إلى بني قريظة، أن يكونوا موجودين في أول وقت العصر هناك. الآخرون فهموا معنى آخر حرفيا لهذا الكلام، قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيا كان الوقت الذي يمكن أن تصلوا فيه إلى بني قريظة ينبغي أن لا تصلوا العصر إلا هناك. فالقسم الأول صلوها في الطريق لأنه وجدوا أنفسهم تأخروا، ما يريدوا أن يجعلوا مصيبتهم مصيبتين، تأخر عن الميعاد الذي ضربه رسول الله لهم والتأخر عن الصلاة أيضا، صلوها في الطريق. القسم الآخر نظرا لفهمهم الثاني أبوا أن يصلوها إلا في بني قريظة حتى ولو وصلوا إليها في منتصف الليل، لأن النبي قال لا تصلوها إلا هناك. طيب، يا ترى هذا الاجتهاد مبرر عند رسول الله؟ اختلفوا، وكل فريق فعل ما يعني هداه إليه اجتهاده، هذا واقع. لكن ما هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل برر اختلافهم واجتهادهم هذا؟ الجواب نعم. عندما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبؤوه بما جرى، لم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء، أقر الذين صلوها في الطريق وأقر الذين لم يصلوها ثم قضوها في بني قريظة. فدل ذلك على أن الاجتهاد في الفروع الخلافية اجتهاد مشروع، ومن ثم فالخلاف الذي ينبثق من جراء هذا الاجتهاد أيضا اختلاف مشروع. إذن كل الاختلافات الفرعية في الأحكام الفقهية التي نقرأها ونجدها في كتب الشريعة الإسلامية اختلافات مبررة، وليس فيها اختلاف غير جائز أو يعني يمكن أن نبرر الانتقاد على الذين اختلفوا فيها، معاذ الله. هذا الأمر الذي ينبغي أن نعلمه من الأهمية بمكان. الآن نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية شاء الله عز وجل أن تكون دلائلها يعني النصية قسم كبير منها محتملة ذات احتمال، ولو شاء الله عز وجل لجعل دلائلها من قبيل المحكم كالنصوص المتعلقة في العقائد، لكن الباري حكيم شاء أن يجعل قسما كبيرا من النصوص التي تتضمن الأحكام الشرعية محتملة. والحكمة من ذلك والله أعلم تيسير الأمر للمسلمين. أي مسألة من المسائل يجد الإنسان في عدة احتمالات في فهمها أمورا ترحب بها شريعة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم نجد أن هذه الشريعة مرنة، ليس فيها عسر، ليس فيها حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه هي الحكمة. طيب، في الوقت ذاته نجد من يضيق ذرعا باختلافات الفقهاء في هذه الأمور الخلافية الاجتهادية، ولعلكم تعلمون هذا.

نجد هنالك من يحاول أن يشطب على الاجتهادات المختلفة المتنوعة، الاجتهاد الأول والثاني والثالث والرابع، ليبرر اجتهادا واحدا وينسب الاجتهادات الأخرى إلى العصيان أو الفسوق أو المروق أو إلى آخر ما هنالك. هذا الموقف موقف يتناقض مع طبيعة الشريعة الإسلامية، ويتناقض مع موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفقيه الذي يربط بين أحكام الفقه وبين النصوص الشريعة يدرك مدى لطف الله عز وجل بعباده. لما الباري سبحانه وتعالى يريد في مسألة خطيرة أن لا يقع خلاف، يأتي التعبير في هذه المسألة تعبيرا محكما. لما الباري عز وجل يشاء أن يفهم عباده من نص من النصوص أكثر من وجه، يأتي البيان الإلهي بعبارة محتملة غير محكمة. مثلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لاحظوا لطف الباري، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نص قاطع. يجب على المولود له رزق الأمهات، يعني الإنفاق على الزوجات. المولود له هو من؟ الزوج. نعم، عليه الإنفاق وعلى المولود له رزقهن. نعم. طيب، في حين أنه قال بالنسبة للرضاع والوالدات يرضعن أولادهن، لو قال وعلى الوالدات رضاع أولادهن لما وقع أي خلاف في هذا الأمر نهائيا. لكن رب العالمين حكيم، موضوع الإنفاق جاء البيان الإلهي بعبارة قاصمة صريحة واضحة لا لبس فيها، ما صار فيه خلاف. موضوع الرضاع جاء بعبارة محتملة، والوالدات يرضعن أولادهن. يا ربي، ما معنى والوالدات يرضعن أولادهن؟ هل يعني أن الرضاع حق للوالدات فلا يجوز للزوج أن يأتي بمرضع إلا بإذنها؟ أم معنى الجملة وعلى الوالدات إرضاع أولادهن فلا يجوز لها أن تتأبى على الرضاعة طالما كان ذلك ممكنا لها؟ ممكن، ولذلك اختلف العلماء في هذا الأمر. فمن قائل أن الرضاعة حق للزوجة، إن شاءت أرضعت وإن شاءت لم ترضع، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وهنالك من قال لا، والوالدات يرضعن أولادهن هو إخبار لكن بمعنى الإنشاء، المعنى المراد وعلى الوالدات إرضاع أولادهن. طيب، لابد أن ينبثق الخلاف، لأن النص هنا مختلف عن النص في الجملة التي تليها. هذا مثال من عشرات الأمثلة التي تبين حكمة الشارع من أنه خاطبنا بطائفة من النصوص المحتملة ومن ثم النصوص الاجتهادية لكي يجتهد العلماء في هذه النصوص فينالوا أجرا أولا على اجتهاداتهم، ثم لكي تأتي اجتهاداتهم المتنوعة المختلفة مغطية لحاجات الناس المختلفة. ما موقفنا نحن في هذه الحالة؟ موقفنا الأدب مع هؤلاء المجتهدين. أحترم اجتهاد أبي حنيفة واجتهاد الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والآخرين أيضا، كل الأئمة الذين اجتهدوا وبلغتنا اجتهاداتهم أحترم، وأعلم أنهم تقربوا بذلك إلى الله، سواء قلنا أن المصيب في حكم الله واحد أو أن المصيب أكثر من واحد. في مذهب المصوب ومذهب المخطئ معروف، لا فرق بشكل من الأشكال. لا يجوز لنا
أن نسفه رأيا اجتهاديا لعالم من العلماء أيا كان، لا نسفه رأيه، إن شئت تتبعه إن شئت لا تتبعه، الاتباع وعدم الاتباع لا ضير في ذلك، لكن إن لم تتبعه إياك أن تجعل عدم اتباعك له دليلا على أنه مخطئ أو مبررا لتسفيهك لاجتهاده، هذا غير جائز. وهذه معضلة تعاني منها أمتنا الإسلامية في هذا العصر. أنا يمكن أن يكرمني الله فأصل إلى درجة الاجتهاد، أفترض هذا، لكن إذا وصلت إلى درجة الاجتهاد واستنبطت حكما من الأحكام من نص من النصوص ونظرت فوجدت الفقهاء الآخرين نعم لم يذهبوا مذهبي ولم يقولوا كقولي، هل يجوز لي أن أقول للناس إن هؤلاء كلهم أخطأوا وأنهم تنكبوا عن الجادة وتعالوا فاتبعوني أنا الذي أصبت حكم الله في هذا الأمر؟ من أين لك هذا؟ النص ظني، النص محتمل، واحتمال النص لابد أن يثمر الاجتهاد، والاجتهاد لابد أن يثمر الاختلاف. نعم. الأمر الرابع من الأمور الهامة التي نستنبطها من موقعة بني قريظة، تأكد اليهود من نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تذكرون ما قاله كعب بن أسد القرظي عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصرهم في حصونهم، جمع جماعته وطرح لهم عدة حلول. الحل الأول اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لهم: تعلمون أنه النبي الذي بشرت به التوراة، وأنه للنبي الذي نعم بشرت به التوراة، فإن شئتم نتبع هذا الرجل نظرا إلى أننا نعلم أنه فعلا رسول. إذن اليهود يعلمون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف

لكن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، بالأمس الدابر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جل المشركين من هذا القبيل، ثم امتد الأمر إلى يومنا هذا وجل الناس أيضا من هذا القبيل. نعم، هنالك أناس لم يتح لهم أن يعرفوا ما هو الإسلام، يعيشون في أماكن منعزلة بعيدة، لم يتعرفوا على الإسلام ولم يتح لهم أن يعلموا علما عنه. هؤلاء جاهلون، ولعل هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لعلهم ملحقون بأهل الفترة، ناس يعني في مجاهل إفريقيا لم يسمعوا بالإسلام، أو لعلهم سمعوا بالإسلام لكنهم لم يتح لهم أن يعلموا علما عنه. الأمر الخامس أيضا حكم شرعي، ما هو حكم القيام إكراما لقادم نأمل صلاحه وتقواه؟ الجواب عند المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أقبل سيدنا سعد بن معاذ ويركب داب حمارة، قال: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، عند الروايتين. دل هذا على أنه يشرع القيام إكراما للقادم الذي يستأهل الإكرام. نعم، قال: طيب ما هو كان سعد بن معاذ مريض، ربما قال قوموا يعني لكي تعينوه بإنزاله عن دابته. لا، العبارة واضحة. من أين فهمنا المعنى الذي نقول؟ من قوله: إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم أو خيركم. الحكم على المشتق ينبئ بعلية ما منه الاشتقاق. عندما أقول ينبغي أن نكرم سيدنا، أي لأنه سيدنا، إذا قلت لك أكرم الرجل العالم يعني لأنه عالم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال قوموا إلى، لا نعلم بعد سبب القيام، لكن لما قال سيدكم أو خيركم، دل هذا الكلام على أن الأمر سببه الإكرام. وهنالك أدلة أخرى أيضا ورد في الترمذي والبخاري، رواه في الأدب المفرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على السيدة فاطمة قامت إليه فقبلها، نعم، وأجلسته في مكانه، وإذا دخلت السيدة فاطمة إلى رسول الله قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسها في مكانه. نعم، هذا معروف. طيب، والأدلة على هذا في الواقع كثيرة، والوقت يضيق عن فتح ملف التفصيل في هذا الموضوع. طيب، قد يقول قائل: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، كيف نوفق بين هذا وذاك؟ لا، الجواب واضح، جواب اللغة العربية تعطينا الجواب بشكل بين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما. معنى يتمثل أي أن يقوم الناس له كتمثال، يقومون ثم يظلون هكذا قائمين إلى أن يشير لهم إلى الجلوس، هذا اسم التمثل. طبعا هذا، وبعدين شو قال؟ من أحب، قيامك للعالم الفاضل شيء وحبه لأن تقوم شيء آخر. إذا رأيت هذا العالم الذي تريد أن تكرمه بالقيام عنه، إذا شعرت أنه يحب ذلك فلا تقوم عنه. نعم، هذا شيء واضح، يعني لا علاقة بين هذا وذاك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تمثل. هنالك بعض المشايخ، نعم، لعلهم أكثر مشايخ الصوفية يعني الشاردين على المنهج السليم في التصوف، يشير إلى مريديه ولربما يأمرهم بأي طريقة من الطريقة.

إذا دخل أن يقوموا لهم، ما في مانع، قاموا له إكراما لعله أهل لذلك، جلس يظلون قائمين هكذا. هذا هو التمثل الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لحتى يقول له اتفضلوا اجلسوا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم بعضهم يعظم بعضهم بعضا. قال ها حديث ثاني، أخي تعلموا اللغة العربية تجدون أن المسألة ما في تناقض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قومة معينة، لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم، القومة التي يقومها عادة الأعاجم. الأعاجم كيف يقومون؟ كان المقصود بعهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني الرومان وغيره اللي بنسميهم اليوم الأجانب الغربيين، كان يقوم إذا قام أحدهم يقوم وينحني وينحني إلى درجة الركوع، إلى الآن معروفة هذه. نعم، تعظيمهم لبعضهم بعض أن يقوم أحدهم ثم ينحني راكعا. نهى رسول الله عن هذه القوم، هذا الانحناء غير جائز بشكل من الأشكال. وأنا بالمناسبة أقول أن يقبل الطالب يد شيخه لأنه يثق بصلاحه لا جائز مشروع، لكن أن يذهب في احترام شيخه وتقبيل يده مذهبا يصل فيه إلى درجة الركوع من أجل أن يقبل يده، هذا غير جائز، غير جائز بشكل من الأشكال. وهذا يحصل في كثير من الأحيان، ينحني المريد إلى درجة الركوع من أجل أن يقبل يد الشيخ، وربما شيخ بعينه بيوطي إيده مشان حتى يركع. نعم، لا، إذا أصر الشيخ يرفع إيده حتى ما يحرج المريد بهذا الشكل. نعم، مظاهر العبودية لله فقط. نعم، الإكرام شيء والتعظيم شيء آخر. الإمام النووي قال يقوم المريد أو الإنسان للرجل العالم الصالح إكراما لا تعظيما، تعظيم لله سبحانه وتعالى، الإكرام جائز لكن التعظيم لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه أمور خمسة ينبغي أن نتبينها وينبغي أن نكون على ذكر لها، وهي من الأهمية بمكان. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، تجلى اللهم علينا تجلي رحمة تجلي صفح. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. تطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
8: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: ويترك أثر،
1: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. واليوم إن شاء الله رح نفتتح سلسلة حلقات قصص الأنبياء، ورح نبدأ إن شاء الله من البداية المطلقة، قصة الخلق. وربنا سبحانه وتعالى نوه على أهمية قصص الأنبياء في القرآن، فربنا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص إلها عبرة وإلها مغزى، وهذا المغزى وهذه العبرة يستند إليها كل الناس مهما تقدم الزمان. ورح نشوف كيف إنه قصص الأنبياء سبحان الله بتنعكس على واقعنا وكأنها تحكى لهذا الزمن. فإحنا لما نستعرض قصص الأنبياء ما بنستعرض سر تاريخي ولا بنقرأها للتسلية، إحنا بنقرأها لأنه إحنا في أمس الحاجة إليها حتى في واقعنا اليوم. دراسة قصص الأنبياء سبحان الله بتثبت القلوب عند الفتن، وما في فتن مرت على الدنيا زي الفتن اللي بتمر اليوم، وبتعطينا بوصلة كيف نتعامل مع الأحداث وكيف نستلهم من قصص الأنبياء اليقين بالله والصبر على الابتلاءات. بتعلمنا قصص الأنبياء كيف نبني حياتنا ومجتمعاتنا على منهج إيماني الله سبحانه وتعالى بحبه. فخلينا نبدأ مع بعض إن شاء الله هاي الرحلة المهيبة عشان نشوف كيف أصلا بدأت الحكاية. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء غيره جل جلاله، هو الأول أي ليس له بداية ولا خلق. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء، كان ولم يكن قبله شيء، كان قبل الزمان وقبل المكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من مناجاته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فمن أسماء الله الأول، الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء، أي أن الله تعالى كان ولم يكن معه شيء. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بدأ الخلق، فخلق ربنا سبحانه وتعالى المخلوقات وجعل أول المخلوقات العرش العظيم وخلاه فوق الماء قبل ما يخلق السماوات والأرض. وهذا العرش بتميز بضخامة وعظمة يعني كبيرة جدا ومذهلة حتى أن العقول تعجز عن تصورها، لدرجة أن الكرسي اللي وسع السماوات والأرض صغير جدا مقارنة بالعرش. الكرسي مثل حلقة مرمية في الصحراء في أرض فلات، الأرض الفلات الأرض المترامية الأطراف ما إلها حد، على الرغم من أنه هذا الكرسي نفسه أوسع وأكبر من السماوات والأرض. اليوم لو نشوف وسع السماوات اللي وصلها العلماء بصيبك الذهول، فكيف إنه الكرسي أوسع من هذا كله؟ طب كيف العرش أوسع من هذا كله؟ ورد عن الأثر عن الصحابي أبي ذر رضي الله عنه قال يوم الأيام سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة، يعني خاتم ملقى بأرض فلات. الأرض الفلات الصحراء الواسعة الخالية الممتدة اللي ما إلها أول من آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. لما أنت تقرأ مثل هاي الأحاديث تفتح يوتيوب وتشوف الكون قديش فسيح وتتأمل في عظمة الكون الهائل، هذا الشيء التأمل والتفكر سبحان الله بيورث القلب هيبة وتعظيم لله. لما تعرف قديش إنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه عظيم وقدرة مهولة وتدرك أنت الآن ضآلة حجمك، شو أنا بالنسبة للدنيا بالنسبة للسماء بالنسبة للنجوم والكواكب والمجرات، كل هاي مثل حلقة مرمية في الكرسي، الكرسي مثل حلقة مرمية في العرش. لما أنت تعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق كل هذا وقدرته الواسعة، وبعدين تتأمل في حالك في ضآلة حجمك، شو مشكلتي أنا بالله؟ شو الفقر؟ شو الهم مع كل هذا الخلق؟ فلما تعرف هذا يعني تعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يفرج همك ويسر أمرك مهما بدا لك الأمر مستحيل. فهذا أول ما خلق الله سبحانه وتعالى. بعدين ربنا خلق القلم فقال له أكتب، فقال القلم ما أكتب يا رب سبحانك شو بدي أكتب؟ فقال الله تعالى أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أكتب كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى خلق العرش والماء، بعدين خلق القلم وكتب القلم كل شيء وكان في لوح محفوظ. بعد 50,000 سنة مرت، ربنا سبحانه وتعالى أراد خلق السماوات والأرض. فبعد 50,000 سنة بدأ خلق السماوات والأرض، وتم هذا الخلق بالتمام والكمال بعد 6 أيام. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض كانت متلاصقة السماء مع الأرض، وربنا قسمها 2 الخلق و4 أيام في تقسيم ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يقسم. فربنا ذكر في القرآن قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. السماوات والأرض خلقت في 6 أيام، فالكون كله الآن كل ما في الخلق عرش وماء وقلم كتب كل شيء، وبعد 50,000 سنة ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وكانت متلاصقة. بعدين أمر ربنا سبحانه وتعالى في الانفصال، قال الله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رتقا يعني متلاحمة، وفجأة في هذا الكون المهيب، في هذا الكون العظيم، أمر الله سبحانه وتعالى أن السماء تنفصل عن الأرض، والسماء نفسها تنفصل إلى 7 طبقات، والأرض نفسها تنفصل إلى 7 طبقات وسبع أراضين. وهذا معنى قول الحق: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني متلاحمات ففتقناهما ففصلناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لو ما كان من معرفة قصص الأنبياء إلا أنه نفهم معاني الآيات لكفى. سبحان الله، ما أعظم هذا الانفجار. فجأة السماوات والأرض بتنفك، وفجأة السماوات بتتقسم إلى طبقات طبقات 7 طبقات، والأرض بتتقسم إلى طبقات حتى تصير 7 طبقات كما أراد الملك، اللي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمره بين الكاف والنون. أما السماء من إيش خلقت؟ فخلقت من بخار الماء اللي على العرش. العرش زي ما حكينا فوق الماء، وهذا الماء كان من يخرج منه بخار، وهذا البخار خلق من خلق الله، لكنه خلق عظيم لا يمكن تصور حقيقته. هذا البخار صار مثل الدخان في هذا الكون الفسيح، هذا الدخان صار بداية السماوات. ربنا قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ها هي بداية الخلق مثل ما قصها القرآن الكريم. بعد هذا الخلق تشكلت السماوات واللي فيها، وتشكلت الكواكب والنجوم والمجرات، ومنها كوكب الأرض اللي احنا بنعيش عليه. قديش عمر هذا الكوكب؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. شو المخلوقات اللي كانت تعيش فيه لما خلق ربنا سبحانه وتعالى؟ كذلك العلم عند الله. لكن اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياه إنه بعد فترة من الزمن ربنا سبحانه وتعالى خلق في الأرض خلق، وهذول الخلق أصلهم من النار اللي اسمهم الجن، وسموا بالجن لأنه النار من صفاتها الخفاء أحيانا، والدخان من صفاته الخفاء، فقال من نار السموم، من مارج من نار، من لهب نار لا دخان فيه. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق ذلك المخلوق اللي هو الجن وعاش في الأرض كلفوا بالحلال والحرام. فالجن لما عاشت في الأرض قبل خلق الإنسان كانت مكلفة بالحلال والحرام والوجوب والطاعة والممنوع والمكروه مثل الإنسان تماما. لكن الجن في ذلك الزمان أفسدوا في الأرض إفساد شديد، وكان ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم الملائكة بتعاقبهم على إفسادهم، وكان من أجل إفسادهم أنه يقتل بعضهم بعض، وكان مع الملائكة واحد هو قائد الجن، سيد الجن في ذلك الزمان، وكان اسمه كلنا بنعرفه إبليس. كان في مرتبة من العلم والدين والإيمان، حتى ربنا سبحانه وتعالى رقاه من مرتبة الجن إلى أنه يكون مع الملائكة، وكان من أوائل من يقاتل الضالين من الجن مع الملائكة. وجاء في الروايات إنه إبليس ما في موضع من الأرض إلا وقد سجد لله فيه سجدة، لذلك صار عابد من العباد. فرقى الله سبحانه وتعالى إيش مع الملائكة. عشان هيك لما ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ما هو إبليس مش من الملائكة. نعم، ولكنه لأنه عبد الله فما عصاه صار كأنه مع الملائكة، لأنه هو أصله من الجن. فكانت الجن لفسادها تحبس في جزر في البحار، وربنا سبحانه وتعالى يعاقبها. وكان الجن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك وغير ذلك، ولكنهم كانوا يفسدوا في الأرض فيقتلون ويسفكون، إلا ذلك الجني اللي اسمه إبليس بلغ رتبة الملائكة حتى اغتر بنفسه. عاش إبليس مدة طويلة مع الملائكة. لما إجا هذا اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أطلع الملائكة فيه على أمر سيفعله، وهذا الأمر وهذا الشيء استدعى أن ربنا سبحانه وتعالى يستدعي أهل الملأ الأعلى، مش كل الملائكة، لا، في ملأ أعلى، في ناس يعني خواص من الملائكة. فربنا سبحانه وتعالى أخبرهم أنه بده يخلق خلق جديد. ربنا قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني يخلف بعضه بعض، قوم يأتون، أجيال بيطلعوا بعدين بيفنوا بعدين بيجي بعدهم جيل وجيل بعد جيل، هذا معنى خليفة، يعني يخلف بعضه بعض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة من باب الاستفهام مش من باب الامتناع أو الرد على كلام الله قال، فردت الملائكة من باب الاستفهام والاستخبار، لأنها بتعرف شو عملت الجن من إفساد وضلال وسفك وقتل. يا رب هل المخلوق هذا بده يفعل نفس الشيء؟ قالوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولا شو بيعرف الملائكة لو لأنها قاست على الجن؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يا رب إن أردت قوم يعبدونك إحنا أهل العبادة. لكن ربنا سبحانه وتعالى رد على الملائكة فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا بعرف شيء أنتم ما بتعرفوا. الله يعلم أنه من هؤلاء البشر من نسل آدم رح يخرج الأنبياء، رح يخرج الصديقين، رح يخرج الشهداء، ورح يخرج خلق هم أعظم رتبة من الملائكة. فالأنبياء عندنا أهل السنة هم أعظم من الملائكة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وربنا سبحانه وتعالى يعلم كذلك أنه إبليس يضمر شيء في قلبه لأنه العليم بكل شيء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف للملائكة هذا الأمر من خلال هذا الاختبار. فهذا الاختبار كان فيه حكمة لإظهار ما يبطن إبليس، لأنه خلاص شاف حاله ورأى أنه هو اللي وفق إلى العبادة بنفسه، يعني مش أنه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفقه وأعطاه وأكرمه. وهون بنوقف مع حكمة الاستخلاف. ربنا سبحانه وتعالى في وجود الإنسان على الأرض له وظيفة، وظيفته الأساسية هي عمارة الأرض. لما أنت تعرف ليش ربنا خلق آدم وليش جعله في الجنة بعدين أهبطه، لازم تعرف أنه أنت موجود هون لغاية، أنت مش موجود هون لشهواتك، أنت مش موجود هون عشان تعمل اللي بدك إياه، أنت مش موجود هون عشان تقول أنا حر بسوي اللي بدي إياه، لا، أنت موجود وإلك وظيفة أساسية هي عمارة الأرض والإصلاح وعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء بيخليك تنظر لحياتك نظرة مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من طوايا البشر ما لا تدركه الملائكة، بيعلم أنه فينا من سيبني وفينا اللي بده يكون عادل وفينا بده يكون عابد، وهذا سبحان الله يسقط على واقعنا، وفينا بده يكون غير هيك، وفينا يعني من وظيفتنا أنه لازم كل واحد يعرف منا شو دوره ووظيفته في هاي الحياة. ولا تستسلم للفساد أو السلبية، كل هذا يجب أن يجعلك يعني متحقق أكثر بكلام الله سبحانه وتعالى وبما دار في هذه الحكاية. إحنا خلفاء حقيقيين لله في إعمار مجتمعاتنا. لما ربنا سبحانه وتعالى أعلم الملائكة إنه بده يخلق خلق جديد، أمر الله سبحانه وتعالى جبريل بالنزول إلى الأرض، فقال له اهبط إلى الأرض اللي راح يعيش عليها هذا الخلق الجديد. فأمر ربنا سبحانه وتعالى إنه يأتي بتراب من جميع الأرض، فراح سيدنا جبريل عشان يأخذ من تراب الأرض. فالأرض شو قالت؟ قالت أعوذ بالله منك أن تنقصني أو تشينني. فخاف سيدنا جبريل لأنها الأرض استعاذت بالله منه، فرجع إلى رب سبحانه وتعالى. فربنا أرسل ميكائيل، فراح ميكائيل عشان يأخذ من تراب الأرض، فاستعاذت الأرض، قالت أعوذ بالله أن تنقصني أو تشينني. فرجع ميكائيل خايف لربنا سبحانه وتعالى. فالله أرسل ملك الموت واللي عنده البداية وعنده النهاية. فلما أرسل ملك الموت أجب بده يأخذ منها، فقالت الأرض نفس الشيء: أعوذ بالله منك أن تنقصني أو تشينني. فقال ملك الموت: وأنا أعوذ بالله أن أرد أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله لي. ثم قبض من جميع الأرض. هذا بيعلمنا أن الملائكة خافت من أنها تعمل شيء قد يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. وأمر سيدنا ملك الموت هو درس عظيم إلنا في الانقياد التام لأمر الله. فموقف الأرض واستعادتها خوف من أنه ينقص منها شيء يقابل طاعة مطلقة من ملك الموت وتسليم كامل لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا بيعلمنا فقه التسليم اليوم، نسلم لأمر الله ونرضى بقضائه ونرضى بحكمه. فمهما كانت ظروف حياتك صعبة مريرة، أو مهما كان الأمر الإلهي اللي بده إياه منك ربنا صعب، لا، لازم يكون دايما شعارك سمعنا وأطعنا. فاليوم اللي برتشي شو بقول لك؟ الراتب ما بكفيني. هذا اللي برتشي بقول لك الراتب ما بكفيني، لا، أمر الله أصعب إنك تخالفه. احكي سمعنا وأطعنا، وحاول تدبر حالك بغير الرشوة. واللي بيسرق واللي بيظلم على حساب دينه وعلى حساب تسليمه لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا قد أساء. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من خلال قصة الملائكة وقصة ملك الموت إنه دائما نسلم لأمر الله، وهذا قمة الإيمان، وهذا مفتاح النجاة عند الله سبحانه وتعالى. ملك الموت أخذ من تراب الأرض كله، اللي بتشوفه أحيانا بيكون أبيض وبيكون أسود وبيكون أصفر وبيكون أحمر، هذا درجات التراب وكمان صفات التراب. في منه صعب، في منه سهل، في منه رمل ناعم، في منه خشن، في منه طيب، في منه خبيث. سيدنا ملك الموت أخذ من كل شيء وأجى بهذا التراب ووضعه، وخلق منه سيدنا آدم عليه السلام. وإن شاء الله إلنا وقفات أخرى مع صفات التراب وشو العبرة منها، وليش ربنا سبحانه وتعالى جعلها على هذه الصورة. كل قصة من قصص الأنبياء رح نذكرها، بعدين رد نعرج عليها وشو العبر المستفادة منها بشكل موسع أكثر. ربنا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فربنا خلط التراب بالماء وصار طين، وظل فترة من الزمن طين، ثم ازداد هذا الطين تماسك. احنا اليوم إذا بتعمل طين وبتتركه بتماسك، إذا تماسك بيصير اسمه طين لازب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فأول شيء وضع عليه الماء فصار طين، فقال ربنا: إني خالق بشرا من طين. فازداد التماسك فصار بعد فترة متماسك شديد، ثم تغير لونه وطلعت منه رائحة. هاي الأحداث رح نحكيها إن شاء الله بالتفصيل، لكن عشان ننهي فكرة اليوم بدنا نحكيها. صار كالفخار اليابس، صلصال من حمأ مسنون. والإنسان بتشكل ومراحل بتمر طويلة على الإنسان وبيتفرج على هذا المخلوق، هي مش عارفة من هو، مخلوق جديد طويل وعظيم، مين هذا؟ وتخاف إنها تقترب منه. بس إبليس كان بيقرب عنده، بيطوف حواليه، بيدخل منه، كان في فراغات بيدخل منه وبيطلع، بيخرج من فتحة بيدخل على فتحة ثانية، والملائكة خايفة، وهو في بنفسه شيء وبيحكي للملائكة: لا تخافوا، لئن سلطت عليه لأهلكنه. يعني إذا صار مثل الجن وبدي يسكن في الأرض وأفسد مثل الجن ما أفسد في الأرض، أنا هلاكه على إيدي هذا الإنسان. وهم بيحكي لهم لا تخافوا، والملائكة خايفة إنها تقرب من سيدنا آدم عليه السلام في الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقه عليها. وإبليس في جواته حقد وحسد، شو التكريم؟ مين هذا المخلوق؟ ليكون بدي يصير أحسن مني؟ ليكون بدي يكون أفضل مني؟ فهو في حالة مراقبة لجسد آدم يطوف حوله وبيبين لنا شو أضمر في قلبه: لئن سلطت عليه لأهلكنه. وهون تتمثل خطورة الكبر والحسد. كيف ممكن لقلب مليان بالعلم والعبادة، إبليس كان عابد، إنه يتحول إلى كبر يغرق صاحبه في الحسد، خاصة في الأقران. يا جماعة، أحيانا بيكون عالم في شيء معين وإله قرين، أحيانا ممكن يكون شيخ، ترى شيخ ومشهور وعلى السوشيال ميديا بشوف إله أقران كمان مشهورين بيجيبوا مشاهدات أكبر، بيصيبوا شيء بيقول لك ليش هذا بيجيب مشاهدات أكثر مني. وقس على ذلك كل الأقران، كل واحد إله قرين زيه بنفس مجاله قد يصيب الحسد. ليش؟ لأنه هذاك بيجيب فلوس أكثر منه، لأنه هذاك بيجيب شهرة أكثر منه، لأنه هذاك إله يعني قبول أكثر منه. وقد يغتر الإنسان بعلمه على الناس. ممكن واحد الله أعطاه علم في مجال معين يشوف حاله أفضل من الخلق. حتى في الدين صعبة إنه ربنا يعطيك دين فتشوف حالك أفضل من الخلق. ولذلك الصالح ينظر إلى فضل الله وإنه الله أكرمه، وينظر إلى أهل العصاة بالشفقة والرحمة مش بالكبر. مرة من الأيام سيدنا عبد الله ابن عمر كان مع عبد الله بن عمرو بن العاص قاعدين على جبل الصفا في مكة المكرمة فتحدثوا، فراح عبد الله بن عمرو بن العاص وظل عبد الله ابن عمر يبكي بكاء شديد. فقالوا له مالك يا عبد الله؟ قال إن هذا الذاهب يزعم، هذا اللي بروح يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله في النار على وجهه يوم القيامة. فدير بالك إنك تشوف حدا على حدا أو تشوف نفسك على حدا. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب إحنا يا جماعة الخير بنشوف الذرة عشان نعرف إيش هو مثقال الذرة. وفي الحسد ربنا بيقول أو عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الكبر والحسد أشد آفات القلوب، بتدمر الإنسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالبشر، بل هي الحالقة التي تحلق الدين. وظل سيدنا آدم في هاي الأطوار 40 سنة لم ينفخ فيه الروح، والملائكة بتتفرج عليه وإبليس بطوف حوله ينتظر تلك اللحظة الموعودة. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن بداية الخلق وكيف إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام، ولكن الله تعالى ما نفخ فيه الروح مباشرة، لكنه ظل على حالته قبل نفخ الروح 40 سنة، جسد ممتد لم تنفخ فيه الروح بعد. والملائكة الكرام تتفرج على هذا المخلوق في رهبة وتعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى، وإبليس لا زال يطوف حوله بيدخل في جوفه ويخرج من جهة أخرى ويتفرج عليه ويتربص بهذا المخلوق، والكل بينتظر لحظة قيام هذا المخلوق بعد نفخ الروح فيه. لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن بداية الخلق وكيف إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام، ولكن الله تعالى ما نفخ فيه الروح مباشرة، لكنه ظل على حالته قبل نفخ الروح 40 سنة، جسد ممتد لم تنفخ فيه الروح بعد. والملائكة الكرام تتفرج على هذا المخلوق في رهبة وتعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى، وإبليس لا زال يطوف حوله بيدخل في جوفه ويخرج من جهة أخرى ويتفرج عليه ويتربص بهذا المخلوق، والكل بينتظر لحظة قيام هذا المخلوق بعد نفخ الروح فيه. ويظل سيدنا آدم مجرد جسد وطين يابس كالفخار والصلصال عشرات السنين. بعدين جاء الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى، وكان إبليس يقف مع الملأ الأعلى، وربنا سبحانه وتعالى قال إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين كلكم تسجدوا. هذا أمر قطعي من الله، والسجود هون مش سجود عبادة ولكنه سجود تكريم وتشريف وتعظيم لهذا المخلوق الجديد. أبونا آدم عليه السلام أبو البشرية جمعاء، أول البشر سيدنا آدم اللي كرمه ربنا سبحانه وتعالى فقال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والملائكة كلها بتتفرج وبتترقب في صمت الحدث الجلل واللحظة الموعودة، وبدأ الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح لسيدنا آدم. من وين بدأ نفخ الروح؟ كثير من المفسرين قالوا بدأ من رأس سيدنا آدم عليه السلام، وبلشت الروح تسري وتدب في رأس سيدنا آدم، وهذا الطين اليابس الصلصال الفخار كل ما مرت على جسده الروح تتحول في لمح البصر إلى مثل أجسادنا، لحم ودم وعظام وعروق كلها تنبض بالحياة. كل ما في الإنسان يتشكل في سيدنا آدم عليه السلام، كل ما دخلت الروح أكثر تحول هذا الطين الجامد إلى جسد إنسان وحي ويتنفس. وسبحان الله، يبدأ سريان الروح في سيدنا آدم عليه السلام من الرأس، وأول ما دبت الروح في رأسه، فلما كانت الروح في رأسه عطس سيدنا آدم عليه السلام، والملائكة بتسمع وتترقب، فألهمت الملائكة إنها تحكي لسيدنا آدم قل الحمد لله. فسيدنا آدم عليه السلام والكل بيستمع في الملأ الأعلى قال الحمد لله. الروح بعدها مستقرة في الرأس، فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى فقال يرحمك ربك. مشهد بتتجلى فيه أعظم معاني الرحمة الإلهية، فأول كلمة نطق بها الإنسان هي كلمة الحمد للبارئ والخالق سبحانه وتعالى، وأول كلمة سمعها المخلوق من الخالق من رب العزة سبحانه وتعالى هي الرحمة يرحمك ربك. وهون بنتعلم من هاي القصة وهذا المشهد إنه إحنا حياتنا كبشر لازم جوهرها وأساسها يكون مبني على الشكر وعلى الحمد، فاللي بيعيش حامد شاكر لربه في السراء في الضراء لابد أن تغمره رحمة ربه سبحانه وتعالى من كل جانب. فالشكر سبحان الله هو مفتاح الرحمة، والشكر هو مفتاح دوام النعمة من الله سبحانه وتعالى، والرحمة هو الغطاء نفسه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسترنا فيه في دنيانا وأخرانا. نزلت الروح أكثر أكثر، اكتملت في الرأس والعينين، وسيدنا آدم بلش ينظر حوله وبلش يشوف الجنة وثمارها في مشهد سبحان الله صعب وصفه، لكن بنحاول نتخيله. الملائكة من حول سيدنا آدم، وإبليس موجود وبيتفرج وقلبه امتلأ بالحقد والحسد، وربنا سبحانه وتعالى يكلأ سيدنا آدم برعايته. الجنة أمامه بتتلألأ، ولما استمرت الروح في النزول أكثر وأكثر حتى وصلت إلى جوفه وبطنه، بعض المفسرين قالوا أنه سيدنا آدم عشان نبين الفطرة الإنسانية اشتهى الطعام، فتشكلت الفطرة الإنسانية والأحاسيس في سيدنا آدم عليه السلام، ولما بدأت الروح تدب في جسده ولما وصلت إلى جوف سيدنا آدم اشتهى عليه السلام الطعام، فوثب يعني إجا بده يقوم إيش بده يأخذ من الطعام، لكن الروح بعدها ما وصل

دائما لازم يكون عندنا ثقة بحكمة الله سبحانه وتعالى والمواقيت اللي بوقتها لفرج علينا. فكل شيء عنده بمقدار، وما كتبه الله لك بده يجيك ولو بعد حين. اكتملت الروح في سيدنا آدم فصار في أبهى صورة وأحسن تقويم، فاستوى آدم قائم أمام الملائكة. ما إن رأت الملائكة سيدنا آدم جاهز دبت فيه الروح إلا وطبقت أمر ربها ونفذت أمره، ومباشرة سجدت لسيدنا آدم سجود تكريم وليس سجود عبادة. فسجدت الملائكة كلها، الله أعلم هذا المشهد كم في عدد من الملائكة الأعلى، آلاف ملايين أمم ممتدة على مد البصر، لم يتخلف منها واحد. والقرآن الكريم شو بيقول؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. شوف كيف كلمة كلهم بتدل على أنه كلهم خلص، وأجمعون يعني خلص كل الملائكة، لكن جاء تأكيدين دلالة على أنه إطلاقا ما تخلف أحد إلا مخلوق واحد خالف الأمر وعصى الخالق وتكبر على المخلوق، علما أنه ربنا سبحانه وتعالى رفعه وجعله في مصاف في الملائكة مع أنه مش منهم، هو من الجن، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بسبب علمه وبسبب عبادته اللي ما في موضع من الأرض إلا سجد فيه لله سبحانه وتعالى. لكن الغرور لما دخل عليه، الكبر لما دخل عليه وأعماه، قتله. ولأول مرة وبكل جرأة يعصى ربنا سبحانه وتعالى، مشهد مخيف، أول مرة في الكون كله يعصى ربنا سبحانه وتعالى في السماوات. أي جرأة، أي تكبر، أي فسق هذا اللي كان فيه إبليس بيوقف لحاله مستكبر والملائكة كلها ساجدة خاضعة لأمر الله. قال الله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أول مرة يعصى الرب في الملأ الأعلى، ومن مين؟ من المخلوق اللي ربنا كرمه، وهو هذا مش مكانه، لكن الله تعالى رفعه إليه بسبب علمه وبسبب عبادته فاغتر بها. عشان هيك سيدنا ابن عطاء الله السكندري شو بقول؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذا طاعتك لما تقدم على طاعة من أجل الله، بدك تشوف حالك على الغير، رحت على العمرة، رحت على الحج، والله زكيت مالك، بدك تشوف حالك على الناس. لا، العاصي اللي خايف من ربنا ومستحي من حاله هون أفضل منك. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ربنا بيقول له، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ اتكبرت وتعاليت على أمري. فشوف رد إبليس الخبيث، شوف الجرأة في الرد على الله. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النار بطبيعتها بتتجه للأعلى، والطين بسبب ثقله بيتجه للأسفل، فهو قاسها أنه أنا أعلى منه. وهذا المقياس دايما أنا أفضل، إذا كان لغرض دنيوي غرض صوري فهو نظرة مريض. الأعلى والأفضل والأكرم عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى. وسبحان الله الميزان اللي ربنا خلى الناس فيه تتفاضل هو ميزان خفي، ما حدا بيعرف مين التقي فينا إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما أحد يتكبر على أحد. وهذا جوهر الداء البشري، الكبر والعنصرية اللي بيتولد منهم الغرور، الغرور اللي أهلك إبليس إياك منه، اللي خلاه يقيس بالمادة وأصل الخلقة فظن إنه النار أفضل من الطين. وهذا أول وأعظم درس في خطورة التعالي على الناس، سواء بالأنساب، بالأصول، بالمظاهر، بالأموال. ميزان التفاضل عند الله مش في أصل الخلقة ولا في لون البشرة ولا في أي صفة من الصفات، لكن هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن الغرور والكبر بيحبط الأعمال مهما كانت، مثل ما أحبط عبادة إبليس. تخيل الله رقاه مع الملائكة، لكن بذنب الكبر والغرور الله أهبطه لأسفل السافلين. فاحذر إنه يدخل قلبك مثقال ذرة من كبر فتهلكك كما أهلكت إبليس. وتخيل معي سبحان الله هذا الموقف العظيم، آدم عليه السلام بيفتح عينه لأول مرة بيشوف الملائكة ساجدة، وبيشوف إبليس بيعترض وبيجادل. بيجادل مين؟ بيجادل ربنا سبحانه وتعالى. وبيكشف إبليس عما في داخله من الكبر والحسد والخبث ومعارضة أمر الله سبحانه وتعالى.

0: بيقول بكل جرأة أنا خير منه، ليش أسجد؟ ومن هاي اللحظة بدأت اللعنة الإلهية على إبليس. ربنا سبحانه وتعالى قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. كيف تتكبر على أمر الله؟ وهذا اليوم رسالة إلنا، إياك إنك تتكبر على أمر الله أو تسخط على قضائه وينزل عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى. وصار في هاي اللحظة بعد ما كان من الملأ الأعلى في الملائكة المقربين شيطانا رجيما ملعونا مطرودا، ربنا أخرج من الملكوت الأعلى وأحط من قدره وخلاه في أسفل سافلين. هاي اللحظة استغل الموقف كمان استغلال خبيث، ما طلب مغفرة من الله، ما بكى على ذنبه، ما تندم وطلب العفو من ربه، لا. وهذه بتقول لك إياك تجاهر بالمعصية وتستمر بالمعصية وربنا سبحانه وتعالى بمهلك. شو قال له؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني ولا تقبض روحي، ما تقتلني في هاي اللحظة، بدي منك طلب يا رب. شوف بيعترف بربوبية الرب سبحانه وتعالى. قال له خليني أعيش ليوم القيامة، وأبعد من ذلك خليني أعيش ليوم البعث، بدي أنا كل من يحيا من الخلائق إني أبدأ فيه وأبلش فيه. سبحان الله، لم يتقرب إلى الله ويعتذر. وعشان هيك يا جماعة الخير بنقول اللي بيغتر في ذنب إياك تجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمة النبي معافى إلا اللي بتجاهر وبتزداد في المعصية. وربنا سبحانه وتعالى بيسترك، بتصبح تفضح حالك على الملأ الأعلى. فربنا قال له فإنك من المنظرين، إياك. ربنا يقول لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وشوف خبث إبليس والملائكة كلها شاهدة وسيدنا آدم حاضر وبيسمع. شو قال إبليس؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف الفجور، نسب الغواية إلى الله، قال أنت أغويتني. وهذا بيقول لك إياك، بتقول ليش بيصليش؟ بيقول لك لو ربنا بدياني أصلي بصلي. هذا سوء أدب مع الله. هل الله اللي منعك تصلي ولا نفسك الأمارة بالسوء؟ أنت صاحب الغواية يا إبليس، أنت المتكبر وأنت الحاسد، لا تنسب الضلالة لله ثم تتوعد آدم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني بدي أترصد لهذا المخلوق وذريته. فقديش اليوم الشيطان بيحيط فيك، قديش مسيطر عليك الشيطان، قديش مبعدك عن الله سبحانه وتعالى. أنت مع الفوج هذا ولا مع الفوج هذا؟ شوف شو قال، صراطك المستقيم، يعني إبليس بيعترف أنه صراط الله هو صراط المستقيم، غيره مش على صراط مستقيم. شو قال؟ ثم لآتينهم، زاد التحدي، من بين أيديهم من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، بده يجيهم من الأمام يشككهم في آخرتهم، ومن الخلف يشدهم ويرغبهم في الدنيا، ومن اليمين يفسد عليهم طاعتهم، ومن الشمال يزين لهم المعاصي. فاليوم الشيطان من وين جايك؟ يلا من قدام مطمعك وبقول لك فيش آخرة، ولا من ورا بيسحبك للدنيا، ولا ماخذك من اليمين ومبعدك عن طاعة الله، ولا من الشمال أرهقك في المعاصي. اليوم الشيطان من وين جايك؟ من وين جايك؟ فتوعد إبليس أن يحاصر الإنسان من جهاته الأربعة، آخرة، دنيا، طاعة، معصية. بس إذا بتلاحظ ما قال إبليس من فوقهم، ليش؟ لأنه بيعرف علم اليقين إنه باب السماء للدعاء دائما مفتوح، وإنه متى ما مديت إيدك لله وقلت له يا رب اهديني وأعني، فلا سلطة للشيطان على اتصال العبد بربه سبحانه وتعالى. مهما حاصرك من جهاتك الأربعة ثم استغفت بالله سبحانه وتعالى، ستجد الله توابا رحيما. يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء والأرض ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بعدين قال له ولا تجد أكثرهم شاكرين. غاية الشيطان الكبرى ينسيك ربنا، ينسيك نعمه، ويخليك ساخط ويخليك متذمر. فالشكر لله هو الحصن اللي بتتحطم عنده وساوس الشيطان. فربنا قال له قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، يعني مطرودا، مبعدا، محتقرا، لا كرامة لك. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اليوم قديش متابعة للشيطان؟ نستغفر الله على ما كان خارج عن إرادتنا، لكن اللي بإرادتك ومصر عليه، هذا إيش بتواجهه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ قال له روح وافعل ما تشاء، راح أملأ جهنم منك ومن اللي بيسمع غوايتك. وقال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يا إبليس سير جيوشك، افعل كل شيء بوسعك، لكن اعلم يقينا إنه عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت ممكن تظل اللي مثل أشكالك، لكن في إلي عباد مخلصين صادقين ما رح تقدر عليهم. ثم تمادى في تحديه لله وهو بيعترف بربوبية الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: قال الشيطان وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. الله أكبر، عداء يا جماعة الخير، الشيطان عدو. فرد الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع جرمي وظلمي وما جنيت على نفسي وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. شوف هالرد اللي بيبعث في نفسي ونفسك الطمأنينة، بيمسح كل يأس من أي قلب مهما بلغت ذنوبنا، مهما طالت سنوات غوايتنا، ومهما كان الشيطان متلبس معنا، مهما أخطأت وزللت دمعة ندم واحدة، لحظة استغفار صادقة بتهدم كل شيء بناه الشيطان. والصلحة مع الله بلمحة، رحمة ربنا وعفو أوسع بكثير من مكر إبليس وغوايته. فلا تملوا أبدا من الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته أو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومن هاي اللحظة بدأت عداوة إبليس سيدنا آدم، مش بس سيدنا آدم ولكل ذريته من بعده. اكتمل خلق سيدنا آدم ورأى ما رأى من سجود الملائكة وما حصل من طرد إبليس، فقال الله سبحانه وتعالى: اذهب يا آدم إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع لما يحيونك به. فراح سيدنا آدم ومشى باتجاه الملائكة وهو بتفرج عليهم وهم بتفرجوا عليه. فقال سيدنا آدم: السلام عليكم، لأن ربنا قال له سلم عليهم. فقالوا الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فقال الله لسيدنا آدم: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وهيك تأسست تحية الإسلام، مبنية على السلام والرحمة والبركة. هاي الرسالة اللي بيحملها الإنسان منذ بداية خلقه، وربنا بيعلمنا نشر السلام وإفشاء المحبة. أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شو قالهم؟ قال: أفشوا السلام بينكم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام مش مجرد تحية، لا، هو ميثاق إني أنا بعطيك السلام. تعرف يعني بعطيك السلام؟ إذا أنت سلمت على واحد ممنوع تغتابه، ممنوع تحكي عنه، ممنوع تغدر به، ممنوع تضحك عليه، انت اعطيته السلام، انت اعطيته الامان. فلما تقول لواحد السلام عليكم وتسلم عليه، اياك انك تضمر الشر في قلبك، بيكون حالك خالف مقالك، وبتكون عصيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك الامام الغزالي بيقول اذا واحد قال لواحد سلام عليكم كيف حالك ولم يكن صادقا فيها فقد كذب، بيكون كذاب. ادم شو بيقول؟ ذريتي، يعني هذه تحيتي أنا وذريتي. قال: نعم. فربنا سبحانه وتعالى كشف له الحجاب، فرأى سيدنا آدم ذريته من بعده. تخيل عدد مهول من الخلق، كديش مليارات من البشر اللي راح تيجي بعد سيدنا آدم إلى يوم القيامة. سيدنا آدم شاف ذريته كلها، وشاف منهم واحد يشع نور، وجهه بتلألأ. فلفت نظر سيدنا آدم وهو بيتفرج على أبنائه ذريته، فبيسأل بفضول الأب، برحمة الأب وحنانة الأب، بيقول: من هذا يا رب؟ فقال الله تعالى: هذا ابنك داود عليه السلام، أحد الأنبياء. فسأل آدم: كم عمره؟ فقال: مكتوب له 40 عام. هذا عمره 40 سنة رح يعيش، وكان عمر سيدنا آدم مكتوب في اللوح المحفوظ 1000 سنة. فآدم عليه السلام ما شاف الدنيا بعده، وما دخل يعني الجنة واستمتع بنعيمها، لكن عاطفة الأبوة ورحمة الأبوة وحنان الأبوة قال له: يا رب أعطيه من عمري 60 عام أعطيه، فإنه لم يرى الدنيا. يعني 40 عام شو بدها تكون؟ أعطه من عمري حتى يكمل 100 سنة. فوافق ربنا على دعاء سيدنا آدم، فصار عمر سيدنا آدم 940 سنة، 1000 إلى 60 عام، وصار عمر سيدنا داود 100 عام كاملة. شوف هذا الموقف بيعلمنا حنانة الأب، واليوم قديش في أب بيأخذ اللقمة من ثمه عشان يطعميها لأبنائه. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها بتحكي قصة عجيبة على أم طرقت الباب على السيدة عائشة، وكان على يمينها وشمالها طفلة بناتها. فالسيدة عائشة رضي الله عنها السائلة بتسألها هل عندكم طعام؟ بتقولها والله ما عندي غير 3 تمرات، تفضلي. فشقت تمرة وعطتها لبنتها الأولى، وشقت تمرة وعطتها لبنتها الثانية، ثم شقت التمرة الثالثة بدأت تأكلها. فبناتها خلصوا التمر قالوا لها ماما في كمان؟ يا أمي في كمان؟ فأعطت نصف لهاي ونصف لهاي، فأعجبت السيدة عائشة. مشهد جميل يعني، كله عاطفة وحنان. فلما ذكرت للنبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب لها بها الجنة أو محى عنها النار. سبحان الله كيف موقف الحنان الأبوي. والأب والإنسان مجبول على حب البقاء والحياة، ومع هيك سيدنا آدم متنازل لأنه أب عن شيء من عمره عشان ابنه، بمجرد أنه شاف أنه ابنه صالح وإله نور وضاء. وهذا بيحكي لنا قديش معاني الإيثار اليوم لازم تكون بناتنا، لأنه زي ما في بنات سيدنا آدم وسيدنا داود رابطة الأبوة، كلنا تجمعنا رابطة الدم والأخوة والإنسانية والإيمانية. هاي روابط متجذرة، حتى الذي يختلف معك في الفكر أو في الدين أو في المعتقد ترى بالنهاية لازم تحسن إليه، لأنه هذا ابن سيدنا آدم، هذا بالنهاية أخوك في الإنسانية، لازم تشعر فيه وتحب إيده الخير. النبي وقف صلى الله عليه وسلم لرجل يهودي، قالوا لي يا رسول الله هذا يهودي، فقال أليست نفسا؟ هذا أخوي في الإنسانية. بعد هذا المشهد العاطفي ربنا علم سيدنا آدم الأسماء، أسماء كل شيء، وعلم علوم كل شيء في الكون، شجرة، أوراق، ثمار، غير ذلك من العلوم، كل علوم الدنيا عند سيدنا آدم. وصار اختبار بين سيدنا آدم والملائكة، فسيدنا آدم عليه السلام عنده كل شيء. ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ربنا أبرز لهم أشياء وقال لهم ما هذه الأسماء، فالملائكة ما عرفت لا اسم هذا ولا اسم هذا. فشو قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعدين ربنا وجه الخطاب لآدم فقال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، والملائكة بتتفرج. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فانبهرت الملائكة وتعجبت لهذا المخلوق، خلق للتو ولكنه بيعرف أشياء لا نعرفها نحن الملائكة من قديش إلنا قديم، الله أعلم قديش خلق الملائكة إله. فأدركوا السر إنه ربنا يعتني بهذا المخلوق وكرم هذا المخلوق، كرامة العلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال وعلم آدم، وهذا عشان ربنا يبين لنا قديش إنه شرف الإنسان يشرف بعلمه ومعرفته وعقله وابتكاره وخدمته للناس. أول ما أبرز الله من حقيقة آدم العلم، وأول ما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن اقرأ، فالإنسان يقاس بمدى سعيه لطلب العلم النافع يا جماعة، مش التفاهة. لهون بنكون وصلنا نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله نكمل في يوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ويترك أثر،
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلا عص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: 0-6-5-800-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: لاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. منقول ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يوم ولد فيه المختار صلى الله عليه وسلم، ولد فيه المهتدى، ولد فيه المجتبى، ولد فيه الحبيب، ولد فيه الطبيب، ولد فيه الشفيع، ولد فيه البديع، ولد فيه العزيز، ولد فيه الرؤوف، ولد فيه الرحيم، ولد فيه النبي المشفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعز يوم في الدنيا وأجمل يوم في الدنيا يوم مولدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال الله عز وجل له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وتخيل واحد الله عز وجل سيعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يرضى. عارفين شو كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال وعزتك وجلالك لا أرضى وفي النار واحد من أمتي صلوا عليه. ذكرى مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنت حاب تعرف ولازم تعرف يعني قيمة النبي في الوجود صلى الله عليه وسلم، بتقول للنبي 1400 سنة بس، لا افهم أنت شو نسبة النبي إليك وإيش قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك. غمض عيونك وتخيل حياة بدون النبي شو بتكون. اللي بعبد شجر، واللي بعبد حجر، واللي طالع يوئد بنته، واللي عنده الربا، واللي عنده الغيبة، واللي عنده الكذب، واللي عنده الاعتداء، واللي عند أكل أموال. أنت متخيل الدنيا بغير رسول الله شو بتكون؟ ما أنت إحنا مرات نعتاد على النعمة فيقل لدينا معرفة وجودها. علشان هيك راجع نفسك، حياة النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة تؤد والأصنام تعبد والأشجار يسجد لها من دون الله عز وجل. اللي بعبد شمس واللي بعبد قمر واللي واقع في في مصايب مصايب. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. أنت تخيل هذا الوجود كله، ربنا بيقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسألك سؤال، هو العالم كله اليوم، المسلمين غير المسلمين، العرب والأعاجم والهند والسند والصين، كل العالم كل العالم، شو اللي ناقصه؟ شغلة واحدة، الرحمة. حتى روسيا وأوكرانيا الرحمة، حتى الهند والهندوس الرحمة، حتى نيبال والمنيمار رحمة، حتى اللي قاعد بصيب السودان الرحمة، حتى اللي صار قاعد باليمن الرحمة، حتى التفجيرات الرحمة. العالم كله اليوم ناقصته شغلة واحدة، مش فلوس وغذاء، لا، ولا ناقصه أدوية، ولا ناقصه تعليم، لا لا لا لا، اللي ناقصه شغلة واحدة، الرحمة. لما نزعت الرحمة من قلوب البشر، قال عليه الصلاة والسلام حتى يبقى أقوام في أحلام السب في خفة الطير وأحلام السباع، في خفة الطير سرعة بنتقل من مكان لمكان بسرعة هائلة، لكن أحلام السباع تفكير الوحوش، نقتل مين ونستولي مين ونأخذ أرض مين ونغتصب الأراضي ونغتصب مقدسات ونستولي، ولا بيفرق بين كبير وصغير ومرأة وولد وطفل، ما لا, لا لا لا لا يفرق بين هذا كله، صدق رسول الله. ولذلك لما ربنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عرف النبي بكلمة، قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت يا محمد رحمة، صلاتك رحمة، وسجودك رحمة، وركوعك رحمة، وزكاتك رحمة، وحجك رحمة، وكل أعمالك الصالحة رحمة. عشان هيك لو جيت أنا وياك اليوم مسكنا ورقة وقلم وتعال نستعرض كل أحكام الإسلام، ستجد كل الأحكام الإسلامية عبارة عن طرق تؤدي لهدف واحد، الرحمة. الرحمة، وأكبر رحمة أن الله دلنا عليه. ولا كان أنت اليوم حاط لك شجرة قدامك ولا حجر ولا خشب ولا مش عارف مين وتعبد، أقول لك افتح على ديانات الأمم الأخرى، افتح ديانات الهند، عندهم أكثر من 700 ديان، وشو بعبدوا؟ بخطر في بال إنسان يعبد فار؟ بخطر في بال إنسان يعبد شجرة؟ بخطر؟ لا يخطر في بالك. لكن أنت لأنك ولدت من أبوين مسلمين وإجت الأمور معك بتسهيل المولى تبارك وتعالى، فأنت مش حاسس النعيم اللي أنت فيه. بكف الولد لما بوقع بتقول له الله الله الله الله الله، وغيرك بيحكيهاش، غيرك في عنده شجرة وحجرة. أكبر نعمة إن الله بعث إلنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. لكن يا ترى هو النبي عليه الصلاة والسلام زي ما رسمون لنا اياه وخيلوا لنا اياه رحمه وببساطه ومسكن. لا لا لا لا لا، حلقه اليوم في قوه النبي عليه الصلاه والسلام. حلقه اليوم راح نتكلم في قوه النبي عليه الصلاه والسلام. ابن كثير في البدايه والنهايه يروي ان رجلا كان من قريش من قرايب النبي عليه الصلاه والسلام، اسمه ركانه، وكان يصرع الناس. طب قديش قوتك يا ركانة؟ عشان نتخيل قوة ركانة، فكان ركانة يمسك بقائم الفرس، يمسك برجل الفرس ثم تضرب الفرس ما تقدرش تهرب من إيده. يعني شو إيده هاي؟ أنت متخيل الصورة؟ بس عشان تتخيل قوة ركانة، يمسك برجل الفرس ويضرب الفرس، فالفرس لا تستطيع أن تهرب من يده ولا تفلت من قبضته. إذن قديش قبضة ركانة؟ ويلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يوم وقال له: يا ركانة، أما أنا لك أن تتقي الله؟ ما أنت عارف الله. أما أنا لك أن تتقي الله وتسلم؟ فقال: إن صرعتني أسلمت. إذا بتبطحني يعني لا بفهم معجزات ولا بفهم أحد. في ناس طبيعته بهالشكل بالاحترام والتقدير، ويا حبيبي ويا أخوي ويا ابن عمي، ما بفهم، بفهم لغة واحدة، بتبطحني بأسلم. يقول ابن كثير: فاجتمعت قريش وتحلقت حول الرجلين، قالوا: فعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه وصرعه، فقال: يا محمد، والله ما مس ظهري الأرض قط من صرع. أنا عمر ما واحد بطحني. مش مصدق، هو مش مصدق نفسه، هو نفسه ركان مش مصدق. وقريش بين مصفق ومصفر. شو اللي قاعد بصير؟ مين بيقدر يصرع ركانة؟ فنظر النبي إليه فقال: يا محمد، هي الثانية، تتباطح كمان مرة. فوقف في مشهد من قريش. قالوا: فعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله ثم صرحه أرضا. وطلع النبي في عيونه: آه، شو رأيك؟ فقال: يا محمد، هي الثالثة، كمان مرة. فوقف الرجلان، وقريش لا تصدق المنظر، مش مصدقين. أنا بس عشان أفهمك، النبي مش ضعيف، عشان بعض الكلام اللي صار في آخر فترة وراح نحكي فيه بيّن النبي كائن هزيل، معاذ الله. فوقف الرجلان ثم عدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى حمله ثم طرحه على الأرض وجعل ركبته على صدره ونظر في عينيه فرأى في عينيه ذلا، والنبي لا يقبل ذليل. فتلحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ركانة فنفض الغبار عن نفسه ثم قال: يا محمد. فالتفت النبي إليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. عمره ما صارت إنه واحد يقدر يطحني. لا لا، أنت عشان شبابنا اليوم وأولادنا اليوم اللي متخيلين النبي هزيل وضعيف، يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كشف عن بطنه رأينا له طبقات. عارف شو الطبقات؟ اللي بسموها اليوم سيكس باكس. كان النبي طبقات صلى الله عليه وسلم، وكان عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام، ملفوف العضدين، أشعر المسربة، إذا مشى مشى تقلعا، يعني مشيته مشي رجولية. طب وكيف بيجي واحد وبيقولوا أنه هو بصق وتفل؟ والقصة اللي مع الأسف مش لازم تنحكى. أيوة إلها قصة، بس نفهم مع الكلام. أنزلها الله في القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هو شو قصة الآية؟ الإمام القرطبي رضي الله عنه في التفسير يروي القصة عن سيدنا عبد الله بن عباس وقتادة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط، وكان شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من سادة قريش، فأقام وليمة وعزم عزيمة كبيرة ودعا إليها أشراف قريش، فكان لازم يدعي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي شيخ في قومه، فكان لازم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغل هالكلمتين لما وصل عقبة ابن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة ابن أبي معيط لما جاء يعزم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أراد أن يكسب للدين، قال له لا أحضر وليمتك إلا إذا أسلمت. فالرجل تفاجأ من الطلب، لكن هو مش قادر، العزيمة مش راح تتم بغير النبي، العزيمة ما بتكمل بغير النبي عليه الصلاة والسلام، والعزيمة لا يمكن إنها يكون لها قيمة إلا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. طب والحل؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإجى النبي حضر العزيمة. صديق أمية بن خلف قال له كيف بتعزم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا يتم الأمر إلا به، هذا رجل شريف، يعني قيمته ما بقدرش يتم عزيمتي بدونه، يعني لو كلكم اجيتوا ومحمد ما اجى العزيمه ما لهاش قيمه. قال والله لا اكون خليلكم اصحاب حتى تذهب الى محمد هاي الكلمه الناشفه وتبصق وكذا وكذا وكذا. ففعل وراح عند النبي عليه الصلاه والسلام. بس خلينا نفهم كلمه، شو معنى بصق في وجهه؟ شو معنى بصق في وجهه؟ يعني في وجه النبي النبي ظل ساكت؟ لا، معاذ الله، معاذ. نفهم اللغه، انا بقول دخلت المكان الفلاني فلقيت فلان بوجهي، انا دخلت اليوم على الاذاعه ولا احمد طراوني بوجهي، بوجهي انا صباحي جوا، بوجهي هون ولا قدامي؟ في وجهه اي امامه، يعني في حضرته. لكن كمل القصه، فحضر الى النبي عليه الصلاه والسلام وفعل تلك الفعله الشنيعه في محضر النبي عليه الصلاه والسلام، في مجلس النبي، في وجود النبي، مش في وجهه يعني في صباحه في في في في الوجه، الوجه يعني في حضرته في مجلسه في مكانه. طب وشو اللي صار؟ فكان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام القرطبي روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فارتد بصاقه إليه فحرق وجهه وشفتيه وما زال محروقا حتى قتل. نكمل القصة، لأنه الله بدافع عن الذين آمنوا، وكلمة في وجهه هي انفهمت بطريقة، إحنا لغتنا العربية بسيطة، أنا ما أقول أنا بوجه فلان يعني بحمايته، دخلت لقيت فلان بوجهي يعني أمامي، لقيت فلان وجها لوجه، الوجه يعني في حضرته في مكانه في جلوسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حكم فقه في الصلاة، إن الإنسان إذا أراد أن يبصق فلا يبصق تلقاء وجهه، فإنه يقابل الله عز وجل. طب الله ما له مكان عشان أقوله في وجهه اللي عن يمين عن شمالي؟ لا، يعني أنك في حضرة الله. طب شو أعمل واضطريت أني أبصق وكنت أنا مش في المسجد طبعا؟ قال يبصق تحت قدمه اليسرى ولا يبصق تلقاء وجهه، لأنه أنت في حضرة الله عز وجل. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده لازم نفهم قوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هرب جيش كامل، يوم حنين هرب جيش كامل كامل، فوقف على ظهر بغلته الشهباء وأخذ ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللي بيقدر يقرب يقرب. وشو معنى كلام النبي؟ إنه الإنسان يأتيه القوة من مصدرين، نسبك وعقيدتك، يا من النسب أنا ابن فلان وعيب أهرب والله لو بلاقي الموت ما هربت، أو عقيدتي. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحسنيين، بين النسب وبين العقيدة، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام لازم نعلم أولادنا قوته، ومع هالقوة قال له ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله ينفعنا بركات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مكملين معكم عبر أثير إذاعة عين، ومتواصلين على 0784 63 31. حياكم الله جميعا. وسألتك سؤال، قلت لك مين كان أشجع رجل في قريش بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا علي. لا، سيدنا علي قصته لحال طبعا. سبب شجاعتي أنه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لقب بفتى قريش، وقريش تعطيش أوسم وبتعطيش يعني أوصاف مجانا. طب شو السبب أن سيدنا علي كان يلقب بفتى قريش؟ أولا أنه كان يقاتل بسيفين معا، رقم واحد. طيب رقم اثنين، أنه كانت تعدو به الفرس فيتحول من ظهرها على بطنها ثم يرجع على ظهره مرة ثانية وهي تعدو به. أي اثنين. رقم ثلاث، أنه كان يركب الفرس بغير سرج. رقم أربعة، أنه كان يصيب الأهداف بالنبل والفرس تعدو به. كويس؟ طبعا فيما بعد رفع باب خيبر لحاله. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم خيبر قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فذيك الليلة ما نمناش. الصبح قال نادوا علي، قالوا يا رسول الله ترى هو أرمد. قال نجيبوه. فأتوا بسيدنا علي رضي الله عنه بقدود مش قادر يشوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل بعينيه فبرئ سيدنا علي ثم أعطاه الراية وقال له لا ترجع حتى يفتح الله عليك. بالمعركة وقع الترس تبعه، شو عمل؟ راح حمل باب الحصن. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فغدوت في سبعة من أصحابي. قديش يعني صرنا؟ ثمانية. فما استطعنا رفعه. شفت سيدنا علي قديش؟ تخيلت بس قديش سيدنا علي قوي؟ عرفت قديش قوة سيدنا علي؟ طيب تعال أقول لك كلمة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق وتطايرت الرؤوس وعلى الغبار فلا تسمع إلا حمحمة الخيل وهمهمة الرجال تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. كم كانت قوته؟ ليش بيخيلوا لك النبي ضعيف؟ عشان لو كنت من أتباع النبي خف شوي. لا لا لا لا، قوة النبي عليه الصلاة والسلام. أحكي لك قصة. لما راحوا يبنوا المسجد يقول سيدنا أنس أنه سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال: فكان الرجل يحمل اللبنة لبنة، يعني كل لبنة يشيلها لحال، كل طوبة كل طابوقة شو بتسميها. قال: وإني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الثنتين والثلاث معا. نبيك ضعيف؟ لا مش ضعيف، حاشا لرسول الله. بس الصورة اللي برسمه لك إياها عشان يقول لك لو كنت حاب تتبع النبي خلك ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وفي كل خير. فأنت فيك خير بس كون قوي. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. ومنقول: إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. وعندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، إن شاء الله نقدر نجاوب على اللي إحنا بنقدر نجاوب عليه. في سؤال بيقول: ليش الزوج فاهم إنه من حقه يهين زوجته ويهين أهلها وممنوع أنها ترد عليه وتحكي له وقف عند حدك؟ هو فاهم غلط. الزوجة محل تكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فمعيار كرامة الرجل بمقدار ما يكرم زوجته. وبعدين الإنسان الذي يكرم زوجته عمليا يكرم نفسه، لأنه يرى أن هذه المرأة تليق له بهذا الشكل، تليق له بهذا التصرف، تليق له بهذه المنزلة. فإكرام الزوجة هو جزء من إكرام الذات وإظهار الشخصية. واحترام أهلها هذا أمر واجب، واجب شرعا ودينا وعقلا. يعني أعطوك بنتهم، شو أكثر من أعطوك بنتهم. فالزوجة محل اهتمام واحترام، هذا شيء لا يتغاضى عنه إلا إنسان قلت رجولته، وهذا لا يليق. أي والله. بيقول سؤال: ما هو القضاء والقدر؟ القضاء هو حكم الله عز وجل، والقدر مقدار ذلك الحكم. فإنسان قضى الله عز وجل أن يخسر، هذا القضاء. والقدر 500 دينار. قضى الله أن فلان يخسر كم؟ 200 دينار. فالقضاء هو الحكم، والقدر مقدار ذلك الحكم. قضى الله عز وجل أنه فلان يرزق، هذا قضاء. والقدر 1000 دينار 2000 دينار. فالقضاء هو حكم الله تبارك وتعالى، والقدر هو مقدار ذلك الحكم. أنه فلان يمرض لكن يومين، هذا القدر. فالقضاء الحكم الإلهي، والقدر مقدار ذلك الحكم الذي أصدره الله تبارك وتعالى. طبعا كل قضاء الله وقدره فيه خير للإنسان، أبدا كل قضاء الله وقدره فيه خير للإنسان. سؤال بيقول: هل أنا آثمة إذا لم أرد السلام على أشخاص معي بالعمل أكرههم لأنهم يكيدون لي؟ بغض النظر عن الظرف اللي انت فيه، لكن احنا عندنا القاعده كالتالي، اذا واحد طرح السلام فبصير لازم نرد عليه، والاجر على الله عز وجل، الاجر على الله، واحنا دورين اجر، ولعل الله تبارك وتعالى ببركه السلام انه يصلح ذات البين ويهدي نفوسهم. لكن هو اذا واحد طرح السلام صار لازم اني ارد عليه السلام. يعني هذا سؤال غريب شوي، بيقول زوجي طلق زوجته ثلاث مرات ولم يسجل بالمحكمة وكذب، وبعد 7 سنوات أعادها فقط عن طريق الأحوال ونزلت بدفتر العيلة. الله عز وجل لا ينظر إلى دفاتر العائلة، لا، الله تبارك وتعالى ينظر إلى العقد الشرعي، ومش العقد الشرعي اللي تم عند المأذون أو بالمحكمة. العقد الشرعي تزوجتك قبلت بوجود الشاهدين، أو زوجتك موكلتي قبلت بوجود الشاهدين، هذا الذي ينظر الله عز وجل. بعدين ربنا قال فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. واحد طلق زوجته سجلها ولا ما سجلها، هذا تسجيل من أجل ضبط الأمور الإدارية، لكن عند الله تبارك وتعالى لو إنسان طلق زوجته حتى لو لم يسجلها فالطلاق موجود. فلو واحد طلق زوجته 3 مرات وبعدين أمام القانون ولا جاب الشهود إلا بأي طريقة، القاضي رجع له إياها بحسب الأدلة والإثباتات اللي أمامه رجع له إياها، لا تعتبر زوجة له. طب شو نقول للزوج بهاي الحالة؟ بنقول للزوج بهذه الحالة اختلعي، إذا كنت متأكدة أنه طلقك 3 مرات وأعادك بحكم القانون لعدم وجود أدلة تثبت طلاقك واستطاع أن يرجعك، تطلب مباشرة الخلع وافتدي نفسك من الحرام الذي أنت فيه. أبدا، مع الأسف يعني يكون هذا الحال. لكن المرأة التي تعتقد اعتقادا جازما انه عندها 3 طلقات وما عندها ادله على هذا الكلام، تختلع من زوجها وتفدي نفسها بمال الدنيا ولا بمال او عذاب الاخر. احنا متواصلين على 0784 6 و3 1. الله يحييكم جميعا. يا مرحبا بكم جميعا في اذاعه عين وبرنامج خميس المحبين. معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم فضيله الشيخ. كيف
0: حالك؟ عليكم السلام ورحمه الله.
1: كيف دكتور سيد محمد؟
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: انا مبسوط والله من سمع صوتك.
0: الله يرضى عليك.
1: معك اخوك انا علي التيتي من محافظه الزرقاء.
0: اهلا وسهلا.
1: انا والله صراحه انا عندي مؤسسه اجهزه كهربائيه وخلويات اللي صار من 2011.
0: نعم.
1: وانا والله عندي يعني في ناس انا بدي منها مصاري يعني مبالغ كبيره يعني.
0: نعم.
1: وانا بهاي المناسبه أنا كل واحد له قضية عندي أنا مسامح لوجه الله تعالى.
0: ما شاء الله.
1: يراجع المحامي ويأخذ مخالصة عشان يعطيه مخالصة من المحكمة.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: والله الحمد لله ربنا يا رب قدرني على فعل الخير. يعني
0: أخونا علي من الزرقاء، بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وإكراما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مولده الشريف، يعلن إنهاء كل قضايا المتعلقة بالأشخاص واللي رافعها على ناس إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام في موضوع.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وأسأل الله العظيم يا أخ علي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعوضك خيرا مما أخذ منك.
1: آمين.
0: وأن يجعل
1: آمين.
0: اليوم فكاك عنقك كما فكيت عناق ذول كل المدينين.
1: آمين.
0: يجعل
1: يا رب
0: إن شاء
1: العالمين.
0: الله فكاك عنقك إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى موضوع. وهذا واحد من حبايب النبي وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يتعامل بهذه الطريقة إكراما لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحمد لله الأمة فيها خير وهذا البلد فيه خير، وإن شاء الله دائما وأبدا ربي سبحانه وتعالى يبقي الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. بارك الله فيك يا أخوي علي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. نأخذ كمان اتصال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا دكتور أنا تشرفت إني أكون طالبة عندك بجامعة آل البيت.
0: ما شاء الله.
2: والحمد لله كنت متفوقة يعني هذاك الوقت يعني، والحمد لله تخرجت وتعينت.
0: ما شاء الله.
2: والله السؤال الله يسعدك.
0: تفضلي.
2: حتى أنا والله العظيم يعني تخرجنا على إيديك وإحنا نفهم يعني شو يعني الإسلام وكيف حياة المرأة بالإسلام.
0: الحمد لله.
2: والحزب اللي عزه الإسلام، لكن يعني ابتليت إني أنا تزوجت واحد بس يعني كل تعامله على عكس ما توقعت. كان تزوج لي فقط عشان في سبيل الصراف الآلي. عشت معاه 3 سنوات حاولت أتحمله، لكن كان يعني أنا حقت في المرة الماضية حبيت أتصل لأنك أنت كنت تحكي أنه المرأة أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بدون سبب فإنه يعني آثمة. فأنا بدي أسألك لما تكون الزوج الطالع أو النازلة الكلام الجارح غير مبرر، يطلع ممنوع تسأليني أو يعني محرم إن تقولي لي وين كنت أو تطلبيني طلب. روح يطلع يغيب أيام ممنوع تسأليني وين كنت أو تطلبي طلب. فهذا الوضع اللي أنا كنت فيه ما تحملته، فانفصلت عنه بدون طلاق لأني أنا كنت خايف وعشت معاه 3 سنوات يعني اندبت ولد وبنت، فأخذتهم ورحت عند أهلي وبعدين عمرت وسكن. بعد 15 سنة إجا على إيش اللي بده إياه، بده ياني أتنازل عن النفقة، يقول لي كافيكي تاخذي نفقة 100 دينار هذه حق إلي، ما يصير إنك تاخذيها، وإذا ما تتنازليني عن النفقة بدي أطلقك. شو ردك بالله يا دكتور على هذا؟
0: يعني النفقة حقي لك، لا تتنازل عن حقك، وحب يطلق حقي له يطلق، وتكون خلصت أنت مجانا وخلصت من القصة اللي أنت فيها، فأنت لا تتنازل عن النفقة.
2: يعني شوف أنا شوف الحمد لله إني ربيت أولاد، تخيل إنه هسه أولادي صاروا
0: يعني كلام الأخت يعني فتحت السيرة في هذا الموضوع. إذا وصلت الأمور بين الزوجين إلى موضوع المفاصلة المالية ما عاد هذا زواج. إذا وصلت الأمور للمفاصلة المالية، إذا وصلت الأمور أن الزوجة تحاول أن تنهك زوجها بالطلبات والزوج بيحاول يخفف، أو
2: لا لا لا لا,
0: لا, لا, لا, لا, لا بشكل عام مش كلام مش لكم محمد، أو أنه صارت الأمر مالي بين الزوجين وصار فيها فصيلة وصار فيها إلي وصار فيها إلك، هذا إعلان أن الحياة الزوجية قد انتهت، لأنه الزوجين مفروض الزوج يشوف حاجات زوجته قبل ما تطلع.

0: مساء الخير.
1: مساء الخيرات، يا مرحبا.
0: كيفك يا دكتور؟
1: يا اهلا وسهلا.
0: الله يفتحها عليك، انا صايم. الله يفتحها عليك وين ما تروح يا محمد نوح.
1: اللهم امين.
0: وين ما تتقبل ويبعد عنك اولاد الحرام يا رب، ويرزقك قرش الحلال يا رب.
1: اللهم امين. اللهم
0: امين. اسالك سؤالين.
1: نعم.
0: هسه انا توضيت عشان صلاه العصر، السنه بتاعت العصر قبل اذان العصر بصير نصليها ولا نستنى بس اذان العصر؟
1: لا، سنه العصر بعد الاذان، مو لما باذن دخل العصر. فصلاة العصر فيه لها سنة، بصليها بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة.
0: والسؤال الثاني، هسه احنا الفجر بأذن، نستنى شوي ولا نصلي دغري بس يقول الله أكبر الفجر؟
1: أول ما يقول الله أكبر الأذان الثاني، أول ما يقول الله أكبر بكون دخل الوقت على طول بجوزي أصلي.
0: متأخر شوي ولا دغري؟
1: لا مباشرة.
0: يعني عادي.
1: مباشرة. بس
0: أسألك وأتأكد.
1: مو بس يقول الله أكبر بكون الوقت دخل. إن انتظرت إذا انتظرت يخلص الأذان بيكون أحسن، إذا انتظرت يخلص الأذان بيكون أحسن، لكن لظرف ما بس قال الله أكبر وأنا قلت الله أكبر.
0: أنا ماشي أخو 10 دقائق.
1: ماشي بس إحنا بمجرد ما يقول الله أكبر من أي فريضة دخل وقتها، والآن جائزة الأداء.
0: شكرا لك يا مروح يا أبو، خلي لك الوالدة وأولاد.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. الله يحفظك. مشكور. مشكور.
0: صلاة السلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يجزيك الخير. قال بيقول السؤال، هل يجوز الجمع بين العمة وابنة أخيها إنها تكون ضرتها؟ لا تجمع، لا بين الأختين ولا بين الوحدة وخالتها ولا الوحدة وعمتها، لا ما في جمع. هذا بسموه التحريم المؤقت، يعني طول ما الواحد متزوج العمة ما بصير يأخذ بنت أخته. هل الحسد له علاقة بحدوث الكارثة؟ طبعا، ضربة العين إلى حق، العين حق تدخل الرجل القبر تقتل. ولذلك في أحكام الفقه الشرعي إذا ثبت أن إنسان أصاب إنسان بالعين فقتله، إذا ثبت، بتقول إذا ثبت يعني مسألة أدلة وقضاء وكلام رسمي، إذا ثبت فإنه يدفع الدية. طبعا، العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، يعني ممكن أن يطلع الجمل يخر ولا هو ميت. فالكوارث نعم جزء منها العين، ولذلك لازم نحصن أحالنا، لازم نحصن أحالنا. لما نستيقظ صباحا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا لازم نحصل أنفسنا. العين حق. وبيجيك واحد بيقول لك طب الأجانب ليش ما بنصابوا بالعين؟ مين قال لك ما عندهم إصابة عين؟ هم بسموها الباد آي، هم نفسهم الأجانب. فما تفكر أنه والله هذا شيء خاص في المسلم، لا، ولا المجتمعات المسلمة، لا، العين حق، هذا شيء موجود، هذا شيء موجود. معنا اتصال.
2: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك الصحة.
1: يا مرحبا
2: دكتور محمد.
1: جميعا إن شاء الله.
2: دكتور محمد أنا بحكي معك من عمان.
1: أهلا وسهلا.
2: السؤال بس هيك لو تكرمت على السريع، لو تكرمت علي.
1: نعم.
2: إمام مسجد بيفتح المسجد على أساس يفتح المراوح ويفتح المكيفات تمام، بس بفوت من الشارع الرئيسي بالشورت فوق الركبة، هل هذا يجوز؟
1: بننصحه بنقول مسجد. لا يعني شوف، اقول لك نقطه، اقول لك خلينا اكمل لك. اول شيء بدنا نفرق انه احنا المساجد فيها ائمه، هؤلاء يحملون شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، وهذولا أستبعد أنه يكون هذا التصرف منه. وفي عندنا شيء نسميهم خادم مسجد. خادم المسجد هو إنسان ما معه ثانوية عامة، ومهمة هذا الإنسان هي صيانة المسجد والحفاظ على نظافة المسجد. هؤلاء الأشخاص قد تصدر منهم تصرفات لا تليق، لأنه هو يعني محدود الثقافة أو ما عنده معرفة أو إلى غير ذلك، فلكنه محسوب على القطاع الدين ومحسوب على المساجد. فإذا وجدنا خطأ مثل هذه الأخطاء فأنا بنصحك أنك تنصحه وتأخذه على جنب وتحكي له، قل له يا حبيبنا الله يرضى عليك، أنت تراك محسوب على الجامع ومحسوب على الإمامة ومحسوب على الدين، فهذا التصرف لا يليق فيك أو إلى آخره. فأنا مع النصح، لكن أنا أستبعد استبعاد كلي أن يكون إمام مسجد يحمل درجة البكالوريوس.

في الشريعة الإسلامية أو خطيب جمعة يتصرف في مثل هذا التصرف. أي نعم، فأنا مش مع التعميم. الله يرضى عليك ربي. فاصل وراجعين على إذاعة عين على 0784-6-31. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. عندي سؤال بيقول كيف نهتم بأنفسنا؟ حلو هذا السؤال، كيف نهتم بأنفسنا؟ أنت عندك في الحياة دوائر، واحد علاقتك مع الله، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع أرحامك، علاقتك مع الآخرين. فعندك أربع دوائر. أول شيء علاقتك مع الله، بدك تقعد على طاولة ورقة وقلم وتقول ما هي علاقتي مع الله؟ هل أنا قائم بالفرائض؟ هل عندي أذكار؟ هل عندي أوراد؟ هل عندي قيام ليل؟ هل عندي قراءة قرآن؟ أنت حر، أنت حر كيف تحدد علاقتك مع الله عز وجل. أقلها الفرائض، فتقوي الدائرة الأولى هي علاقتك مع الله. الدائرة الثانية تقول علاقتي مع نفسي، أنا مهتم بصحتي، مهتم بأكلي، مهتم بشربي، مهتم برياضتي، مهتم بنومي، مهتم باستيقاظي، أنا يا ترى بحرك عضلاتي، أنا ترى أي إشي باكل ولا أنا بنتبه. أنت افرض الله رازقك سيارة سبحانه وتعالى، أي أي أي سائل بتحط فيها، بتقول له لا بدي بنزين 95 ولا بنزين 90، أصل لو حطيت فيها ديزل ما بتنفع، وإذا هي سيارة ديزل حط بنزين ما بنفع. فأنت مهتم بما يدخل في جسدك، هل هو حلال ولا حرام، هل هو صحي ولا غير صحي، ولا يعني فدك تهتم بنفسك. الدائرة الثانية علاقتك مع نفسك فيها رياضة، فيها أكل صح، فيها نوم صح، فيها فيتاميناتك، بدك تهتم بهذا الجسد لأن جسدك أمانة عند من الله عندك. رقم اثنين. رقم ثلاث، دائرة الأرحام، أنا واصل أرحام ولا قطوع؟ أختي متى آخر مرة حكيت معها؟ عمي متى آخر مرة حكيت معه؟ أقربائي متى شو تواصل معه؟ الأرحام سواء ذكورا أو إناثا. والرحم هو كل شخص لا يجوز لك أن تتزوج منه، فعمك رحم وعمتك رحم وخالك رحم وخالتك رحم، هذول الأرحام اللي هم الدرجة الأولى من الأرحام. الدائرة الأخيرة اللي علاقتي مع الناس، وأنا عندي فيها قاعدة، قلل ناسك بتريح راسك. بس الدائرة الرابعة هي اللي مهلكيتنا، علاقات ورحنا ومش عارف مين وبتحضر وعامل عزيم وجايب 100 واحد ومش عارف، بالنهاية بالنهاية شو يعني فيهاش لا إله إلا الله، شو استفدنا يعني، شو استفدنا؟ فالناس مهلك حالة في الدائرة الرابعة، العلاقات، والله عنده علاقات وبيعرف وبيعرف وبيعرف وبيعرف، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا. فأنت في عندك ذول أربع دوائر، علاقتك مع الله، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع أرحامك، وعلاقتك مع الناس. الرابعة هاي اللي مركز عليها، أنا بقول لك كيف تركز، خذها قاعدة.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دواء دجاج الطحونة الصحة مضمونة بالاشتراك مع
1: آخر صبة خلص آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب لذة ما إلها سيطرة نيولاند.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

0: الأخوة المشاهدين، الأخوة المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. هذه حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد والناس، نستضيف بها المهندس بلال حفناوي، خبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. يسعد مساك مهندس بلال.
1: أسعد الله مساكم وجميع المشاهدين والمستمعين.
0: يعني بنسمع دائما هلا الموضة الجديدة والترند الجديد الذكاء الاصطناعي. يعني كلمة الذكاء الاصطناعي إذا بنطلع على محركات البحث نجد هذه الكلمة يمكن أكثر كلمة الناس بتسأل عنها. في أي محل بتروح عليه بحكي لك الـ AI والذكاء الاصطناعي، في أي شركة، في أي قطاع. بدنا نبدأ برنامجنا بتعريف واضح، ماذا نعني بالذكاء الاصطناعي؟ هل الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن برنامج حاسوبي؟ هل هو نظام حاسوبي؟ هل هو يتعلق بتقنية معينة؟ تفضل مهندس بلال.
1: في البداية زي ما حكيت تفضلت، الذكاء الاصطناعي هو موضوع الساعة. احنا هون الهدف منه مش نشرح تقنية بقدر ما نشرح مفهوم ويستفيدوا من الناس. الذكاء الاصطناعي بشكل مبسط هو قدرة الآلة انها تقوم بأعمال كان يقوم بها الإنسان عن طريق تدريب وتعليم هاي الآلة على القيام بهذه العمل. كيف احنا صرنا ندرب الآلة؟ يعني نرجع للتاريخ، زمان كانوا يعملوا برمجة، نعطي عن طريق البرمجيات، عن طريق لغة البرمجة نعطي عدة أوامر متتالية بحيث أن هذه الآلة تنفذها بناء على الأوامر احنا نعطيها. بالذكاء الاصطناعي اختلف الموضوع، صار عندنا مجموعة بيانات نحكي للآلة اقرأ هاي البيانات، افهميها، طلعي الأنماط ضمن هاي البيانات، بناء عليها اتخذي قرار بناء على اللي بتفهمي من هذه البيانات.
0: يعني عشان نقرب الصورة أكثر للمستمع والمشاهد، يعني أنا مهندس كهرباء ودرست يعني بالتسعينات مادة اسمها نيورال نتوركس، يعني عبارة عن شبكة العصبية أو العصبونات. يعني هل نقدر نحكي إنه هي عبارة عن محاكاة للعقل البشري؟ يعني الإنسان عم بيستعمل الحاسوب أو بيستخدم الخوارزميات يحاكي بها نظام العصبونات أو النيورانز باللغة الإنجليزية الموجودة في الدماغ البشري. وهنا إجا موضوع المحاكاة بالتعلم، أن هذه هذا الحاسوب أو هذه المكنة أو هذه الآلة تتعلم كما يتعلم الدماغ البشري.
1: نعم صحيح، الآلة حاليا تتعلم. يعني احنا بنحكي ليش تطور الذكاء الصناعي حاليا، هو الذكاء الصناعي مر بثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة اللي احنا فيها بعد عام 2010 والفترة هاي الحالية، صار عندنا ثلاث عوامل أساسية ساعدت بتقدم الذكاء الصناعي بشكل كبير. النقطة الأولى هي زادت القدرة الحاسوبية لأجهزة الكمبيوتر، صار عنده القدرة يعالج كمية بيانات بشكل كبير بوقت قصير، القدرة الحاسوبية زادت. النقطة الثانية توفرت البيانات بشكل كبير. احنا البيانات ما كانتش موجودة بزمان، كانت يعني عندنا الرقمنة لما تحولنا من تحول رقمي من أوراق لبيانات، وصار عندنا تحول رقمي، صار عندنا شبكات تواصل اجتماعي، صار عندنا محتوى رقمي على الانترنت، ومصادر البيانات المختلفة اجتمعت معا، صار عندنا كمية بيانات كبيرة. هاي كمية البيانات صار بإمكاننا نقرأها وندرسها ونحللها ونطلع أنماط مشتركة بين هاي البيانات. والنقطة الثالثة اللي تجيب على سؤالك، بالمناسبة احنا اثنين مهندسين كهرباء واتصالات، فالقدرة الحاسوبية حكينا النقطة الأولى، النقطة الثانية البيانات، النقطة الثالثة الالجوريثميك انوفيشن، يعني القدرة على
0: إبداع الخوارزميات.
1: الخوارزميات أصبح هناك تقدم في عمل الخوارزميات. النيورال نتورك هي منسوخة من عقل الإنسان، ربنا خلق الإنسان في شبكات عصبية وتتواصل مع بعض الأعصاب وتنقل البيانات داخل الدماغ. إحنا كل شيء بنسويه بالآلة بنحاول نستنسخ الموجود عند الإنسان. كل الذكاء الاصطناعي اللي بنشوفه يسمى الذكاء الاصطناعي الضيق، هذا اللي إحنا شايفينه. شو يعني ذكاء اصطناعي ضيق؟ يعني ان تكون الآلة قادرة على القيام بمهمة واحدة خلال الفترة الحالية، او ضمن وظيفة واحدة، وظيفة واحدة لمرة واحدة، هذه بنسميها وظيفة الذكاء الاصطناعي ضيق. احنا بنحكي مثلا السيارة الذكية عبارة عن مجموعة أنظمة الذكاء الاصطناعي ضيق تعمل معا، نظام من ضمنه النظام الأول كشف الحركة، نظام كشف الموقع، نظام التواصل مع السيارات الأخرى، نظام تجميع البيانات، كاميرات حول السيارة.
0: يعني أنا مهندس بلال بدي أجي للي تفضلت فيه اللي هو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن يعني أتوقع التعريف، بشكرك، يعني تعريف مفهوم وواضح للمواطن العادي. ما بدنا ندخل بكثير بأمور هندسية أو أمور تقنية لأنه مش نطاق عملنا، لكن أنا ما يعني بلمسه من نبض المواطن في الأردن، إنه الذكاء الاصطناعي كأنه بعبع، كأنه وحش قادم، وكأن لا مفر من هذا مع القضاء المحتوم ولا القدر المحتوم، وأن هذا الذكاء الاصطناعي سيسير حياتنا خلال فترة لا تقل عن 5 سنوات، راح يكون كل شيء ذكاء اصطناعي. هل تتفق مع هذا المقولة؟
1: يعني هو الذكاء الاصطناعي زي أي نعمة ربنا بيقدم لنا إياها، ممكن إحنا نسيء استخدامها، ممكن نحسن استخدامها. هو عبارة عن يعني شيء اختراع جديد أو تقنية حديثة يمكن الاستفادة منها، زي مثلا السيارة. زمان ما كان في سيارة، صارت في سيارة. في البداية ناس تخوفت، تقول لك السيارة بتخوف، بعدين صار في عنا قطار، بعدين صار في عنا طائرة، في عنا وسائل نقل مختلفة. وسائل النقل كل ما تتطور بتسهل حياتنا. في الذكاء الاصطناعي صار هنالك إمكانية تستفيد من آلية لتأدية الوظائف الروتينية بدل ما تقوم فيها كل يوم. مثلا كاتب بكتب كل يوم نفس الاستدعاء، كل يوم بكتب نفس الورقة، كل يوم بكتب نفس النوتس، نفس المحاضرات، نفس الكلام، نفس المعلومات، ممكن تخلي الآلة تعملها عنه. مثلا محاسب بعيد نفس الوظيفة كل يوم، تدقيق الحسابات بصير بشكل ورقي بشكل يدوي، ممكن تعمل تخلي الآلة تصير تعمل تدقيق آلي عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي. بنشرح تقنيات تفصيلية، لكن مثلا في تقنية الRPA أو غيرها، هاي بتساعد إن تعيد المهمات المتكررة بشكل سريع. هلأ الذكاء الاصطناعي صار بالنسبة لنا إحنا هو ليس غاية وإنما وسيلة للاستخدام. إحنا بنحكي شو الحاجة اللي بتستفيد منها بالذكاء الاصطناعي يجب أن تعرفها. الحد الأدنى المعروف المطلوب منك تستفيد منه بالذكاء الاصطناعي يجب أن تعلمه. مثلا طبيب بيستخدم الذكاء الاصطناعي، وين يستخدم الذكاء الاصطناعي؟ في عدة طرق. الطريقة الأولى إنه ممكن يستفسر بالذكاء الاصطناعي على عن أمراض معينة، لأنه الطبيب عادة ممكن يعرف مجموعة أمراض درسها بالجامعة، لكن في أمراض غير منتشرة أو ممكن نساها بعد كم سنة من تخرجه لأنه ما شافها خلال ممارسته. ممكن يسأل الذكاء الاصطناعي يحكي له هذا المرض موجود. شو بيختلف الذكاء الاصطناعي عن الإنسان؟ الذكاء الاصطناعي بيختلف عن الإنسان بنقطة مهمة، إنه لا ينسى، عنده قاعدة بيانات كبيرة، بيقدر يحفظ أكثر منك لأنه عنده كمية بيانات كبيرة بيقدر يبحث فيها.
0: وبرضه السرعة، يعني
1: السرعة البحث،
0: أنتوا الأخصائيين مالتي بروسيسنج، يعني هو يستطيع الإنسان يعني بشكل عقله البشري أو العقل البشري بطيء، لأنه بيستخدم معلومة عن معلومة عن معلومة، بيستطيعش بشكل متوازي. يعني العقل البشري بيعرفش يحل مسألة فيزياء ومسألة رياضيات ويتذكر مسألة تاريخية مع بعض بنفس الوقت، لكن الذكاء الاصطناعي بيعمل مئات أو آلاف العمليات بالنانو سكند.
1: بالضبط. الذكاء الاصطناعي هو يستخدم البيانات بشكل أسرع وعنده قدرة على المعالجة بشكل أسرع، لكن يجب أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح. يعني يجب أن تسأله بشكل صحيح، عشان فيه إشي منتشر حاليا هو البرومبت إنجينيرينج، كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي. إنه مش ممكن تدخل على الشات جي بي تي أو الجيميناي أو غيرها تسأله كيف حالك، أو تسأله شو أعمل اليوم، شو لازم أعمل اليوم. لا، أنت

0: الآن برضو بدك تعرف تستخدم بشكل صحيح. هذا على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مثلا. نيجي لأي تخصص بالحياة، المحاسب، المهندس، أي شخص بيشتغل بوظيفة معينة بيستخدم الذكاء الاصطناعي، إما كوظيفة تساعده كبرمجية تساعده، ممكن يكون عنده تطبيقات ذكاء اصطناعي كثيرة، من ضمنها الروبوتس، من ضمنها الدرونز، من ضمنها مثلا الـ NLP الناتشرال لانجويج بروسيسنج هي معالجة اللغة الطبيعية، يعني المساعد الشخصي الموجود على الموبايل هذا ذكاء اصطناعي، المترجم الجوجل ترانزليت وغيره هذا ذكاء اصطناعي. ايش الفكرة فيه؟ انه هو بيتعامل مع لغة مكتوبة ومحكية. كثير ناس تستخدم الذكاء الاصطناعي عن طريق الصوت، بتسأل سؤال وهو بجاوبك جواب. احنا المطلوب منا مش نخاف من الذكاء الاصطناعي ولا ان نعتمد كل حياتنا على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيساعدنا بالحياة، بيساعد طلاب الجامعة بالدراسة، بيساعد الباحثين بالدراسة في البحوث. يعني هو لا يمكن انك تستغني عن الشخص الحقيقي الانسان وتستبدله تماما بالذكاء الاصطناعي. هنالك شخص مسؤول عن الذكاء الاصطناعي، فهم مخرجاته وتقييمها. عشان هيك دور الانسان مهم، دائما بسموه حتى حاليا دائما بحكي لك human in the loop is very important. يعني يكون الانسان جزء من صناعه القرار. ما بتقدر تحكم على الموضوع بالذكاء الاصطناعي فقط، يجب ان يكون هنالك عامل مساعد هو الانسان.
1: تمام، اشكرك مهندس بلال، بس انا بدي ارجع برضه لمقوله منتشره بين الناس، انه الذكاء الاصطناعي راح يحل محل بعض الوظائف البشرية، كثير من الوظائف البشرية اللي بيقوم فيها الإنسان. أعطيك رقم، إحدى منظمات الأمم المتحدة بتحكي إنه خلال 5 سنوات القادمة الذكاء الاصطناعي راح يتسبب بفقدان أكثر من 92 مليون وظيفة حول العالم. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، ذكرت أنت عدة أمثلة، كثير من الدراسات تشير على أن بعض الوظائف اللي هلا روتينيه زي وظيفه محاسب او كاتب حسابات، وظيفه ديجيتال ماركتينج المسوق الكتروني،
0: مدخل بيانات،
1: وظيفه مدخل بيانات، حتى وظائف طبيه، يعني طبيب الاشعه راح يختفي هذا التخصص خلال 5 سنوات، لانك بوجود الذكاء الاصطناعي وتقدمه بشكل كبير والابحاث اللي عم بتصير، لا لست بحاجه لطبيب اشعه، لانه يستطيع الذكاء الاصطناعي ان يقرا صوره الاكس راي ويحكي لك شو موجود فيها،
0: ممكن تقلل حاجه لاطباء الاشعه، مش تستغنى عنهم. يعني مثلا يعني
1: انا بس بدي هاي النقطه، انه في تخوف من فقدان وظائف بشكل كبير خلال الفترة القادمة، هل تتفق مع هذا
0: الجواب؟ نعم ولا. هو اللي تفضل فيه هو تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، طلع تقريرين، طلع تقرير بعام 2020 وطلع تقرير بعام 2023. التقارير محتواها انه في 92 مليون وظيفه او 90 مليون سيتم استعدادها، و75 مليون وظيفه سيتم الاستغناء عنها، يعني تقريبا في وظائف كثير سيتم الاستغناء عنها. هلا في بسموه تطور بالوظيفه، تطور الوظيفه، يعني زي انت حكيت كلمه جوهريه، انت درست هندسه كهرباء بالتسعينات او بنهايه يعني بدايه الألفين، هاي الفتره اللي درستنا فيها دراستنا كانت عباره عن هندسه تقليديه تطورت كثير خلال 20 و25 عام. شو الحل؟ انك انت تحكي انا اوت اوف ديت وابسوليت وخلص انتهى دوري واصف على جانب واتقاعد، ولا يجب ان اتكيف مع البيئه؟ الطبيب اللي تخرج اليوم بعد 10 سنين اذا ما تكيف مع التكنولوجيا، ما تطور معلوماته، راح تصير معلوماته قديمه. المهندس اللي تخرج اليوم او تخرج قبل 5 سنين وما طور معلوماته صارت اليوم معلوماته قديمه. اذا يحتم عليك الوجود في هذه الحياة، حتى يعني يكون لك هدف ويكون لك غاية ويكون لك تأثير في هذه الحياة، إنك تكون تعرف شغلك صح. الذكاء الصناعي بيختصر عليك المسافات، بعلمك زي ما حكيت طبيب الأشعة، راح يكون الذكاء الصناعي يساعده. ليش؟ لأنه صار كمية بيانات كثيرة ممكن نعلم الآلة عليها نتائج التصوير. وهذا الشيء مش بحكي لك إياه هو يعني خيال، هو حقيقة موجود في مستشفيات بأمريكا في بوسطن بعدة ولايات، وأنه هاي المستشفيات أصبح عندها كثير أتمتة وأدخل الذكاء الاصطناعي على صور الأشعة، بحيث أنه حتى المريض لما يأخذ منه صورة أشعة لغرض مش هدف منه كشف سرطانات، ممكن يكون شخص جايب حادث طرق، كسرة إيد، عنده صورة إكس راي أو صورة إم آر آي أو أي صورة لهدف معين، عنده جرح أو عنده إصابة، وبنفس الوقت يتم تحليل الصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي باكتشاف أي عرض آخر. فكثير اكتشفوا سرطانات وهي مش جاي عشان يكشف السرطان، جاي عشان مرض آخر. نعم. لكن الذكاء الاصطناعي صار يستخدموه إنه يكشف الصور. شو الفكرة؟ إن الذكاء الاصطناعي صار عنده نظرة شمولية، بدل ما تطلع على جزء بسيط، الطبيب يطلع مثلاً طبيب الأشعة يطلع على الكسر أو على الجرح، صار الذكاء الاصطناعي يطلع على كل الصورة، يشوف كل المعلومات ممكن حصلها من هاي الصورة ويفيدك فيها.
1: تمام. يعني مهندس بلال، بدي أستمر بنفس المقولات اللي بتخيف الناس عن الذكاء الاصطناعي. أحدى الدراسات الحديثة بتحكي إن

0: إنه الآن ما ندرسه بالجامعات والمدارس خلال 5 سنوات إلى 10 سنوات على أفضل سيناريو لن يكون لها داعي. يعني الآن طلابنا أبنائنا الذين يدرسون في الجامعات أو هم على في المدرسة الثانوية أو في الهاي خلال 5 إلى 10 سنوات ما يدرسونه الآن لن يفيدهم، لأنه التقدم والتطور الذي أحدثه ثورة الذكاء الاصطناعي ستطيح بكل المعرفة الحالية. هل تتفق مع هذه الدراسة؟
1: أنا مش من المناصرين أنه الذكاء الاصطناعي سيحل محل العلم والشهادات الجامعية ملهاش ضروري، أنا هذا الموضوع جدلي إلى حد ما، لكن أنا شخصيا أحب أنه المعلومة الأساسية والمعرفة الأساسية يجب أن تأخذها من مصدرها، والمصدر هو الجامعات والمعاهد التدريسية المسؤولة عن يعني العلوم البحث زي الرياضيات والفيزياء وغيرها. هاي العلوم لن تنتهي، بالعكس هي أساس تطور الذكاء الاصطناعي. احنا بنحكي عن كوانتم كومبيوتينج، شو اساسه؟ هو فيزياء ورياضيات.
0: بس بلال، في خبر نزل الاسبوع الماضي اكيد قراته وطلعت عليه، احدى المسائل الرياضيه المعقده جدا اللي عمرها اكثر من 180 سنه حلها منظومه ذكاء اصطناعي، اكثر من ايجنت استخدموا يمكن 1000 ايجنت مع بعض، 1000 عميل ذكاء اصطناعي اشتغلوا بشكل متوازي وحلوا مساله رياضيه معقده عمرها 180 سنه العقل البشري لم يستطع حلها. فيعني
1: في روايه ثانيه،
0: الموضوع مخيف
1: يعني، في روايه ثانيه لهذا الموضوع، في روايه ثانيه انه هذول الايجنتس عباره قاموا بدراسه بحوث الدكاتره المختلفين بالجامعات المختلفه، لانه عندهم قاعدة بيانات كبيرة لمجموعة بحوث من عدة جامعات، عن طريق البحوث وصلوا لحل هذه المسألة المعقدة، لأنه ما كانش تواصل بين هاي الدكاترة وأصحاب البحوث.
0: طب الله يطمنك، معناته الدماغ البشري موجود لسه.
1: فإذا هو شو الذكاء الاصطناعي؟ قرب المسافات واستخدم البيانات بشكل أسرع. يعني أنا أحكي لك، يعني أنا أحكي لك، أنا عضو استشاري بعدة جامعات وعدة مراكز يعني متخصصة بالبحث. هذه ايش احنا بنستفيد من الذكاء الاصطناعي بهي الحاله؟ دائما كل ما كانت البيانات المشتركه بين الجامعات اكثر، كل ما استفادوا من خبراتهم بشكل اكبر. يعني عندنا مثلا كم جامعه بالاردن بين جامعه خاصه وحكوميه؟
0: 30 جامعه
1: فرضا، حكينا جامعه 30 جامعه، لو حكينا عندنا مركز بيانات للبحوث الجامعيه في الاردن فقط 30 جامعه، قديش راح يصير عندنا استفاده من هذه البيانات؟
0: ممتازه
1: مثلا، لانه انا عندي طالب جامعه علوم تكنولوجيا بعمل بحث، وطالب جامعه موته بيفكر بنفس البحث بس ما عنده فكره انه في طالب بالتكنولوجيا بيشتغله مثلا، او طالب جامعه بالشمال او بالغرب او بالجنوب بفكر ببحث. يعني أنا حكيت مثال أسماء جامعات، لكن لو حكينا طالب بجامعة معينة بدي يستفيد من طالب آخر من بحث آخر، أو بدنا نحكي سجل للبحوث اللي عندنا كيف نطور عليها، شخص بلش في بحث ما وصل لنتيجة وشخص آخر مهتم بنفس الموضوع بدي يكمل على هذا البحث، إذا ما كان عندنا قاعدة البيانات استفدنا منها كيف بدنا نطور عليها؟ الذكاء الصناعي التوليدي والAI والإجنتك AI اللي حتفضلت فيه على موضوع حل مسألة معقدة، هو فعليا كان عنده أكسس أو عنده صلاحية دخول على عدة بحوث بعدة جامعات عالمية وعن طريقها استفاد. وفي حقوق طبع لبعض الدكاترة كانوا مشتغلين لجزء معين في هذا البحث وحل المسألة وما كانوا واصلين لنتيجة.
0: مهندس بلال، كمان ما ننسى السرعة والتوازي بالبروسيسنج أو بالعمليات اللي الحاسوبية. وبرضو كمان يعني أنا بدي أضيف إنه أكيد هلأ إذا صار في اختراق في موضوع الكوانتم كومبيوتينج أو اللي هو الحاسوب الكمومي أو الكمي، يعني راح يكون الأمور مختلفة تماما، لأنه عملية رياضية قد تستغرق أسابيع باستخدام الباينري 0 وال1، يمكن بالكوانتم كومبيوتينج أو بالحاسوب الكمي تستغرق ثواني أو دقائق. فيعني ما هو المقدم عليه البشرية يمكن مشوق لبعض الناس لكنه مرعب لبعض الهاي. وراح أضلني في إزالة دوائر الشك، وبدي أستفيد من خبرتك مهندس بلال. الأسبوع الماضي طالعتنا كل أخبار شبكات الإعلام، الرئيس الأمريكي رئيس أقوى دولة بالعالم تارك كل هالمشاكل والحروب والدنيا كلها ومجتمع مع أكبر 20 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي، لأنهم هم بادروا طلبوا الحكومة الأمريكية بسن تشريعات تضبط البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، لأنهم متخوفين أن ينقلب الذكاء الاصطناعي على البشرية وينفلت من عقاله ويصبح خطر على البشرية. الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية والدار الأمريكية توجهها سياسي، خايفين من تفوق الصين عليهم. الشركات الأمريكية من منطلق أخلاقي إذا سمحت لي أحكي، إنه خايفين من انفلات عقال الذكاء الاصطناعي وعدم قدرتهم على السيطرة، وصلوا لحل مشترك أنه أو حل وسطي بين الإدارة الأمريكية. شوف يعني شركات عمالة بتحكي للحكومة الأمريكية عمرها ما صارت، إنه حطوا قانون تقيدنا، والحكومة الأمريكية رفضت تحط قوانين تقيد الذكاء الاصطناعي لأنه خايفين الصين تسبقهم. وصلوا لحل مشترك، وانت سمعت اكيد كلنا سمعنا، انه يصير نوع من الرقابة الذاتية على شركات زي انفيديا، ميتا، اوراكل، الشركات العملاقة اللي موجودة في مجال الذكاء الاصطناعي. بدي هذا الموضوع تحديدا نتعلق لي عليه ونحاول نزيل هالخوف. معقول اكبر شركات العالم خايفة انه الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشرية ويصير خطر على البشرية؟
1: شوف يعني سؤالك مهم جدا ويمس الواقع. لما حكيت عن تطور الذكاء الاصطناعي حكيت عن ثلاث أركان للتطور. شو هي؟ القدرة الحاسوبية وكمية البيانات الكبيرة وتطور الخوارزميات. الشركات الأمريكية تملك ثلاث مكونات، تملك البيانات اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي طبعا. وتملك القدرة الحاسوبية لأنه أكبر شركة معالجات اللي هي انفيديا وغيرها، وانت الشركات الأمريكية كلها متخصصة بالقدرة الحاسوبية موجود بأمريكا، والالغوريثميك انوفيشن حكينا عنه، التطور الخوارزميات كله قاعد بيصير بالجامعات الأمريكية وبالبحوث الأمريكية. إذن مكونات النجاح موجودة عندهم، فلذلك نجحوا. هلا انت بتحكي عن البيانات، هي نفط المستقبل. هلا الحرب القادمة ليست حرب نفط وحرب غاز، هذا احنا في الجولة الأخيرة،
0: هذا بالقرن الواحد والعشرين،
1: احنا في الجولة الأخيرة موضوع النفط والغاز. نعم. الجولة القادمة هي جولة حرب بيانات وحرب سيطرة أكيد. على التأثير وعلى قوة الذكاء الاصطناعي. احنا بدنا نفكر فيها القوة حاليا، القوة الحديثة للولايات المتحدة الأمريكية والصين هي قوتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات بشكل كبير. ويعني الحرب الحالية الباردة الجديدة هي حرب البيانات وحرب الذكاء الاصطناعي. صحيح. هل أنت بدك تفكر فيها؟ العالم ينقسم يمكن لثلاث أو أربع معسكرات بموضوع الذكاء الاصطناعي. المعسكر الأول أو الجزء الأول هو دول يعني مصدرة للتكنولوجيا أو دول تملك التكنولوجيا أو دول تملك البيانات، من ضمنها أمريكا ومن ضمنها الصين، عندها صناعة للذكاء الاصطناعي بشكل متكامل، عندها منصات، عندها ذكاء اصطناعي متكامل، عندها بنية تحتية، عندها قواعد بيانات، عندها منصات تواصل اجتماعي، وعندها بيانات من كل العالم بتجمعها. نيجي للنص الثاني أو الجزء الثاني بالعالم، الجزء اللي بركز على التنظيم واستخدام المقاونة للذكاء الاصطناعي، بنحكي عن أوروبا فعليا. فالاتحاد الأوروبي نشيط في موضوع التنظيم الذكاء الاصطناعي. الاتحاد الأوروبي أصدر قوانين كثيرة، من ضمنها قوانين حفظ البيانات الشخصية، قوانين الـ EU AI Act اللي هو قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وطلع من جديد قوانين أخرى بتخص يعني ما يخص الأمن السيبراني، ما يخص التعامل مع هذه الأنظمة الذكاء الاصطناعي. ودول أخرى خلينا نحكي بسموها الباور كانتريز، النيو باورز بسموها، الدول التي تدخل للقوة بشكل جديد، اللي هي الدول بتحاول تعمل نماذج ذكاء اصطناعي سيادية داخل الدول، وضمنها في الوطن العربي يعني المملكة العربية السعودية
0: ودولة الإمارات،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قطر، ويعني وتليها دول يعني من ضمنها كمان الأردن.
0: وهذا أنا بدي أسألك عنه الموضوع، إنه تخصصك
1: إنه صارت هاي الدول تشوف قوتها ببياناتها، قوتها بمعالجة بياناتها. أنت تفكر فيها بشكل سريع، إحنا اليوم إذا فصل الواتساب شو بصير فينا؟ إحنا كل الأردنيين قاعدين بيحكوا على شبكة نعم. سويتشين قاعد بتصير بأمريكا، تتوزع البيانات يتم تجميعها بمنصة الواتساب بالهيدكوارتر تبع واتساب، بالكلاود تبع واتساب، وقاعد انت بتحكي مع اخوك من غرفة لغرفة والبيانات تروح على الواتساب وترجع عندك. صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: او بتحكي اي تطبيق تاني على انستغرام، على فيسبوك، ماسنجر، كله
0: بياناتنا موجودة على سيرفرات،
1: بياناتنا قاعدة في منصات
0: الولايات المتحدة
1: في حوسبة زحابية لا تملك نعم. هذه البيانات وين هي البيانات موجودة؟ موجودة برا. استخدمت برنامج آخر، تيليجرام، برنامج اللي هو وي، أي برنامج صيني، أي برنامج. إذن وين البيانات؟ موجودة على إيش؟ على المنصات العالمية. أول شيء لا نملكها، وفي حال إنك صار لا سمح الله فصلت هاي المنصة عنا، بصير عندنا ديسكونكشن، بصير عندنا مشكلة إنه ما بنقدرش نتواصل مع بعض. طيب. فإحنا حتى نفرض سيطرتنا على نفسنا، بدها تكون عندنا قدرة أوش على تخزين بياناتنا الحساسة والمهمة داخل دولتنا ونستفيد منها، من ضمنها بيانات البحوث، بيانات المواطنين. حتى أنا بحكيش عن بيانات حكومية، بحكي عن بيانات شخصية، بحكيش عن بيانات حكومية. بيانات حكومية كل حكومة تفرض انها يتم تخزين بياناتها داخل حدود الدوله.
0: صحيح. بس هي مهندس بلال اتوقع الحكومه الاردنيه انتبهت لهذا الموضوع وفي مبادره من صاحب السمو الملكي الامير الحسين ولي العهد بموضوع الديجيتال هب اللي عمل بالعقبه، وهي اتوقع يمكن كانت خطوه مهمه جدا ورياديه للاردن انك انت ان تمتلك داتا سنترز سياديه للدولة الأردنية، ويمكن هذا يمكن واجبنا كلنا كدولة أنه نركز على مراكز حفظ البيانات تكون بشكل سيادي. وهذا بشكرك أنك أثرت هذا موضوع مهم جدا، وأتوقع العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دول الشقيقة المحيطة فينا عمالها تستثمر مئات المليارات في موضوع الداتا
1: سنترز. في عدة استثمارات وعدة مستويات عشان نكون واضحين بالصورة، مش فقط استضافة البيانات وتخزينها، في تدريب البيانات اللي هو تدريب النماذج اللغويه الكبيره واستدلال عن طريق النماذج اللغويه الكبيره. يعني حتى توصل لنموذج ذكاء اصطناعي سيادي بيكون عندك ثلاث اركان اساسيه: تخزين البيانات عندك، تدريب النماذج على هاي البيانات، والاستدلال من النماذج على اسئلتك. يعني انا دائما بسموها ماشين ليرنينج وانفرنسينج، هذول دائما بيحكوهم ترامب حتى صار وبيحكوهم الرؤساء،
0: بطل يسميه ارتفيشال انتليجنس، طلع قرار تنفيذي سوبر.
1: انت تخيل انت شوف كيف عندك منظومه الذكاء الصناعي السيادي، شو يعني يكون عندك بنيه تحتيه تستضيف بياناتك ويتم تدريب النماذج على هاي البيانات الموجوده عندك ويتم الاستدلال منها على البيانات، فانت بتكون عارف البيانات الاردنيين ايش المنتشر عندنا، بناء عليه تستدل منه على اجابات. يعني حاليا هلا في شركات عالميه بتحاول تدخل السعوديه، يعني شفتها بمؤتمرات انه هاي الشركات العالميه بتقول لك انا مستعد اخلي استضافه البيانات عندي مجانا مقابل ان استفيد من بيانات شعبكم في تدريب النماذج اللي عندي، يعني استضيفوا بياناتكم عندي. نعم. ومن ضمنها شركه ادوبي، يعني نعم عملت نعم فرع لها بالسعوديه واعلنوا في مؤتمر لي بالاخير ان يعني شركه ادوبي
0: يعني البيانات مهم جدا. يعني إيلون ماسك عماله بيحاول يفرض منتجاته من سيارات تسلا بكل العالم وحاطط فيها نماذج عشان يدرب ان الذكاء الاصطناعي عشان تصير السياره اللي بيسموها اوتونوموس كار او السياره ذاتيه القياده.
1: فكر بالسياره نعم. فكر بالسياره، هي مصدر بيانات متنقل.
0: صحيح.
1: مصدر
0: صحيح.
1: بيانات بكل شيء، بتجمع معلومات عن السائق، عن المكان،
0: عن الطرق، عن الازدحامات،
1: عن شو حواليك سيارات،
0: سلوك البشر.
1: يعني يعني معروف انه السياره مصدر بيانات. تخيل انت تجمع كل بيانات كل السيارات، احنا لسه ما في شيء ما انتبهنا لهش، السيارات كلها الكهربائيه يجب ان ينزل عليها سوفت وير، صح؟ ويعني هذا صحيح. نظام تشغيلي، اذا فصل نظام تشغيل السياره بتبطل تشتغل لان معظمها فيها شغال على الكمبيوتر. فاذا بدك هاي البيانات تتجمع قاعده عن كل شخص،
0: فهي منجم دهب
1: تليفونك نفسه، تليفونك نفسه، الموبايل الشخصي. صحيح. مصدر بيانات لكل المصادر.
0: انا مهندس بلال، يعني هاي هذا الموضوع مهم جدا، انا صديفك اكيد بحلقه اخرى ونحكي اكثر، لكن انا بدي احكي هلا اتوجه للقطاع الخاص الاردني ويعني نحكي رسالة واضحة إنه إحنا العالم عماله بيستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي بمئات المليارات إن ما كانش تريليونات، سواء في جمع البيانات أو العملية التدريبية للنماذج، نماذج البيانات أو الخوارزميات أو كل ما يحدث الآن. فاستثمارات الآن شركات، يقال شركات أوروبية وأمريكية ليس بها موظفين، تدار من ايجنتس
1: وعملاء ذكاء
0: اصطناعي، عميل بتولى
1: بيحجز التسويق
0: وبيحجز لها وإشي بيبيع وإشي بطلب وبيشتري. فأصبحت الشركات حتى الآن تدار من عملاء ذكاء الاصطناعي. ما نصيحتك؟ يعني الذكاء الاصطناعي بيدخل في مجال، قد يدخل مجال التعليم، مجال الصحة، مجال الصناعة، مصانع تفضلت روبوتس، في مجال الإدارة الحكومية، يعني وزارة الاقتصاد الرقمي عمالها بتشتغل على التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي يدخل في كل مناحي الحياة. بدي نصيحتك للقطاع الخاص الأردني، كيف نستطيع، وخصوصا أنه برضو في التخوف أنه استبدال العمالة وعندنا نسبة بطالة 15-16%، فبدنا نكون موازنين بين هذا الحكي وبين الاستثمار الكبير، لأنه لا نستطيع أن نجلس ونتفرج على دول محيطة فينا تسبقنا في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتسبقنا في المنافسة ونحن محلك سر.
1: شوف، النصيحة الأولى اللي بوجهها لكل الناس سواء أشخاص أو مؤسسات، إنه بدك تستفيد من الذكاء الصناعي بالشكل المناسب لعملك. هلا صار إشي بيسموه البزنس موديل تشينج، نموذج عمل بده يتطور ويتغير. يعني شركة كانت تتعامل مع أفراد بطريقة كول سنتر وألو بدنا نعمل هذا الإعلان، صار بإمكانه يعمل منصة أو يعمل خلي الروبوت أو يخلي يعني عن طريق الـ AI يبعث المسجنج لكل الناس بدون يحكي شخص معهم، عن طريق إنك تستفيد من الذكاء الاصطناعي بتغيير نطاق العمل للشركة وتستفيد من بياناتك بالحد الأقصى. كثير من الشركات ما عندها بيانات مكتوبة، يعني كيف بدك تستفيد بالذكاء الاصطناعي صح إذا ما كانش عندك قواعد بيانات؟ ما كانش عندك قواعد بيانات إذا بدك يعني أعطيك شركة استيراد والتصدير ممكن لسه بتعمل بالورق والدفتر إنه عندي قديش ستوك، قديش مواد، قديش جاي بالطريق. لما يكون عندي يعني أوتوماتيك إنفنتوري بصير قاعد كشف على الموجودات بشكل آلي يتم تحديثه بشكل يومي، ممكن يعطيك أوردر أو بيعملك دراسة لكل الصفقات اللي تمت معك خلال السنين الماضية، كم وقت الصفقة، كم تحتاج، كم كمية المخزون اللي يتم استهلاكها كل شهر، يستفيد البيانات بشكل صحيح. كل قطاع بيحتاج ذكاء اصطناعي بطريقة مختلفة عن الطريقة الأخرى. يعني قطاع شركات التأمين اليوم بسمع أنه مثلا في مشكلة عن شركات التأمين أنه بعض بس حدث بطريقة التأمين ما بتنعكسش مثلا على الهوية الوطنية أو على سند أو على إدارة السير. هذه الشغلات لما تنعمل بشكل آلي وأوتوماتيك ما فيش فيها يعني
0: تدخل بشري
1: تمشي بشكل أسرع،
0: يضعف
1: تمشي بشكل أسرع. إحنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي بسهل علينا الحياة. يعني نصيحة للقطاع الخاص إنه بدك تستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح بدك تعين ناس عندك يفهموا الذكاء الاصطناعي بحيث إنه يغير لك نطاق العمل تبعك. يعني ممكن مش شخص يكون دائم عندك، ممكن تستشير ناس بيشتغلوا مجال الذكاء الاصطناعي كله أنا عندي نطاق العمل كيف ممكن أطوره. الفكرة انك انت في منافسين لك، يعني شركات الستارت ابس الصغيرة، شركات الناشئة صار عندها فرص تحارب شركات كبيرة عالمية نتيجة بيروقراطية الاجراءات في الشركات الكبيرة. يعني قطاع البنوك نحكي عن قطاع السيارة في الشركات الناشئة الصغيرة اثرت على بنوك كبيرة لانها عملت الحوالات الآنية، عملت تطبيقات يعني تتعامل مع الدفعات الالكترونية بشكل سريع، المحافظ الالكترونية صارت هاي منافس لحسابات البنوك في مرحلة معينة لان هذه يعني يلامس طبقة من الشعب ما كانش حدا يتعامل معه كبنك كبير وبيعتبره نون ريفينيو جنريتنج بسموه، هذا ما بيجبليش فلوس ليش أشتغل فيه. الشركات الناشئة بتستهدفه. الذكاء الصناعي يمكن يستهدف قطاعات مش موجودة. النقطة اللي بدي أوصلها إنه أنت حكيت في البداية عن موضوع الوظائف، تقرير منتدى الاقتصاد العالمي إنه سيتم استغناء عن 90 مليون أو 75 مليون وإنشاء 90 مليون. الفكرة إنه صار في تحور أو تطور بالوظائف. يعني خريج طالب الجامعة مثلا المدرس الأستاذ حاليا زمان ما كانش يستخدم الذكاء الاصطناعي صار يستخدمه الآن، ممكن يعمل فيه امتحان للطلاب، ممكن يصلح فيه أسئلة للطلاب، ممكن يعني يدخل بيانات الطلاب يعني يعرف ضعف كل طالب.
0: مجالات لا تعد ولا تحصى مهندس بلال، يعني لا يمل الحديث، يمكن نستمر ساعات طويلة نحكي في هذا الموضوع الحيوي وهو موضوع الساعة بكل ما في الكلمة من معنى، وسيكون له أثر كبير على حياتنا وحياة أبنائنا وحياة ونمط السلوك كله خلال 5 سنوات قادمة. مهندس بلال كل الشكر والتقدير على هذه المعلومات القيمة. المهندس بلال الحفناوي الخبير والاستشاري في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي شرفتنا. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، شكرا لكم، كنتم معنا في برنامج جديد من الاقتصاد والناس. هذه تحية من معد البرنامج صلاح أبو الغنم ومقدم البرنامج إياد أبو حلتم. أسعد الله أوقاتكم دائما بالخير وإلى لقاء قريب بإذن الله.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب لذة ما إلها سيطرة نيولاند.
3: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. منقول ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يوم ولد فيه المختار صلى الله عليه وسلم، ولد فيه المهتدى، ولد فيه المجتبى، ولد فيه الحبيب، ولد فيه الطبيب، ولد فيه الشفيع، ولد فيه البديع، ولد فيه العزيز، ولد فيه الرؤوف، ولد فيه الرحيم، ولد فيه النبي المشفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعز يوم في الدنيا وأجمل يوم في الدنيا يوم مولدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال الله عز وجل له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وتخيل واحد الله عز وجل سيعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يرضى. عارفين شو كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: وعزتك وجلالك لا أرضى وفي النار واحد من أمتي. صلوا عليه. ذكرى مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنت حاب تعرف، ولازم تعرف يعني قيمة النبي في الوجود صلى الله عليه وسلم، بتقول النبي 1400 سنة بس، لا افهم أنت شو نسبة النبي إليك، وإيش قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك. غمض عيونك وتخيل حياة بدون النبي شو بتكون. اللي بعبد شجر، واللي بعبد حجر، واللي طالع يوئد بنته، واللي عنده الربا، واللي عنده الغيبة، واللي عنده الكذب، واللي عنده الاعتداء، واللي عند أكل أموال. أنت متخيل الدنيا بغير رسول الله شو بتكون؟ ما أنت إحنا مرات نعتاد على النعمة فيقل لدينا معرفة وجودها. علشان هيك راجع نفسك. حياة النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة تؤد والأصنام تعبد والأشجار يسجد لها من دون الله عز وجل. اللي بعبد شمس واللي بعبد قمر واللي واقع في مصايب مصايب. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. أنت تخيل هذا الوجود كله، ربنا بيقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسألك سؤال: هو العالم كله اليوم، المسلمين غير المسلمين، العرب والأعاجم والهند والسند والصين، كل العالم كل العالم، شو اللي ناقصه؟ شغلة واحدة: الرحمة. حتى روسيا وأوكرانيا الرحمة، حتى الهند والهندوس الرحمة، حتى نيبال والمنيمار رحمة، حتى اللي قاعد بصير بالسودان الرحمة، حتى اللي صار باليمن الرحمة، حتى التفجيرات الرحمة. العالم كله اليوم ناقصته شغلة واحدة، مش فلوس وغذاء، لا، ولا ناقصه أدوية، ولا ناقصه تعليم، لا لا لا لا، اللي ناقصه شغلة واحدة: الرحمة. لما نزعت الرحمة من قلوب البشر، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يبقى أقوام في أحلام السب في خفة الطير وأحلام السباع. في خفة الطير سرعة بنتقل من مكان لمكان بسرعة هائلة، لكن أحلام السباع تفكير الوحوش، نقتل مين ونستولي مين ونأخذ أرض مين ونغتصب الأراضي ونغتصب مقدسات ونستولي، ولا بيفرق بين كبير وصغير ومرأة وولد وطفل، ما لا لا لا لا يفرق بين هذا كله. صدق رسول الله. ولذلك لما ربنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عرف النبي بكلمة، قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت يا محمد رحمة، صلاتك رحمة، وسجودك رحمة، وركوعك رحمة، وزكاتك رحمة، وحجك رحمة، وكل أعمالك الصالحة رحمة. عشان هيك لو جيت أنا وياك اليوم مسكنا ورقة وقلم وتعال نستعرض كل أحكام الإسلام، ستجد كل الأحكام الإسلامية عبارة عن طرق تؤدي لهدف واحد: الرحمة. الرحمة، وأكبر رحمة أن الله دلنا عليه. ولا كان أنت اليوم حاط لك شجرة قدامك، ولا حجر، ولا خشب، ولا مش عارف مين، وتعبت، أقول لك افتح على ديانات الأمم الأخرى، افتح ديانات الهند، عندهم أكثر من 700 ديان، وشو بعبده؟ بخطر في بال إنسان يعبد فار؟ بخطر في بال إنسان يعبد شجرة؟ بخطر؟ لا يخطر في بالك. لكن أنت لأنك ولدت من أبوين مسلمين وإجت الأمور معك بتسهيل المولى تبارك وتعالى، فأنت مش حاس شو النعيم اللي أنت فيه. بكف الولد لما بوقع بتقول له الله الله الله الله الله، وغيرك بيحكيهاش، غيرك في عنده شجرة وحجرة. أكبر نعمة إن الله بعث إلنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. لكن يا ترى هو النبي عليه الصلاة والسلام زي ما رسمون لنا اياه وخيلوا لنا اياه، رحمه وببساطه ومسكن. لا لا لا لا لا، حلقه اليوم في قوه النبي عليه الصلاه والسلام. حلقه اليوم راح نتكلم في قوه النبي عليه الصلاه والسلام. ابن كثير في البدايه والنهايه يروي ان رجلا كان من قريش من قرايب النبي عليه الصلاه والسلام اسمه ركانه، وكان يصرع الناس. طب قديش قوتك يا ركانة؟ عشان نتخيل قوة ركانة، فكان ركانة يمسك بقائم الفرس، يمسك برجل الفرس ثم تضرب الفرس ما تقدرش تهرب من إيده. يعني شو إيده هاي؟ أنت متخيل الصورة؟ بس عشان تتخيل قوة ركانة، يمسك برجل الفرس ويضرب الفرس، فالفرس لا تستطيع أن تهرب من يده ولا تفلت من قبضته. إذن قديش قبضة ركانة؟ ويلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يوم وقال له: يا ركانة، أما أنا لك أن تتقي الله؟ وأنت عارف الله، أما أنا لك أن تتقي الله وتسلم؟ فقال: إن صرعتني أسلمت. إذا بتبطحني يعني لا بفهم معجزات ولا بفهم أحد. في ناس طبيعته بهالشكل بالاحترام والتقدير، ويا حبيبي ويا أخوي ويا ابن عمي، ما بفهمها، بفهم لغة واحدة، بتبطحني بأسلم. يقول ابن كثير: فاجتمعت قريش وتحلقت حول الرجلين، قالوا: فعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه وصرعه، فقال: يا محمد، والله ما مس ظهري الأرض قط من صرع. أنا عمر ما واحد بطحني. مش مصدق، هو مش مصدق نفسه، هو نفس ركان مش مصدق. وقريش بين مصفق ومصفر. شو اللي قاعد بصير؟ مين بيقدر يصرع ركانة؟ فنظر النبي إليه فقال: يا محمد، هي الثانية، اتبطح كمان مرة. فوقف في مشهد من قريش، قالوا: فعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله ثم صرحه أرضا. وطلع النبي في عيونه: آه، شو رأيك؟ فقال: يا محمد، هي الثالثة كمان مرة. فوقف الرجلان، وقريش لا تصدق المنظر، مش مصدقين. أنا بس عشان أفهمك، النبي مش ضعيف، عشان بعض الكلام اللي صار في آخر فترة وراح نحكي فيه بيّن النبي كائن هزيل، معاذ الله. فوقف الرجلان ثم عدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى حمله ثم طرحه على الأرض وجعل ركبته على صدره ونظر في عينيه فرأى في عينيه ذلا، والنبي لا يقبل ذليل. فتلحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ركانة فنفض الغبار عن نفسه ثم قال: يا محمد. فالتفت النبي إليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. عمره ما صارت إن واحد يقدر يطحني. لا لا، أنت عشان شبابنا اليوم وأولادنا اليوم اللي متخيلين النبي هزيل وضعيف، يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كشف عن بطنه رأينا له طبقات. عارف شو الطبقات؟ اللي بسموها اليوم سيكس باكس. كان النبي طبقات صلى الله عليه وسلم، وكان عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام، ملفوف العضدين، أشعر المسربة، إذا مشى مشى تقلعا، يعني مشيته مشي رجولية. طب وكيف بيجي واحد وبيقولوا أنه هو بصق وتفل؟ والقصة اللي مع الأسف مش لازم تنحكى. أيوة إلها قصة، بس نفهم مع الكلام. أنزلها الله في القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هو شو قصة الآية؟ الإمام القرطبي رضي الله عنه في التفسير يروي القصة عن سيدنا عبد الله بن عباس وقتادة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط، وكان شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من سادة قريش، فأقام وليمة وعزم عزيمة كبيرة ودعا إليها أشراف قريش، فكان لازم يدعي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي شيخ في قومه، فكان لازم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغل هالكلمتين لما وصل عقبة ابن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة ابن أبي معيط لما جاء يعزم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أراد أن يكسبه للدين، قال له لا أحضر وليمتك إلا إذا أسلمت. فالرجل تفاجأ من الطلب، لكن هو مش قادر، العزيمة مش راح تتم بغير النبي، العزيمة ما بتكمل بغير النبي عليه الصلاة والسلام، والعزيمة لا يمكن إنها يكون لها قيمة إلا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. طب والحل؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإجى النبي حضر العزيمة. صديق أمية بن خلف قال له كيف بتعزم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا يتم الأمر إلا به، هذا رجل شريف، يعني قيمته ما بقدرش يتم عزيمتي بدونه، يعني لو كلكم اجيتوا ومحمد ما اجى العزيمه ما لهاش قيمه. قال والله لا اكون خليلكم اصحاب حتى تذهب الى محمد هاي الكلمه الناشفه وتبصق وكذا وكذا وكذا. ففعل وراح عند النبي عليه الصلاه والسلام. بس خلينا نفهم كلمه، شو معنى بصق في وجهه؟ شو معنى بصق في وجهه؟ يعني في وجه النبي النبي ظل ساكت؟ لا، معاذ الله، معاذ. نفهم اللغه، أنا بقول دخلت المكان الفلاني فلقيت فلان بوجهي، أنا دخلت اليوم على الإذاعة ولا أحمد طلعوني بوجهي، بوجهي يعني صباحي جوا، بوجهي هون ولا قدامي، في وجهه أي أمامه، يعني في حضرته. لكن كمل القصة، فحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفعل تلك الفعلة الشنيعة في محضر النبي عليه الصلاة والسلام، في مجلس النبي، في وجود النبي، مش في وجهه يعني في صباحه في في في في الوجه، الوجه يعني في حضرته في مجلسه في مكانه. طب وشو اللي صار؟ فكان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام القرطبي يروي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فارتد بصاقه إليه فحرق وجهه وشفتيه وما زال محروقا حتى قتل. نكمل القصة، لأنه الله بيدافع عن الذين آمنوا، وكلمة في وجهه هي انفهمت بطريقة، إحنا لغتنا العربية بسيطة، أنا ما أقول أنا بوجه فلان يعني بحمايته، دخلت لقيت فلان بوجهي يعني أمامي، لقيت فلان وجها لوجه، الوجه يعني في حضرته في مكانه في جلوسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حكم فقه في الصلاة، إن الإنسان إذا أراد أن يبصق فلا يبصق تلقاء وجهه، فإنه يقابل الله عز وجل. طب الله ما له مكان عشان أقوله في وجهه اللي عن يمين عن شمالي، لا، يعني أنك في حضرة الله. طب شو أعمل واضطريت أني أبصق وكنت أنا مش في المسجد طبعا؟ قال يبصق تحت قدمه اليسرى ولا يبصق تلقاء وجهه، لأنه أنت في حضرة الله عز وجل. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده لازم نفهم قوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هرب جيش كامل، يوم حنين هرب جيش كامل كامل، فوقف على ظهر بغلته الشهباء وأخذ ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللي بيقدر يقرب يقرب. وشو معنى كلام النبي؟ إنه الإنسان يأتيه القوة من مصدرين، نسبك وعقيدتك، يا من النسب أنا ابن فلان وعيب أهرب والله لو بلاقي الموت ما هربت، أو عقيدتي. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحسنيين، بين النسب وبين العقيدة، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام لازم نعلم أولادنا قوته، ومع القوة قال له ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله ينفعنا بركات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كملين معكم عبر أثير إذاعة عين، ومتواصلين على 0784 6 3 1. حياكم الله جميعا. وسألتك سؤال، قلت لك مين كان أشجع رجل في قريش بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا علي. لا، سيدنا علي قصته لحال طبعا. سبب شجاعتي أنه تربية النبي عليه الصلاة والسلام حتى لقب بفتى قريش، وقريش تعطيش أوسم وبتعطيش يعني أوصاف مجانا. طب شو السبب أن سيدنا علي كان يلقب بفتى قريش؟ أولا أنه كان يقاتل بسيفين معا، رقم واحد. طيب رقم اثنين، أنه كانت تعدو به الفرس فيتحول من ظهرها على بطنها ثم يرجع على ظهره مرة ثانية وهي تعدو به، أي اثنين. رقم ثلاث، أنه كان يركب الفرس بغير سرج. رقم أربعة، أنه كان يصيب الأهداف بالنبل والفرس تعدو به. كويس؟ طبعا فيما بعد رفع باب خيبر لحاله. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم خيبر قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فذيك الليلة ما نمناش، الصبح قال نادوا علي قالوا يا رسول الله تراه أرمد، قال نجيبوه. فأتوا بسيدنا علي رضي الله عنه بقدود مش قادر يشوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل بعينيه فبرئ سيدنا علي ثم أعطاه الراية وقال له: لا ترجع حتى يفتح الله عليك. بالمعركة وقع الترس تبعه، شو عمل؟ راح حمل باب الحصن. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فغدوت في سبعة من أصحابي. قديش يعني صرنا؟ ثمانية. فما استطعنا رفعه. شفت سيدنا علي قديش؟ تخيلت بس قديش سيدنا علي قوي؟ عرفت قديش قوة سيدنا علي؟ طيب تعال أقول لك كلمة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق وتطايرت الرؤوس وعلى الغبار فلا تسمع إلا حمحمة الخيل وهمهمة الرجال تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. كم كانت قوته؟ ليش بيخيلوا لك النبي ضعيف؟ عشان لو كنت من أتباع النبي خف شوي. لا لا لا لا، قوة النبي عليه الصلاة والسلام. أحكي لك قصة. لما راحوا يبنوا المسجد يقول سيدنا أنس أنه سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال: فكان الرجل يحمل اللبنة لبنة، يعني كل لبنة يشيل الحال، كل طوبة كل طابوقة شو بتسميها. قال: وإني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الثنتين والثلاث معا. نبيك ضعيف؟ لا مش ضعيف، حاشا لرسول الله. بس الصورة اللي برسمو لك إياها عشان يقول لك لو كنت حاب تتبع النبي خلك ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وفي كل خير. فأنت فيك خير بس كون قوي. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. ومنقول: إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. وعندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، إن شاء الله نقدر نجاوب على اللي إحنا بنقدر نجاوب عليه. في سؤال بيقول: ليش الزوج فاهم إنه من حقه يهين زوجته ويهين أهلها وممنوع أن ترد عليه وتحكي له وقف عند حدك؟ هو فاهم غلط. الزوجة محل تكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فمعيار كرامة الرجل بمقدار ما يكرم زوجته. وبعدين الإنسان الذي يكرم زوجته عمليا يكرم نفسه، لأنه يرى أن هذه المرأة تليق له بهذا الشكل، تليق له بهذا التصرف، تليق له بهذه المنزلة. فإكرام الزوجة هو جزء من إكرام الذات وإظهار الشخصية، واحترام أهلها هذا أمر واجب، واجب شرعا ودينا وعقلا. يعني أعطوك بنتهم شو أكثر من أعطوك بنتهم. فالزوجة محل اهتمام واحترام، هذا شيء لا يتغاضى عنه إلا إنسان قلت رجولته، وهذا لا يليق. أي والله. بيقول سؤال: ما هو القضاء والقدر؟ القضاء هو حكم الله عز وجل، والقدر مقدار ذلك الحكم. فإنسان قضى الله عز وجل أن يخسر، هذا القضاء، والقدر 500 دينار. قضى الله أن فلان يخسر كم؟ 200 دينار. فالقضاء هو الحكم، والقدر مقدار ذلك الحكم. قضى الله عز وجل أنه فلان يرزق، هذا قضاء، والقدر 1000 دينار 2000 دينار. فالقضاء هو حكم الله تبارك وتعالى، والقدر هو مقدار ذلك الحكم. أنه فلان يمرض لكن يومين، هذا القدر. فالقضاء الحكم الإلهي، والقدر مقدار ذلك الحكم الذي أصدره الله تبارك وتعالى. طبعا كل قضاء الله وقدره فيه خير للإنسان، أبدا كل قضاء الله وقدره فيه خير للإنسان. سؤال بيقول: هل أنا آثمة إذا لم أرد السلام على أشخاص معي بالعمل أكرههم لأنهم يكيدون لي؟ بغض النظر عن الظرف اللي انت فيه، لكن احنا عندنا القاعده كالتالي، اذا واحد طرح السلام فبصير لازم نرد عليه، والاجر على الله عز وجل، الاجر على الله، واحنا دورين اجر، ولعل الله تبارك وتعالى ببركه السلام انه يصلح ذات البين ويهدي نفوسهم. لكن هو اذا واحد طرح السلام صار لازم اني ارد عليه السلام. يعني هذا سؤال غريب شوي، بيقول زوجي طلق زوجته ثلاث مرات ولم يسجل بالمحكمة وكذب، وبعد 7 سنوات أعادها فقط عن طريق الأحوال ونزلت بدفتر العيلة. الله عز وجل لا ينظر إلى دفاتر العائلة، لا، الله تبارك وتعالى ينظر إلى العقد الشرعي، ومش العقد الشرعي اللي تم عند المأذون أو بالمحكمة. العقد الشرعي تزوجتك قبلت بوجود الشاهدين، أو زوجتك موكلتي قبلت بوجود الشاهدين، هذا الذي ينظر الله عز وجل. بعدين ربنا قال فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. واحد طلق زوجته سجلها ولا ما سجلها، هذا تسجيل من أجل ضبط الأمور الإدارية، لكن عند الله تبارك وتعالى لو إنسان طلق زوجته حتى لو لم يسجلها فالطلاق موجود. فلو واحد طلق زوجته 3 مرات وبعدين أمام القانون ولا جاب الشهود إلا بأي طريقة، القاضي رجع له إياها بحسب الأدلة والإثباتات اللي أمامه رجع له إياها، لا تعتبر زوجة له. طب شو نقول للزوج بهاي الحالة؟ منقول للزوج بهذه الحالة اختلعي، إذا كنت متأكدة أنه طلقك 3 مرات وأعادك بحكم القانون لعدم وجود أدلة تثبت طلاقك واستطاع أن يرجعك، تطلب مباشرة الخلع وافتدي نفسك من الحرام الذي أنت فيه. أبدا، مع الأسف يعني يكون هذا الحال. لكن المرأة التي تعتقد اعتقادا جازما أنه عندها 3 طلقات وما عندها أدلة على هذا الكلام، تختلع من زوجها وتفدي نفسها بمال الدنيا ولا بمال أو عذاب الآخر. قال بيقول السؤال هل يجوز الجمع بين العمة وابنة أخيها أنها تكون ضرتها؟ لا لا لا، لا تجمع لا بين الأختين ولا بين الوحدة وخالتها ولا الوحدة وعمتها، لا، ما في جمع. هذا بسموه التحريم المؤقت، يعني طول ما الواحد متزوج العمة ما بصير يأخذ بنت أختها. هل الحسد له علاقة بحدوث الكارثة؟ طبعا، ضربة العين إلى حق، العين حق تدخل الرجل القبر تقتل. ولذلك في أحكام الفقه الشرعي إذا ثبت إنه إنسان أصاب إنسان بالعين فقتله، إذا ثبت، بتقول إذا ثبت يعني مسألة أدلة وقضاء وكلام رسمي، إذا ثبت فإنه يدفع الدية. طبعا، العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ممكن واحد يطلع على الجمل يخر وله ميت. فالكوارث نعم جزء منها العين، ولذلك لازم نحصن أحالنا، لازم نحصن أحالنا. لما نستيقظ صباحا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا لازم نحصل أنفسنا، العين حق. وبيجيك واحد بيقول لك طب الأجانب ليش ما بنصابوا بالعين؟ مين قال لك ما عندهم إصابة عين؟ هم بسموها الباد آي، هم نفسهم الأجانب. فما تفكر أنه والله هذا شيء خاص في المسلم، لا، ولا المجتمعات المسلمة، لا، العين حق، هذا شيء موجود، هذا شيء موجود. معنا اتصال.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك الصحة.
0: يا مرحبا
1: دكتور محمد.
0: جميعا إن شاء الله.
1: دكتور محمد أنا بحكي معك من عمان.
0: أهلا وسهلا.
1: السؤال بس هيك لو تكرمت على السريع، لو تكرمت علي.
0: نعم.
1: إمام مسجد، إمام مسجد بيفتح المسجد على أساس يفتح المراوح ويفتح المكيفات تمام، بس بفوت من الشارع الرئيسي بالشرط فوق الركبة، هل هذا يجوز؟
0: بننصحه وبنقول لا يعني شوف اقول لك خلنا اكمل لك. اول شيء بدنا نفرق انه احنا المساجد فيها ائمه، هؤلاء يحملون شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، وهذولا أستبعد أنه يكون هذا التصرف منه. وفي عندنا شيء نسميهم خادم مسجد. خادم المسجد هو إنسان ما معه ثانوية عامة ومهمة هذا الإنسان هي صيانة المسجد والحفاظ على نظافة المسجد. هؤلاء الأشخاص قد تصدر منهم تصرفات لا تليق لأنه هو يعني محدود الثقافة أو ما عنده معرفة أو إلى غير ذلك، لكنه محسوب على القطاع الدين ومحسوب على المساجد. فإذا وجدنا خطأ مثل هذه الأخطاء فأنا بنصحك أنك تنصح وتأخذه عجنب وتحكي له، قل له يا حبيبنا الله يرضى عليك، أنت تراك محسوب على الجامع ومحسوب على الإمامة ومحسوب على الدين، فهذا التصرف لا يليق فيك أو إلى آخره. فأنا مع النصح، لكن أنا أستبعد استبعاد كلي أن يكون إمام مسجد يحمل درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية أو خطيب جمعة يتصرف مثل هذا التصرف. أين فأنا مش مع التعميم، الله يرضى عليك وربي. فاصل وراجعين على إذاعة عين على 0784-6-31. حياكم ورجعين، أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. عندي سؤال بيقول كيف نهتم بأنفسنا؟ حلو هذا السؤال، كيف نهتم بأنفسنا؟ أنت عندك في الحياة دوائر، واحد علاقتك مع الله، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع أرحامك، علاقتك مع الآخرين. فعندك أربع دوائر. أول شيء علاقتك مع الله، بدك تقعد على طاولة ورقة وقلم وتقول ما هي علاقتي مع الله؟ هل أنا قائم بالفرائض؟ هل عندي أذكار؟ هل عندي أوراد؟ هل عندي قيام ليل؟ هل عندي قراءة قرآن؟ أنت حر، أنت حر كيف تحدد علاقتك مع الله عز وجل. أقلها الفرائض، فتقوي الدائرة الأولى هي علاقتك مع الله. الدائرة الثانية تقول علاقتي مع نفسي، أنا مهتم بصحتي، مهتم بأكلي، مهتم بشربي، مهتم برياضتي، مهتم بنومي، مهتم باستيقاظي، أنا يا ترى بحرك عضلاتي، أنا ترى أي إشي باكل ولا أنا بنتبه. أنت افرض الله رازقك سيارة سبحانه وتعالى، أي سائل بتحط فيها بتقول له لا بدي بنزين 95 ولا بنزين 90، أصلا لو حطيت فيها ديزل ما بتنفع، وإذا هي سيارة ديزل بنزين ما بنفع. فأنت مهتم بما يدخل في جسدك، هل هو حلال ولا حرام، هل هو صحي ولا غير صحي، ولا يعني فدك تهتم بنفسك. الدائرة الثانية علاقتك مع نفسك فيها رياضة، فيها أكل صح، فيها نوم صح، فيها فيتاميناتك، بدك تهتم بهذا الجسد لأن جسدك أمانة عند من الله عندك. رقم اثنين. رقم ثلاث، دائرة الأرحام، أنا واصل أرحام ولا قطوع؟ أختي متى آخر مرة حكيت معها؟ عمي متى آخر مرة حكيت معه؟ أقربائي متى شو تواصل معه؟ الأرحام سواء ذكورا أو إناثا، والرحم هو كل شخص لا يجوز لك أن تتزوج منه، فعمك رحم وعمتك رحم وخالك رحم وخالتك رحم، هذول الأرحام اللي هم الدرجة الأولى من الأرحام. الدائرة الأخيرة اللي هي علاقتي مع الناس، وأنا عندي فيها قاعدة، قلل ناسك بتريح راسك. بس الدائرة الرابعة هي اللي مهلكيتنا، علاقات ورحنا ومش عارف مين وبتحضر وعامل عزيم وجايب 100 واحد ومش عارف، بالنهيب بالنهاية شو يعني فيهاش لا إله إلا الله، شو استفدنا يعني، شو استفدنا؟ فالناس مهل كحالة في الدائرة الرابعة، العلاقات والله عنده علاقات وبيعرف وبيعرف وبيعرف وبيعرف، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا. فأنت في عندك ذول أربع دوائر، علاقتك مع الله، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع أرحامك، وعلاقتك مع الناس. الرابعة هاي اللي مركز عليها، أنا بقول لك كيف تركز، خذها قاعدة، قلل ناسك بتريح راسك. وصلى الله وبارك. عندي سؤال بيقول هل شراء الذهب عن طريق الأسهم بالتليفون حرام أو حلال؟ الفكرة كالآتي، الذهب لازم يكون شراء مباشر. أنا اشتريت 100 جرام حقهم 10,000، هاي 10,000 وهي 100 جرام. التأجيل في الذهب لا يجوز، التأجيل في الذهب لا يجوز. فإذا بغض النظر على شو طريقتي، أعطيك القاعدة الآن، هل بيطبقوها وما بيطبقوها هم بتعلق الحلال والحرام. إذا كان شراء الذهب يدا بيد وحاضر بحاضر، الأمور إن شاء الله ما فيها مشكلة. احنا في ذكرى مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شفيع الأمة والهادي والدال على الله، السراج المنير الذي أرسله الله تبارك وتعالى للعالمين كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرجو الله تبارك وتعالى في ذكرى مولده الشريف أن ينظر إلينا بعين رحمته، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل بيننا من تستجاب به الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر أنه ما اجتمع 40 إلا وكان فيهم ولي من أولياء الله، كل ما اجتمع 40 مسلم بيكون إن شاء الله فيهم ولي من أولياء الله. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مرهم. في عضو بجسمنا شغال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، ما بينام ما برتاح وما باخد إجازة، ومع هيك أغلب الوقت ما منتذكره إلا لما يصير في عنا مشكلة. قلبنا كل دقة منه إلها معنى وكل لحظة إحنا عايشينها مرتبطة فيه، بس هل إحنا فعلا منعرف نسمع إيش عم بيحاول يحكي لنا؟ اليوم وبمناسبة يوم القلب العالمي اللي رح يكون بكرة، بدنا نعطي قلبنا ساعة من وقتنا نفهمه أكتر ونحكي عنه بطريقة بسيطة وقريبة من حياتنا. فمع بعض خلونا نرحب بالدكتور يوسف زريقات، استشاري أول جراحة قلب. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف.
3: أهلا وسهلا بك. أهلا، شكرا للاستضافة في إذاعتكم الرائدة. أهلا وسهلا ستي.
2: دكتور، بداية جراحات القلب في الأردن متى كانت أول خطواتها وكيف تطورت عبر السنوات وصلنا لهاي المرحلة هلا اللي احنا فيها؟
3: جراحة القلب في الأردن بدأت سنة 1970. أول عملية قلب مفتوح تمت في مستشفى العسكري في ماركة على يد النطاسي البارع الفريق المتقاعد داود حنانية، والكل بعرفه. لأنه أنا ذاك ما كانت مستشفى الحسين وليست مدينة الحسين الطبي، مستشفى الحسين ما كانت لسه قائمة، ما لم يتم افتتاحها
2: بالسبعين. هذا الحكي
3: 1970 سنة 1973 تم افتتاح مستشفى الحسين اللي هي داخل مدينة الحسين الطبية. وانتقلت العمليات الجراحية من مستشفى ماركة العسكري إلى مدينة مستشفى الحسين اللي هلا معروفة طبعا من ضمن المراكز اللي فيها مدينة الحسين الطبية. فبدأت جراحات القلب هناك في غرف عمليات مستشفى الحسين. امتدت من 73 من منذ بداية افتتاحها لحد 83.
2: 10 سنين.
3: بالضبط 10 سنين. توسعت عددا يعني كما ونوعا. هلا بال 83 على أيام المغفور له بإذن الله المرحوم ملك حسين طيب الله ثراه،
2: الله يرحمه،
3: تم افتتاح مركز القلب اللي هو كان يسمى وما زال مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب سنة 1983. فأصبحت الآن التخصص بدل ما يكون جزء من مستشفى عام صار برعاية طبية ثالثة، مستشفى متخصص أو مركز متخصص في جراحات القلب طبعا والأمور الباطنية اللي بتخص القلب. من 1983 امتد المشوار، كان عندنا حوالي بتذكر 94 سرير. هلا حاليا صار بمركز القلب ما يقارب ال 218 سرير. فصار افتتاحات على مدار السنوات، وجراحات القلب والتداخلات الباطنية والتشخيصات خلال هاي السنوات اللي نحكي احنا عن 43 سنة يعني من هذاك الوقت توسعت كما ونوعا. أصبحت هناك جراحات متطورة وفي عمليات تشخيص، أدوات تشخيص معقدة جدا، وأصبحت الناس كلها تثق ثقة عمياء بمركز القلب وبإجراءاته. ومنعرف كمان أنه سنة 1985 تمت أول عملية زراعة قلب في المركز.
2: أي سنة دكتور؟
3: 1985. يعني بعد افتتاح المركز
2: بسنتين. نعم.
3: وكانت الأولى في منطقة الشرق الأوسط والسابعة في عالميا كزراعة قلب.
2: سبقين
3: يعني نعم، سبقين بعمليات القلب المفتوح وسبقين بزراعة القلب. طبعا في شغلات ثانية بالمدينة الطبية، مدينة الطبية طبعا، والجيش كان يعني القوات المسلحة كل سباقة لكل شيء طبعا جديد في العالم. فبعدها طبعا بهذاك الوقت ما كان لا في وزارة الصحة ولا بالقطاع الخاص أي نشاط. مع تقدم الأيام والسنين أصبحت في ناس بتخرجوا من المؤسسة الطبية العسكرية هاي الخدمات الطبية الملكية وبطلعوا القطاع الخاص حلو. وبدأت المستشفيات بالقطاع الخاص تنشط
2: صحيح.
3: بهذا الموضوع وتوزعت المهام على كبار المستشفيات كبرى المستشفيات الموجودة في القطاع الخاص زي المستشفى التخصصي مستشفى الخالدي مستشفى الاستقلال ما بدي يعتب علي المستشفيات الثانية بس إنه يعني بشكل عام وتطورت توسعت فكرة جراحات القلب والتشخيصات طبعا بالإضافة إلى الكوادر الموجودة من اللي خريجين المؤسسة العسكرية في عندك كوادر طبية درست بالجامعة الأردنية ودرست بدول غربية ورجعت رفضتنا بعلمهم وبتقنياتهم الموجودة وهلا القطاع الخاص والأردن حقيقة يعني مقصد طبي لكل المنطقة الموجودين احنا فيها. وأنا بأكد لك أنا خلال خبرتي بهاي الفترة ما حولنا أي حالة قلبية إلى خارج البلاد
2: عنا كله
3: بالعكس
2: بيجوا من برا لعنا
3: من شكرا
2: طب دكتور خلينا شوي نحكي عن أمراض القلب توابع أمراض القلب ومتى منضطر نوصل لجراحات قسطرات
3: تمام خلينا أقسم لك أول شيء موضوع القلب أساس أنه نقدر نستوعبه أكثر. هلأ القلب ينقسم إلى قسمين في التشوهات الخلقية بالقلب اللي هي بتكون منذ الولادة أسبابها 85% غير معروفة وفي أسباب أخرى لها علاقة بوجود الجنين أثناء الحمل يعني إذا كانت الأم أصيبت بأمراض معينة فيروسات معينة زي الحصبة بأثر على البيبي أو أخذت أدوية معينة هاي الأدوية بتأثر على الجينات تبع البيبي ويصاب بالتشوهات الخلقية بالقلب هذول لهم مسار خاص تظهر عليهم أعراض معينة أثناء الولادة أو متأخر حسب نوع التشوه الخلقي الموجود عندهم. القسم الثاني من أمراض القلب هي الأمراض المكتسبة وكلمة مكتسبة إنها اكتسبها بعد فترة معينة من الزمن وبنعرف إحنا في عنا عوامل ريسك فاكتورز إحنا عوامل خطورة
2: صحيح.
3: اللي إحنا مقسمها تقريبا أكثر شيء هم خمسة السكري والضغط المدخنين طبعا والدهنيات بالإضافة إلى العامل الجيني أو الوراثي هذول الخمسة فايف ريسك فاكتورز معظم الناس بيعرفوها وكل أطباء القلب طبعا على علم بها فإذا كان المريض مصاب أو خلينا نقول عنده بالعائلة إصابات أو إنه ما كان يراعي أمور السكري والضغط وما كان محافظ على حاله كل ما جمع ريسك فاكتورز كل ما عرض حاله لإصابات أكثر عشان هيك بقول لك مكتسبة فبعرض حاله لإصابة أكثر في القلب وشرايين القلب بشكل عام.
2: طب دكتور الحالات كثيرة يعني تعتبر النسبة عالية يعني من أمراض القلب خلينا نحكي
3: لا أحكي لك النسب مثلا أمراض السكري عندنا 25% إذا ما كان أكثر
2: صحيح.
3: أمراض الضغط كثيرة والدهنيات طبعا إحنا أن كل الشعب الأردني بأكل مناسف بأكل ما براعي للأمور الغذائية هاي وبتعرف الدخان يمكن إحنا من أكثر الدول اللي فيها تدخين فإحنا الحمد لله يعني ماسكين كل الريسك فاكتورز فعندنا نسب لا بأس فيها مقارنة بالدول المتقدمة اللي براعوا المجرز هاي اللي نحكي عنها إحنا.
2: طب دكتور متى يعني إحنا كشباب وأهلنا متى لازم نبلش مثلا نطمن إنه قلبنا يعني الواحد لازم يروح يطمن في عمر معين لازم يكون يعني يوصل هذا الشخص ولا عادي يعني
3: كلامك
2: لازم يحس بإشي مثلا
3: مزبوط كلامك هم عادة الناس أقلية اللي بروحوا يعملوا ريجولر تشيك اب
2: لأنه هو سايلنت
3: بالضبط سايلنت
2: صامت
3: بالضبط بس أنا بحكي لك كتوصية إنه أي ناس عندهم أكثر من ريسك فاكتورز بأعمار معينة خلينا نقول بعد 30 و40 يشيكوا على حالهم ويتأكدوا إنه ما في عندهم أمراض القلب خاصة بشرايين القلب يعني في أشياء معينة بدها
2: يعني عادي لازم حتى من عمره 30 روح أتأكد اطمن
3: طبعا إذا في ناس كثير إجانا بجلطات القلب عمر 30
2: صغار
3: مظبوط وفي طبعا أشياء كثيرة مثلا في ناس ممكن يظهر عندهم بصورة أشعة إنه في عنده تضخم بالقلب وهو عمره 20 يعني أنا اليوم عملت عملية لوحدة من اليمن عمرها 23 سنة عندها تشوه خلقي بس ما عرفت غير قبل سنتين بالصدفة مثلا.
2: طيب دكتور خلينا هلا بالنسبة للبالغين التوصيات خلينا نحكيها بشكل عام.
3: نعم هاي احنا قلنا أمراض مكتسبة. نعم. وليست وراثية يعني هو مش مسؤول عنها يعني هو مسؤول عنها مش انه مش مسؤول عنها
2: مسؤول.
3: فاذا راعى موضوع السكري انتظم. اذا عنده سكري طبعا في عندنا مركز وطني وعندنا اطباء كثير باطنيه او غدد بيقدروا يسيطروا على الموضوع. موضوع الضغط يعني هذا يعني لازم يراعي موضوع اذا لازم ياخذ الادويه لازم يكون مستويات الضغط بمستويات معينه معروفه. يعني هاي الشغلات الوقائيه. الوقاية خير من قنطار علاج. فكل ما كانت الأمور وقائية أكثر كل ما ابتعد عن أمراض القلب وخاصة إذا كان عنده طبعا عامل وراثي بيعرف أنه في ناس بالعائلة من
2: موجود
3: طرف
2: صار معهم أمراض. نعم. معينة. طب دكتور بالنسبة للأطفال
3: جراحات تشوهات خلقية القلب حقيقة إحنا ولينا اهتمام كبير لهذا الموضوع في مدينة الحسين الطبية. كانت الجراحات تجرى بالتسعينات وبالثمانينات ولكن احنا عملنا وحده تشوهات العنايه بالتشوهات الخلقيه بالقلب وهي فيها جزء باطني وجزء جراحي وهي الوحده انعزلت بالكامل عن الكبار او البالغين واصبحنا يعني نتعامل مع هاي الحالات من حوالي سنة 2003 ل 23 نحكي عن 23 سنة. 23 سنة أجرينا ما يقارب 12,000 عملية تصليح لهاي التشوهات. هلا التشوهات القلبية بتنقسم إلى ثلاث أقسام.
2: حلو.
3: في تشوهات قلبية بسيطة زي مثلا فتحة بين البطينين فتحة بين الأذينين. هلا قد تظهر بداية بفحص عابر بيكون الطبيب مثلا بيحط السماعة بسمع نفحة بالقلب فبقول للدكتور للمريض او لامه هذا ابنك في عنده شغلة يعني بتمنى لو في طبيب قلبية يفحصه. هلا النوع الثاني او القسم الثاني اللي هي تشوهات خلقية بتكون اكثر من شيء وهي بتكون متوسطة زي مثلا رباعية فلو فيها اربع اشياء مع بعض وبعض التشوهات بيكون مثلا فتحة مع تضيق بالصمام الرئوي وهي تعتبر متوسطة من حيث الريسك ومتوسطة من حيث الشغل وفي حالات معقدة جدا في جراحات القلب مثلا انقلاب الشرايين أحاد البطين مرضى اللي بيكون عندهم ضمور في البطين الأيسر والشرايين الثانية الأورطية وغيرها وهي يعني نسبها ضئيلة صحيح ولكن بتشكل علينا كجراحين وكقسم قلب عبء كبير لأنه بدها عناية خاصة وبدها عمليات متكررة
2: ممكن بدها كمان بالضبط بدها عمليات متكررة
3: في عمليات بتتم أول مرة وخلاص بنتهي الموضوع وبيعيش المريض حياته وفي حالات بحاجة إلى إعادة خلينا نقول تبديل الصمام أو إعادة جراحات بعديها وفي في الحالات اللي بيكون فيها بطين واحد بحاجة إلى عمليات أو عمليات مبرمجة يعني بتوقيت معين 6 شهور 8 سنوات لازم تنعمل عمليات لهم أساس ينتهي بالأخير كعملية نهائية وليست تلطيفية. طبعا الريسك تبعون هؤلاء الأطفال بيعتمد على التشوه اللي عندهم. إذا كان التشوه بسيط بيكون الريسك قليل سواء كان بالعملية أو بقائه وإذا كان متوسط بتوصل الريسك تقريبا 10% 15% وإذا كان شديد ممكن يوصل ل 25-30%.
2: طب دكتور هلا بالعادة يعني التشوهات هاي الخلقية ممكن مثلا ما يكتشفوها بنفس الوقت أو من وقت ما الطفل ممكن مثلا بعد 5 سنين بعد
3: طبعا بيعتمد على نوع التشوه. هلا إذا كان التشوه بيعطيك إزرقاق يعني ما في كمية دم بتوصل للرئتين إجاكي طفل يعني بعيد الشر عن أهلك إذا لقيت الطفل أزرق بدك خلص دغري
2: يروح الواحد يشوف طبعا
3: فهذا بيظهر دغري فجأة يعني بيظهر قدام سواء كانت أهل المريض أو الطبيب. في بعض التشوهات بيكون فيها زيادة في الدم تدفق الدم للرئتين وبخشوا بهبوط في القلب فبصير لما يرضع يتعب بيعرق
2: بتعب
3: ويصير بالهث فهذول الحالات في زيادة في التدفق وهذول لهم عملياتهم الخاصة وهذولك لهم عملياتهم الخاصة وفي حالات ما بتظهر فجأة زي الحالة اللي حكيت لك عنها اليوم مثلا فتحة بين الأذينين مثلا تظهر بالصدفة ممكن تظهر على 20 30 40، ومننا عمليات بالخمسينات كمان.
2: وهي بتكون من الطفولة؟
3: من الطفولة.
2: ما بعرف إيش عنها؟
3: ما بيعرفوا، لا بالصدفة بيكتشفوها. آه.
2: طيب دكتور، زراعة القلب.
3: خليني أحكي لك أول شيء زراعة القلب عالميا وكيف إحنا دخلنا عليها بالأردن. زراعة القلب بلشت عالميا بمدينة اسمها كيب تاون في جنوب إفريقيا، قام فيها دكتور طبيب هو أصل إفريقي ولكن درس في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمه بيرنارد كريستيان بيرنارد. هذا الطبيب أول ما عمل العملية لصديق له ناتج عن حادث، أخذ القلب تبع المتوفى دماغيا وزرعه لصديقه، وكانت القلب هذاك الوقت يزرع بجانب القلب الضعيف، ينحطوا اثنين مع بعض بنفس تجويف الصدر.
2: كيف بيقسموا؟
3: بيعملوا توزيعات، بيخلوا القلب اللي تم زراعته يضخ أكبر كمية من الدم باتجاه الجسم وبيساعد القلب الموجود. هيك كانت
2: بداية.
3: نعم.
2: طريقة معينة.
3: ولكن سرعان، وأجرت في ذاك الوقت حوالي 30 عملية ترى.
2: نفس الطريقة.
3: لا، لأنه نجح فشجعت الناس والأطباء هناك يعملوا عمليات، ولكن تفاجأوا بأنه هاي الأعضاء تم رفضها.
2: جسم
3: لأنه ما كان في المادة اللي تعمل على تثبيت أو تحبيط المناعة اللي بتؤدي إلى الرفض، اللي هي احنا نسميها هلا السايكلوسبورين. كان يعتمدوا على كورتيزون، والكورتيزون بتعرف ماده بتضخم الجسم، بتخفف من المناعه وبتزيد الوزن، وسايكولوجيكلي بتاثر المريض. المهم هذول بعد 30 يوم توفوا كلهم. بعدين صار يبحثوا عن
2: صمدوا 30 يوم
3: بعد 30 يوم توفوا كلهم 30 حاله بعديها بالسبعينات، نحكي عن 67. هلا من هذاك الوقت للسبعينات اجروا بحوث على ادويه اخرى، فاكتشفوا فطر موجود في التراب، فطر بفرز هاي المادة اللي هي سايكلوسبورين، واكتشفوها بأول السبعينات نص السبعينات. ببلشوا بعديها يعملوا دراسات على الحيوانات وانتقلت إلى البني آدمين. لما أثبتت علميا من قبل الغذاء والدواء الأمريكية بأنه هاي المادة فعالة في إحباط المناعة اللي المسؤولة عن دمار العضو
2: يرفض الجسم
3: الرفض، أدوية الرفض، تفعلت الشغلة، فصارت زراعات القلب طبعا بالإضافة للأعضاء الأخرى انتشرت بشكل واسع. وهذا سنة 1980. هلا احنا واكبنا العصر. ف 1985 عملنا أول جراحة زراعة للقلب، فكانت أنا مضي 5 سنوات من لما شيعت في العالم، فكنا سابع دولة في العالم
2: عالميا
3: والأولى في الشرق الأوسط.
2: احنا اول
3: الاردن كانت الأوسط. الاولى في الشرق الاوسط. أوكي. تم فيها زراعه القلب سنه 1985. بعديها من ال 85
2: كانت ناجحه دكتور؟
3: ناجحه طبعا، كلهم ناجحين
2: الحمد لله،
3: بس بتعرف لهم عمر افتراضي. أكيد. بعد فتره من ال 85 لحد ال 97 تم اجراء ما يقارب ال 14 عمليه زراعه قلب في المملكه الاردنيه الهاشميه وفي الخدمات الطبيه الملكيه.
2: يعني هذا
3: آخر زراعة كانت سنة 1997، تم زراعة قلب ورئة
2: مع بعض
3: على مريض متوفى. أخذنا القلب والرئة طبعا، كل الأفاضل الأطباء اللي احنا كنا نساعدهم، لساتنا كنا أغرار في زراعة القلب. بعدها البرنامج لأسباب دينية لأسباب اجتماعية، وهي من خلال إذاعتكم يعني الكريمة، أنا يعني ببث رسالة ضرورية عن ثقافة التبرع. هلا بحكي لك إياها. توقف البرنامج من 97 لحد 2018.
2: والله فترة منيحة.
3: اللي بيحكي لك إنه هذا قلب نابض معناته أنا بقدرش أنقله ما دام المريض شو اسمه. ولكن
2: دكتور بديش أقطعك، بس رح نطلع فاصل ورح نرجع لأنه هذا موضوع بدنا نحكي فيه، يعني نعطيه حقه. بعد الفاصل رح نرجع في تقرير عمولة الأعداد عن موضوع حلقتنا لليوم.
4: بمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب، قررنا اليوم نسأل الناس ضمن برنامج مرهم شو العمر المناسب برأيهم للاهتمام بصحة القلب، وشو العادة اللي ممكن يتركوها عشان يهتموا بصحة قلبهم.
5: يعني أول شيء يترك الدخان، يبلش من أول ما تبين عليه الأعراض، يعني أول ما تبين عليه الأعراض ويسوي في فحوصات، يسوي المبكرة قبل ما يصير معه المشكلة القلب. والله أكيد في فحوصات صح، في علامات لازم ينتبه لها. مالها ويروح ويأخذ رشادة الدكتور يعني.
6: والله الأفضل مبكرا يعني في الثلاثين في الأربعين يكون مهتم بجسده يعني يكون مهتم به. والله ما عندنا إلا كيف المشي والرياضة هذه المرسو فيها والابتعاد عن التدخين هذه أهم حاجة.
7: بعد الأربعين فهمتين.
8: والله الصحة ما لها عمر يعني محدد. إذا في تاريخ مرضي صراحة يفضل الكشف المبكر. ما في تاريخ مرضي بأي أعراض يبلش الواحد يعني يشيك. إذا مدخن يشيك طبعا. لا صغير يعني مش قبل 25-30 أتوقع. إذا في تاريخ مرضي أو وراثي أو إيش يفضل يعني بالأعمار هاي.
4: نرجع لك دينا من الاستديو مع ضيفنا العزيز الدكتور يوسف الزريقات ليتحدث أكثر عن جراحات القلب وأهميته. كنت معكم أنا هبة صلاحات من إذاعة عين مستشفى التخصصي.
2: ترى في ناس حكت إنه لازم نفحص بعمر العشرينات، في ناس حكت لازم نشيك بعمر الثلاثينات، في ناس حكت لما يبين أعراض.
3: إيش خلال لقاء حكيت لك إذا المريض في عنده في يعني بالعائلة أي أمراض وراثية خاصة قلبية أو إصابات في نفس العائلة المفروض إنه يبلش يفحص على البكير. هلا في تشوهات خلقية للقلب إحنا بننصح مثلا الأهل اللي إجاهم بيبي مثلا عنده تشوه خلقي إنه يتابع بالحمل اللي بعديه عند أطباء خاصين بيعملوا 3D إلو بتابعوا الإيكو تبعه أثناء الحمل وبنقدر نعرف إذا من التشوهات الخلقية المعقدة وكانت بداية الحمل ممكن يتم إجهاضه والتخلص منه. إذا كانت مثلا شو نوعيتها إذا في بعض الحالات لازم تتم الولادة في داخل المستشفى لأنه مثل انعكاس الشرايين هذول المرضى بحاجة إلى تداخل جراحي
2: سريع.
3: خلال فترة قصيرة
2: فإذا
3: كان عندهم هذا الهيستوري أو تم تشخيصهم أثناء الولادة ننصح الولادة تكون بداخل المستشفى في البنية التحتية القادرة على إجراء هيك عمليات. وهذول عدد لا بأس به، نحكي عن بالسنة ما يقارب 30-40 حالة
2: بالسنة
3: عندهم تشوهات خلقية من هذا القبيل هذا النوع.
2: طيب دكتور إذا خلينا هلا نرجع للموضوع زراعة القلب.
3: نعم احنا حكينا زراعة القلب امتدت من 85 تقريبا 1997 هاي كانت آخر عملية زراعة قلب ورئة بنفس الوقت، ولكن بعدها توقف البرنامج لأسباب اجتماعية لأسباب اعتقادات دينية وثقافة التبرع يعني هاي يعني حتى فينا لو في ناس مقتنعين دينيا بأنه هاي العمليات ضرورية ولكن ثقافيا ما عندهم الفكرة التبرع ثقافة التبرع. عملنا مؤتمرات مختلفة ندوات أساس الموضوع تم تفعيل البرنامج مرة ثانية سنة بال
2: 2018 رجع البرنامج يعني 21 سنة
3: ما في ما عملناش ولا حالة تفعل البرنامج وتم زراعة حالتين واحدة منهم رح أحكي لك عنها بشكل يعني تفصيلي والحمد لله يعني كانت الأمور كويسة وبعدين توقف البرنامج
2: كمان مرة
3: توقف البرنامج لأنه ما في متبرعين. هسه موضوع التبرع يعني هذا يعني أنا من خلال برنامجكم بناشد الناس إنه في ناس عندهم اعتلالات في العضلة وبحاجة إلى قلب فإذا كان واحد عنده وفاة دماغية سواء كان هو بوسع حاله قبل ما يصير عنده حادث أو عرض معين بيؤدي إلى وفاة الدماغ يعني زي تطبيق سند يعني هاي الخطوة رائدة قامت فيها الحكومة لإعطاء مجال الرغبة إنه أتبرع ولكن هي غير ملزمة وأنا أتمنى إنه يتم سن قوانين زي الدول الغربية إذا واحد رغب بأنه يكون القلب تبعه أو العضو الفلان أو يتبرع بالأعضاء خلص أصبحت ملزمة لأي جهات وما بيسأل الحكومة أو المستشفى اللي توفي ما بيسألوا حدا بأخذ العضو ويتم
2: يعني
3: زراعته.
2: أنا بشوف تكون قرار شخصي دكتور يعني حتى مش ضروري أي حدا يكون عارف يكون إلها سرية معينة بس
3: حتى ولو يا ستي الأهل عند الوفاة هم اللي بيعترضوا
2: طبعا
3: فبتوقف عند الأهل
2: صح
3: هلأ يعني دينيا رب العالمين بالقرآن الكريم بسورة المائدة يعني آية 32 بيحكي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أنت لما تعطي القلب من متوفي دماغيا، إيش معنى متوفي دماغيا؟ لما المريض أو المتوفي دماغيا الميت هو عبارة عن، هلأ لازم تميز الناس ما بين الإغماء والوفاة الدماغية. المغمى عليه قد يصحى
2: صح.
3: وهذا ما بيقدر ناخذ منه اعضاء
2: صحيح.
3: ولكن المتوفى دماغيا بيكون مشخص من خلال لجنة خاصه
2: كاملة.
3: لجنه مكمله من اطباء الباطنيه، اطباء
2: نعم.
3: التخدير، اطباء الاذنيه
2: صح.
3: اطباء العيون، اطباء التخدير. هاي اللجنه بتعمل تاكد انه الانعكاسات الاذنيه والنظريه والحسيه كلها غير موجوده، تخطيط دماغ زيرو، ما في أي نشاط دماغي، معناته المريض متوفى دماغيا.
2: بجميع كليات
3: جميع أنحاء العالم على مر العصور كل المتوفين دماغيا. هاي الرسالة أنا بدي أوصلها، أي واحد متوفى دماغيا ما راح يصحى فالأعضاء تبعه، سامحيني في الكلمة، راح تروح يأكلها الدود يعني سوري، راح يروح على التراب. فأنا أحسن أنت تعطي الحياة لشخص
2: محتاجها.
3: كل شخص إذا تبرعت متوفى دماغيا تقدر تغيري حياة 8 أشخاص.
2: كل شخص،
3: كل شخص متوفى دماغيا بتقدر تغيري حياة 8 أشخاص. إذا واحد عنده عتامة بالعيون ما عم بشوف،
2: القرنية
3: بتغير له، الرئتين معايش على أسطوانة أكسجين ماخذها على البيت رايح جاي، تعطي رئة
2: كلا.
3: الكبد اللي عنده فشل بالكبد، فشل بالكلى، انت عارفي موضوع الكلى، الواحد
2: طبعا.
3: بروح على مستشفيات بيغسل 3 مرات بالاسبوع، كل جلسه ساعتين الى 3 ساعات. وبتعرفيش الظروف يعني بالكوفيد، بتعرفي ايام الكوفيد ما كان حدا يقدر يتحرك، اذا كانت ايام حرب ما حدا بيقدر يتحرك. فاذا الناس كلها تبرعت بالاعضاء بصير هاي الناس اللي بتتغير حياتهم بصير عددهم اقل، وبالتالي يعني بصير تفاعل اجتماعي. أنا برأيي أنه الناس لازم تفهم ثقافة التبرع. بالعالم الغربي هذا الموضوع ماشي تلقائيا، بناء على رغبة المريض، رغبة المريض بسجلها، بتكون على هويته أرغب التبرع، حتى بيكون في لهم كود معين أنه يرغب التبرع، خلاص انتهى الموضوع.
2: طيب دكتور، في معنى اتصال خلينا ناخده.
3: أنا مش واضح
2: الصوت مش كثير واضح هون.
9: يعطيك العافية دكتور.
3: أهلين يا هلا، أهلا وسهلا
9: دكتور. بدي أسألك، إحنا بنكون قاعد مع أصحابي يعني، وكان يحكوا عن موضوع القهوة إنها مفيدة للقلب أو مضرة، الكافيين. ف إيش بيحكي لو في دراسة بتحكي إنه مفيد للقلب وفي دراسة؟
3: لا والله، القهوة بتزيد من تسارع دقات القلب، هي ليست مفيدة للقلب، ولكن في دراسات بتحكي إنها مفيدة للكبد، مفيدة للذاكرة للدماغ، ولكن للقلب كقلب يعني أنها تخفف مثلا من أمراض تصلب الشرايين أو تشوهات خلقية، ما لها دخل أبدا، بس بتزيد تسارعات دقات القلب.
2: دكتور هلا بما أنه حكينا عن موضوع زراعة القلب وحكينا عن الأعراض والعمليات خلينا شوي نحكي عن ما بعد العملية. كيف يعني ايش انتم بتنصحوا المرضى بعد العمليه، وهل فعلا المريض ممكن يرجع لحياته الطبيعيه؟
3: هلا خليني ابلش لك بالتشوهات الخلقيه بالقلب. هلا التشوهات الخلقيه بالقلب ميزتها بانه عنده تشوه بالقلب ولكن باقي الاعضاء سليمه. فاذا انت صلحتي العضو اللي فيه العيب الخلقي، مثلا فتحه بالقلب، صلحتيها، هذا إنسان طبيعي بيعيش، بيخلف، بيعيش حياته بالكامل،
2: طبيعي
3: بالكامل. هلا بالنسبة للأمراض المكتسبة اللي حكينا عنها، مثلا زراعة الصمامات بدها متابعة، زراعة الشرايين أو تطعيم شرايين القلب كمان بدها متابعة
2: حسب الحالة. خلينا
3: نحكي. وهذول المرضى عادة عندهم بكون أمراض ثانية، يعني مثلا إشي بالكلى، إشي بالرئتين، إشي ما بيكونش يعني العضو براند نيو كجسم،
2: بيكون مستهلك.
3: وبالتالي فالتعافي بيعتمد على الحالة العامة للمريض. هسا إذا الطفل حالته مثلا من النوع اللي فيه الخطورة بسيطة جدا، هذا خلال 5 أيام بيكون مروح. إذا كان متوسط الخطورة بقعد 5 إلى 7 أيام، إذا خطيرة جدا قد يمتد إلى مثلا 2 أسبوع بالمستشفى. نعم.
2: طب دكتور، في إشي يعني احنا بنتميز فيه بالأردن الحمد لله، احنا دائما سباقين في الطب وفي جميع القطاعات يعني الطبية، خلينا نحكي ليش الأردن يعتبر مكان الناس بتحب تيجي تتعالج فيه تحديدا بموضوع القلب وأمراض القلب؟
3: يا ستي، أول شيء هاي كلها توجيهات ملكية، إقامة مدينة حسين الطبية توجيهات ملكية، الحث على ابتعاث الأطباء إلى خارج البلاد، هاي كلها توجيهات ملكية. فكانت من البداية توجيهات ملكية للتقدم بالطب ومواكبة كل شيء جديد بالعالم، وبعدين صارت هبت بالعالم وأصبحنا نواكب العالم كله.
2: صحيح.
3: كانت بداياتنا في المدينة الحسين الطبية، بعدين انتشرت في القطاع الخاص ومستشفيات الجامعية الأخرى. فالأردن حاليا احنا نحكي هو مقصد طبي، إذا موضوع سياحة علاجية كل الناس بتعتبر أن الأردن فيها فائض من العلم وفائض من الأطباء. احنا عندنا في أطباء، إذا حسبتي عالميا جلوبالي، يعني أنه لكل 1,000 أو 10,000 لازم يكون في هناك طبيب معين. احنا 17 بالعالمية، 17 لعشر تلاف، احنا عندنا 26
2: زيادة.
3: وراح يزيد عندنا، احنا عندنا فائض في الأطباء، وراح نفس الأطباء هذول حتى يتم تصديرهم للخارج، لأنه راح يكون عندنا فائض من الأطباء. فعم بحكي لك الأردن علميا متقدمة جدا، وكل التخصصات بيحاولوا بقدر الإمكان أنه يواكبوا كل شيء عالميا، تطورات علمية، تقدم علمي، ويجلبوه للأردن. وبالتالي صارت الأردن مقصد طبي. وكانت الأردن حقيقة بالبدايات ترفض السياحة العلاجية بأعداد هائلة، ولكن صار عندنا ظروف أمنية، ظروف الأمنية تراجعت شوية، توجهت الناس إلى تركيا. وهلأ في توجهات من الحكومة حقيقة، ويمكن يعني على مستوى أعلى أنها ترجع السياحة العلاجية، وهي تعتبر أصلا هي توجيهات كما من جلالة سيدنا العناية بالسياحة العلاجية في المنطقة
2: ترجع زي قبل. يعني بتذكر في فترة دكتور كان من كل القطاع، يعني من كل أنحاء الوطن العربي تقريبا كانوا كلهم يتوجهوا للأردن.
3: مظبوط. هلا في عنا جراحة القلب مثلا، احنا عنا برامج مدينة حسين الطبية، هلا في برنامج عم يعملوا بالجامعة الأردنية كمان بتوجيهات ملكية سامية، إنشاء وحدة أو مركز تشوهات العناية بتشوهات خلقية بالقلب بالجامعة الأردنية. طبعا القطاع الخاص يعني قطع شوط طويل بهذا الموضوع. فأنت وين بتروحي، سواء كان مستشفيات جامعية ولا قطاع خاص ولا خدمات طبية ملكية، احنا متعامل مع أصعب الحالات. وانت حكيت لك أنا في بداية اللقاء ما لم يتم تحويل أي حالة
2: برا الأردن
3: قلبية خارج البلاد
2: كلها،
3: إلا إذا كانت مثلاً واحد في آي بي
2: جدا.
3: بالضبط.
2: طيب دكتور، نحكي شوي عن موضوع هيك بدنا قصة نجاح صارت. يعني أكيد في قصص نجاح كتيرة، بس خلينا هيك نحكي قصة ممكن تأثر على الناس اللي عم بسمعونا في الوقت الحالي.
3: والله أنا يعني هاي القصة بحب أعيدها دائما، هي بتخص زراعة القلب. طبعا في قصص نجاح كتير بجراحات القلب، كثير أطفال كانوا يعني تقريبا راح يموتوا إذا منعت عملياتهم، رجعوا للحياة. طبعا هذا كله إحنا وسيلة، إحنا مش ما مندي نروح ونزيره، إحنا وسيلة من رب العالمين. وبالتالي كانت هاي قصص نجاح، ولكن القصة اللي أنا بحب أعيدها دائما هي زراعة القلب.

0: معي. الحلو في الموضوع أنه صار في تقارب بين العائلات، فصار
1: اه اكيد.
0: علاقات اجتماعية طيبة. والشيء الحلو في الموضوع أنه أختها للمتوفية توأم،
1: توأمها.
0: فلما تشعر بأي كدر بشعر فيه محمد.
1: هذا الإشي دكتور صحيح؟
0: صحيح نعم،
1: القلب بحس
0: في ذاكرة قلبية. نعم
1: فيه.
0: بالقلب في هناك خلايا ذاكرة تنتقل من المتبرع إلى المريض الريسيفر، يعني اللي بأخذ القلب، وتنتقل الذاكرة. يعني أول ما حكى لي محمد أول ما طلعنا من العملية قال لي دكتور أنا بكره اللغة العربية ولكن عندي نهم في الشعر.
1: أول ما طلع من العملية
0: أول يوم بيقول لي أنا عندي نهم في الشعر. فسألنا عن المتوفية، طلعت أستاذة عربي،
1: كانت أستاذة عربي.
0: فعندها يعني الفكر باللغة العربية والشعر، فانتقلت الذاكرة من قلب المتوفية إلى قلب محمد. وشوفي أنت التقارب، التوأم اللي كان بحسوا ببعض، فهذه الأحاسيس والمشاعر والتليباثي والتخاطر ظلت موجودة من العائلة أو من هم قريبين من المتوفية إلى محمد. وهي يعني هاي صورة مؤثرة حقيقة، ظني أتذكرها دائما.
1: صراحة. طيب دكتور في اتصال معنا، خلينا نبدأ. ألا مرحبا.
2: مرحبا دكتور، يعطيك العافية.
0: يا ميت هلا أهلا.
2: بدي أسألك عن خفقان القلب،
1: خفقان
2: إمتى ممكن يكون مؤشراته خطيرة نظرا يعني للسهر الطويل
0: والله صديقي
2: وشرب منبهات على طول؟
0: نعم خفقان، يعني هذا سؤال جدا مهم. هلا خفقان القلب ممكن يكون تسارع يعني ضمن المعقول، يعني نبضات القلب للتسعين ممكن يوصل لمية وعشرة، هذا مقبول. إذا وصل قراءات عالية جدا قد يؤثر على ضخ الدم من القلب نفسه. له أسباب متعددة طبعا، المختصين بهذا الموضوع هم الأطباء المختصين بكهرباء القلب أكثر مني، ولكن في أسباب كثيرة قد تكون لها علاقة بشغلات خلقية في داخل القلب أو منبهات بأخذها أو أمراض بداخل القلب زي الصمامات أو شرايين تاجية بتؤدي إلى تسارعات في دقات القلب. وأنا أنصح أي واحد عنده خفقان وتسارع أنه يتوجه إلى أطباء كهرباء القلب، الإلكتروفيزيولوجيست، موجود عدد منهم متوفر بأعداد كويسة في مدينة حسين الطبية وفي بالقطاع الخاص.
1: شكرا لك. طيب دكتور في فقرة أنا هاي بحبها، هي مفاهيم خاطئة أو نصحح المفاهيم بتكون سريعة يعني. ففي مجموعة من الأسئلة رح أسألك إياها.
0: نعم.
1: أي ألم في الصدر يعني مشكلة في القلب؟
0: لا طبعا لا، لأنه في كثير أمراض الألم تبعها بتقاطع مع القلب، يعني مثلا أمراض بالمعدة ممكن واحد يفكر من القلب،
1: صح.
0: ممكن الواحد يكون عنده مثلا مرارة بفكر أنه بالقلب، أوجاع حتى بالكتف باليد. ولكن إحنا لازم ننبه أحيانا أوجاع بتكون مش بالصدر، بالمعدة أو بالظهر أو حتى بالأسنان،
1: بتكون مرتبطة
0: بالقلب. هاي مهمة لازم تعرفها الناس،
1: يعني إذا الواحد عم بيحس إنه الإشي عم بيتكرر معاه يروح يتأكد.
0: بالضبط. عم بيحاول يلاقي له حل ما عم بنحل، يعني في واحد مثلا خلع كل أسنانه في الفك الأسفل وتبين بالأخير إنه حالة قلبية، يعني فاهم عليك. إذا تكرر الوجع والألم بدون أي مبرر وهو عمل الإجراء اللازم بهذيك المنطقة
1: ممكن يكون السبب القلب. إذا الطفل عنده عيب خلقي في القلب ممنوع يمارس الرياضة؟
0: بيعتمد على العيب ودرجته. إذا كان من نوع الخفيف ممكن يمارس الرياضة، ولكن الطفل نفسه هو بيحدد حركته. الطفل بيقول لي أنا تعبت. في بعض مرات مثلا فتحة صغيرة بين البطينين مثلا ما بتأثر، بيقدر يعيش حياته. إحنا بنعمل عمليات خاصة عشان وقائي ما يصير فيها التهاب، ولكن بيقدر يمارس حياته وبيلعب رياضة بشكل
1: طبيعي. دوري.
0: فإذا كان التشوهات الخلقية بتعيق حركته، الطفل نفسه بيستشعر هذا الكلام
1: بيحدد قد عنده حد. خلينا نحكي، طيب جراحة القلب أخطر من القسطرة دائما؟
0: لا طبعا، في بعض عمليات خلينا نقول تداخلات بالقسطرة بتكون أخطر من عمليات جراحية. ممكن أنا أعمل فتحة بين الأذينين تكون عملية ناجحة وسريعة جدا، واحد يعمل قسطرة قلبية

0: هي زراعة صمام بالأبهري ويدخل مضاعفات شديدة.
1: صح. طيب بعد عملية القلب الشخص ما بيقدر يعيش حياة طبيعية؟ بيقدر.
0: بيقدر طبعا.
1: الخفقان دائما يعني وجود مشكلة خطيرة في القلب؟
0: مش لا يعني أنه مشكلة خطيرة، ولكن يستدعي البحث عن السبب.
1: طيب الرياضة ممكن تكون خطرة على كل شخص عمل عملية قلب؟
0: لا طبعا،
1: بالعكس
0: احنا
1: لازم.
0: في هلا لاعبين كرة قدم مركبين صمامات مثلا نسيجية بيمارسوا كرة قدم.
1: ما في مشكلة. طيب الشخص النحيف وما عنده وزن زائد مش ممكن يصاب بأمراض القلب؟
0: لا طبعا أكيد،
1: ما
0: ما
1: إله
0: لها دخل
1: دخل.
0: أمراض القلب. يعني أنا حكيت لك تشوهات خلقية بالقلب، ممكن يكون نحيف وسمبتيك كمان، كل شيء على مظهر واضح، لكن عنده أمراض بالقلب.
1: طيب إذا الشخص عمل عملية قلب معناته ممنوع يسافر بالطائرة بعد
0: لا
1: العملية؟
0: أبدا، إحنا بيجونا زي ما حكينا قبل شوي إنه بيجونا من خارج الأردن، إحنا بنعمل العملية بعد 7 أيام بقدر أروح أسافر
1: بقدر
0: على ليبيا،
1: يسافر.
0: بقدر أروح على تركيا، على أي مكان آخر.
1: طيب دكتور قبل ما نختم، ايش في اشي بتحب تضيفه او معلومة بتحب تقدمها للناس اللي عم تسمعنا حاليا؟
0: أنا توصياتي بالنسبة للبالغين الالتزام بالعوامل الخطرة اللي حكينا عنهم التفاديها، اللي هي الضغط، السكر، الدهنيات، الدخان. موضوع الدخان مش راح أقدر أحكي فيه لأنه هذا
1: مش
0: موضوع
1: مسيطر
0: شائك
1: عليه بخو... اه صح
0: ومعقد.
1: دكتور.
0: هلا بالنسبة للتشوهات الخلقية بالقلب، يعني أنا أدعو أهل المريض أو عندهم تشوهات خلقية بالقلب إنه أي حالة ومن الأقارب إنه يفحصوا مبكرا أثناء الحمل. وبالنسبة لزراعة القلب أنا أدعو، يعني أدعو لرب
1: هذا
0: العالمين
1: لازم
0: ومن
1: نحكي فيه
0: خلال
1: شوي دكتور.
0: منبركم، ويعني أدعو أن يكون هناك في حملات لزيادة الوعي ونشر هاي الثقافة، ثقافة التبرع في المملكة الأردنية الهاشمية، لنكون نحن في المملكة نموذج يحتذى به في العالم.
1: صح. بتعرف دكتور موضوع القرنية مثلا، تبرع في القرنية، يعني في فترة حتى احنا دخلنا موسوعة جينيس، بتعرف يمكن عندك
0: نعم نعم
1: معلومات،
0: نعم
1: فعلا هم عملوا لها حملات كبيرة وخلوا الناس توعى على هذا الموضوع، انه
0: مظبوط.
1: موضوع بسيط وما بيأثر و و و و وبالعكس هو أجر، يعني لو الإنسان بيركز على موضوع انه أجر رح يضل معاه، لا يعني ما بتعرف لوين، بس
0: لا
1: يعني
0: يعني الأهل ممكن هم يسمحوا بزراعة القرنية، ولكن هو بالنسبة لهم القلب بعد هو لأنه مرتبط بالوفاة الدماغية. وزراعة القلب يعني باتجاه واحد، يعني إذا أخذت القلب خلاص وزرعتيه انتهينا، يعني إذا ما نجحت هون بتوفى اللي أخذ القلب وهذا أوريدي متوفي. فهي باتجاه واحد، مش مثلا زي واحد
1: زي بعض
0: زرعتي له
1: بالضبط.
0: مثلا كلى فشلت العملية بظل يغسل ما
1: صح.
0: في مشكلة، بس هذا خلص مصير الوفاة إذا ما نجحت العملية. ففي حساسية
1: صح.
0: زراعة القلب، والأهل دائما لما يشعروا بأنه القلب النابض طلع من التجويف تبع الصدر
1: إنه
0: تبع
1: خلص
0: ابنهم
1: هلا ما تقدمها
0: بيشعروا بشعور
1: أو
0: غريب،
1: بيت.
0: ولكن لازم تكون هاي الثقافة موجودة، لأنه هاي تحيي الناس، زي ما حكينا من أحياها فقد أحيا الناس جميعا.
1: شكرا كثير لك دكتور،
0: كل احترام والتقدير،
1: تشرفنا فيك.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك دكتور. نشكر الدكتور يوسف زريقات استشاري أول جراحة قلب لوجوده معنا اليوم، وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج مرهم. نتمنى أنه كل معلومة اليوم كانت سبب بفائدة أو إجابة عن سؤال أو حتى طمأنينة بسيطة. تذكروا دائما صحتكم تستاهل الاهتمام، والوقاية أحيانا هي أبسط وأهم من العلاج. نلتقي إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد وفائدة جديدة. دمتم بصحة وعافية.
2: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: روحنا. مرحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج ناس من الظل على 98.3، وبتقدر تسمعونا على تطبيق إذاعة عين أو اليوتيوب أو الفيسبوك على إذاعة عين. بتقدروا تتواصلوا معنا على هاتف البرنامج أو الواتساب على 078-46-31. حلقة جديدة ومميزة من برنامج ناس من الظل، بنقربكم فيها من قصص وتجارب ناس بتستحقوا تسمعوهم وبتعرفوا أكثر عن حياتهم، عن تفاصيل يمكن ما بتشوفوها عادة. ضيفنا اليوم طيار أردني مضى 41 عام من حياته في السماء بين الرحلات والمطارات وكابينة القيادة، وقبل أيام فقط كانت آخر رحلة له كطيار. اليوم بدنا نحكي معه عن تجربته الطويلة وعن القصص اللي إحنا كركاب ما بنسمع عنها، وعن شو بصير خلف باب كابينة القيادة، وعن المواقف اللي عاشها خلال أكثر من 4 عقود في الطيران. منرحب بضيفنا الكابتن عامر عميش. أهلا وسهلا فيك كابتن.
1: أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة
0: كابتن. صار لك أسبوعين تارك بعيد عن كابينة القيادة.
1: نعم.
0: بعد 41 سنة اشتقت للطيران؟
1: والله هلا لساتني بعدني مشغول، بس نعم بشتاق له بصراحة، بشتاق له يعني، خاصة بالليل لما يجي وقت الليل بتشتاق إنه بكرة ما عندي رحلة. وإحنا متعودين نضلوا دائما تعرف نتابع البرنامج هلا أو برامجنا خلينا نحكي، فبتضلك هلا شوي لأنه إشي تغيرت الحياة، فبتحس بالتغيير بالواقع.
0: نعم. أول يوم صحيت فيه وعرفت إنه ما في رحلة ولا مطار ولا طيارة، شو كان شعورك؟
1: ما صدقت. ضليت برضو حاسس إنه أطلع أفتح الموبايل وأطلع أقول لا أنا في عندي رحلة، بس بلاش أكون متأخر، عرفت كيف؟ يعني هذا إشي طبيعي بعد هالفترة الطويلة بالطيران.
0: يعني صار معك هذا الموقف؟
1: نعم صار
0: بعد أول يوم.
1: نعم.
0: طيب خلينا نرجع 41 سنة لورا، كيف بلشت حكايتك مع الطيران؟
1: سيدي أنا يعني مواليد عمان، عشت بالحصن لحد ما صار عمري 17-18 سنة، بعدين الأهل بعتوني على أمريكا، كانت أختي هناك، بعتوني عشان أدرس هندسة. في عنا بالبيت طبيب وصيدلاني، وتعرف بدهم باقي الطقم خلينا نحكي هو مهندس. المهم فرحت لهناك، درست بجامعة هيوستن 3 سنين هندسة، وبرضو لسه كان دائما عندي قصة الطيران بدمي وأنا حابب ودنيا.
0: يعني كان هو حلم طفولة لك.
1: بالضبط.
0: الطيران.
1: بس الأهل وقفوا ضده بصراحة أولها، لأنه كان في إلي ابن عم الله يرحمه استشهد بسلاح الجو اللي هو جريس عميش، فما كانوا حابين تعرف يعيدوا قصص إنه الطيران، وما كان عندهم علم انه يعني انه الامور اختلفت وانه الطيران اختلف وهيك. فرحت هم خلينا نقول خففوا عنا علينا المصاري، فانا رحت اضطريت انه اشتغل، واشتغلت ودرست حالي طيران ورجعت للاردن.
0: بتتذكر اول يوم مسكت فيها قياده الطائره شو كان شعورك؟
1: الطائرات الصغيره ولا الكبيره؟
0: اول طياره
1: القيادة. اول طياره وأنا شاب بجوز كان عمري 20 سنة، إشي لا يصدق. لما المدرب تبعك بسمح لك تطلع لأول مرة بالهواء، بينك وبين حالك بتقول كيف هذا قبل إنه يطلعني لحالي.
0: نعم.
1: طبعا شعور.
0: كان عمرك 20 سنة؟
1: كان عمري أو أقل من 20 خلينا نحكي.
0: كنت قائد طيارة كاملة بعشرين سنة؟
1: لا، هذا طائرة صغيرة، يعني طائرة تدريب.
0: تدريب.
1: نعم. هو كان هذا هناك الشعور اللي هو أول شعور بالرهبة بتحس فيه بحياتك.
0: نعم. أول رحلة إلك مع ركاب؟
1: إحنا عشان بس للتنويه إنه إحنا كطيارين ملكية بهداك الزمن كنا ندخل كمهندسين طيران.
0: ببدايتك مهندس طيران؟
1: مهندس طيران اللي هو الرجل الثالث في غرفة في قمرة القيادة. نعم. يعني كان الكابتن المساعد، وكان في واحد يقعد وراهم زمان بالطيارات القديمة اسمه فلايت انجينير أو مهندس طيران، عرفت؟ فهاي كانت أنا أول رحلة إلي كمهندس طيران، كانت على دمشق.
0: على دمشق.
1: على دمشق. نعم. عرفت؟ طبعا ترفعنا بعدين من البوينغ 727 للتراي ستار اللي هي لوكهيد 500 بسموها، وبال 89، وبعدين برضو كنا فلايت انجينير.
0: نعم. متى كان يعني بداية إنه أنت هون أنا هسا استلمت قيادة هاي الطائرة الركاب وأنا كنت مسؤول عنها؟
1: كقائد طائرة
0: كقائد طائرة. نعم
1: 2001.
0: 2001
1: نعم.
0: وين كانت؟
1: إذا مش غلطان كانت أول رحلة، هذا أنا بحكي بدون تدريب، بعد ما خلصنا تدريب.
0: نعم.
1: كانت مدريد يا سيدي.
0: آه.
1: مدريد و...
0: مدريد
1: مدريد نعم في إسبانيا. وعشان هيك أنا بصراحة من المدن اللي بحبها اللي هي مدريد واحدة.
0: يعني هسا متى حسيت لأول مرة قلت أنا هسا صرت طيار؟
1: اللي لما بتسوق طائرة كبيرة وبتكون أنت مسؤول عنها كقائد طائرة ومركب 4 سترايبس.
0: طب شو أكثر إشي حببك بمهنة الطيران وخلاك تكمل؟ يعني 41 سنة أنت كملت، 41 سنة بمهنة الطيران، شو اللي خلاك تكمل هاي المدة الطويلة؟ يعني في ناس
1: يعني شوف الـ الـ الـ الأسباب إنك تكمل بمهنة الطيران لا تعد ولا تحصى. لشاب صغير بتضلك تطير، بتشوف بلدان، كل حياتك مختلفة، بتطلع بتتشرى من هناك، بتجيب لزوجتك لأولادك أشياء، بترجع، الحرية اللي بتشوفها، المناظر اللي بتشوفها، طبعا هذا شغف بده يكون عندك، يعني عرفت كيف؟ نعم. إذا ما عندك إياه بجوز ما تحب كثير أنت الشغلة يعني.
0: هسا إحنا بنحكي كل طفل مثلا، إحنا دائما إحنا أطفال، شو حلمك؟ حلمي أصير دكتور أو طيار.
1: نعم.
0: يعني هذا الموضوع أنا سألتك إياه قبل شوي وجاوبته، بس لكن ترى هو مربوط بواقع. يعني لما يجيك طفل مثلا يقول لك أنا حلمي أصير طيار،
1: الحرية سيدي،
0: الحرية
1: طبعا.
0: شو صار في مواقف بحياتك بهذا الجانب؟
1: يعني أنا مش بقدرش أنا أفصل لك بالضبط، بس هي الحرية لما بتكون أنت يعني حتى لو عندك شو ما كان عندك هموم، شو ما كان عندك إشي، بس الطائرة تقلع وتصير بالجو شعور آخر، شعور يختلف عن شعور أي مهنة حول العالم مهما كانت المهن الثانية. خلينا نحكي إشي فيها تكنولوجيا، بس مهنة الطيران نعم. تختلف.
0: بس حكينا عن حلم الطيار الطفل، الطفل بيكون طيار. صار في موقف من المواقف معك يعني أثرت فيك بالأطفال؟
1: إنه يعني
0: يعني طفل أنت شفته مثلا قال لك أنا نفسي أصير طيار مثلا؟
1: والله سيدي هاي بكل رحلة،
0: بكل رحلة ما صار بالصدق. في أي مثلا موقف أنت تذكرته مع هذا الطفل؟
1: يعني في طبعا يعني انا في 3 شباب عندنا بالملكيه، انا هم حكوا لي انا ما كنت بعرف.
0: نعم.
1: كاينين فايتين عندي وهم صغار بالعمر ومتصورين عندي بغرفه القياده، وسبحان الله زادتهم شغف انهم يصيروا طيارين، وصاروا طيارين عندنا وطاروا معي
0: وطاروا معي
1: يعني واحد منهم.
0: نعم.
1: اللي هو اللي طار معي آخر رحلة اللي هو مجد الجلاملي. هذا هيك كانت يعني، هذا والده كان عندنا بالملكية، طلعوا مرة رحلة دخلوا عندي تصور بالطاقية بالهذا، أعجب بالشغلة كثير، وسبحان الله درس طيران وصار طيار، وهو كان معي بآخر رحلة للقاهرة اللي كانت قبل أسبوعين.
0: احكينا عن آخر رحلة كانت لك قبل أسبوعين، يعني هاي الرحلة كانت هي آخر رحلة للكابتن عامر.
1: نعم.
0: احكينا عن هاي الرحلة
1: سيدي. أولا أنا بلبس وما كنت مصدق إنها آخر رحلة بالصدق. بتعرف بيظل الواحد في عنده إشي زي دينايل بسموه، أو إنه برفض الواقع، بس هو بالواقع هذا اللي صار. طلعنا على المطار والأمور بتعرف طبيعية وكل إشي. إمتى حسيت فيها إنها آخر رحلة؟ لما بلشت أعمل أذيع للركاب إنها هاي آخر رحلة، على وإحنا على أرض القاهرة.
0: نعم.
1: بالرجعة يعني كانت بصراحة كثير مؤثرة، وأنا كنت أعرف أنه هاي آخر إقلاع راح أعمله وآخر هبوط، فمش شغلة سهلة بعد طيران فوق 40-41 سنة.
0: لما عرفت أن هاي آخر رحلة راح تقعد فيها على كرسي القيادة، هل كانت هاي الرحلة عادية بالنسبة لك؟
1: هل كان؟
0: الرحلة عادية بالنسبة لك؟
1: طبعا لا،
0: مختلفة.
1: مختلفة لأنه بالعكس، يعني في ناس بقول لك انت ما عرفت تطير، بالعكس انا كنت حاب اقدم افضل ما عندي بهديك الرحله.
0: شو دار براسك لحظه اخر اخلاء؟
1: انه انا بدي اكمل مشواري وبدي اوصل الناس بسلام تام لعمان ان شاء الله، وهذا اللي صار. بعون الله طبعا.
0: وصلت لعمان، شو كان شعورك لما وصلت انت وهبطت؟
1: يعني انا وصلت وكانت زملائنا بالعمليات الجوية وإدارة العمليات الجوية كانوا محضرين لاستقبال، وفي احتفال انه
0: من قبل الملكية،
1: من قبل الملكية وإدارة العمليات، انه بحطوا اطفائية من هون واطفائية من هون، وبسموها ووتر كانن اللي هي بضخوا مياه على الطائرة، انه
0: تكريم.
1: هاي اخر رحلة لك، يعني انه بما معناه انه غسلت هلت 40 41 سنة.
0: اكيد حكيت اشي لطاقم الطيارة ما حكيته لحدا، شو قلت اخر اشي لطاقم الطائرة قبل ما تنزل من الطيارة؟
1: والله يا سيدي بصراحة هم اللي حكوا لي اخر اشي،
0: هم اللي حكوا لي
1: انه يعني قديش انه كلهم متأثرين انها اخر رحلة، وأنا تأثرت كثير بصراحة. يعني أنا بجوز ما بدي أكون كثير مشاعري فياضة هلا، بس بوقتها كانت فياضة بهذيك اللحظة، ومش شغلة سهلة أبدا.
0: بعد 41 سنة بالطيارة، شو الرحلة اللي لليوم ممكن مستحيل تنساها؟
1: يعني بصراحة في أكثر رحلة، في أكثر من رحلة صاروا، بس في رحلة واحدة صار فيها انقطاع بالاتصال مع برج المراقبة، اللي هو عادة هذا مش اشي بيصير، وكنا متجهين لأربيل اعتقد، وكان لازم انه نلف ونرجع لعمان بدون ما يكون في اي اتصال، فهي مش اشي طبيعي بيصير كل يوم. يعني عرفت كيف؟
0: شو تصرفت بهاي الرحلة؟
1: يعني هذا فيه احنا برضو عندنا قوائم واللي بسموها تشيك ليست، عرفت كيف؟ اتبعناها، عملنا كل اشي بالطائرة ممكن نعمله، برضو ما رجع الصوت، فرجعنا لفينا ورجعنا. وفي مثل برضو في لها شروط اللي شو نعمل، انك تكون شايف المطار وهيك، ودخلنا بدائرة المطار، وبس نزلنا حكيت مع المراقبين الجويين لأنه ما كان في اتصال، حكيت معهم تليفون وحكوا لي أي طريق أخذ علشان أصف على بوابة النزول.
0: نعم، بس الحمد لله عدت بهذا
1: نشكر
0: الموضوع.
1: الله.
0: الحمد
1: نشكر
0: لله.
1: الله.
0: شو أخطر موقف صار معك بالجو؟ الركاب وراك ما كانوا يعرفوا شو اللي قاعد بصير طبعا، يعني إحنا
1: يعني هاي صارت معي ومرة واحدة أنا كنت مساعد قائد طائرة. نعم. للأمانة يعني كنا راجعين من برلين لعمان، وفوق تركيا صار واحد من المحركات، بتعرف بجوز ما بعرف إذا بتعرف المعلومة هاي، بس زيت المحرك يبرد ببنزين الطائر،
0: يبرد ببنزين الطائرة.
1: نعم ببردو. فبهذيك الطائرة بالذات كان في صار في زي خلل فني بسيط، انه صار يفوت من البنزين على
0: المحرك،
1: على المحرك، وهذا اشي يعني كان ايرباص نفسهم الطائرة كانوا حاكين انه ممكن يصير، يعني مش انه اشي غريب او انه اشي تقصير من الملكية او كذا. فاحنا يعني انا حكيت للكابتن، والكابتن كان متفهم طبعا وكان عنده علم ودرايه بالموضوع، انه لازم احنا نطفي المحرك، وهذا اللي صار، طفيناه وصفينا بمحرك واحد ونزلنا باسطنبول، كانت الدنيا ثلج
0: نزلت بمحرك واحد.
1: نعم، وطبعا الطائره بتطير بمحرك واحد. يعني ما في مشكله، وطبعا الركاب ما عرفوا الا بعد ما نزلنا شو اللي صار، ومرقت على سلام نشكره
0: الحمد لله. هل مر عليك موقف حسيت فعلا انه حياة الركاب الان بايدي؟
1: يعني دائما ما بحب افكر بالطريقة، لانه الله موجود دائما.
0: أكيد.
1: وشو ما صار، اي موقف بصير دائما الرب بيساعدنا وبكون معنا.
0: اكيد، بس صار موقف اكيد، يعني تحكي لنا عن قصه صارت معك بهذا الاساس، صار في معك
1: برضو الأساس. ما بقدر اتذكر إشي زي هيك لهالدرجه، انه يعني طلعت الامور من ايد الخالق وصفت بايدي، ما لا ما صارت.
0: طب الطيار بخاف؟
1: ما في حدا ما بخاف، اذا ما بتخاف معناته انت خلينا نحكي قربت انك تعمل خطا.
0: متى الطيار فعلا بخافه بالجو؟
1: شوف، في عنا اكثر من شغله احنا كطيارين بديش اقول بنخاف، بنحسب حسابها. منها الطقس. الطقس واحد من الاشياء والتحديات يلي بمر فيها الطيارين، ومرات بكون خلينا نقول محضر لها، مرات ما بكون محضر لها، بس بكون عنده الدرايه والعلم. علشان هيك كل ما زادت أقدمية الطيار بتزيد معرفته بالأمور بتجربته بالطقس، لأنه طقس كل منطقة في العالم يختلف. يعني طقس الشرق الأدنى مثل ما بيكونوا بيختلف عن الطقس المحيط الأطلسي عن أوروبا، عرفت؟ فهي خبرة بتبنيها مع السنين، عرفت؟ بس هو الواحد بضله يتعلم للعلم. إذا واحد فكر حاله أنه ختم العلم هنا بتصفي في أكيد. بصفي عنده مشكلة.
0: طبعا لو تعطل محرك بالطائرة بالجو شو بصير فعلا؟ يعني هل أنه مثلا
1: برضو منتبع القوائم للشركة الصانعة اللي هي حسب ما أنا كنت أطير اللي هي الإيرباص، وكل مشكلة بتصير واحدة منها أنه طفى واحد من المحركات بشكل عام، أنا بحكي برضو بنمشي عليها حسب القوائم. ويعني كل إشي إله إشي، إنه إذا صار هيك بتعمل هيك، إذا صار هيك بتعمل هيك،
0: يعني بكون الأمور تمام وعادي لو طفى محرك
1: جدا.
0: طب لو طفوا المحركين
1: برضو في قوائم موجودة،
0: يعني هل بتسقط مباشرة مثل ما الناس
1: لا
0: بتفكر؟
1: لا لا، في إشي اسمه ما بعرف شو بتسميه بالعربي اللي هو glidingاللي هي طائرة تحلق بس بدون محركات، بس زي الطير، الطير ما عنده محركات بس الهواء بحمله علشان انسيابية الجنحان. وهو هيك أنا بدي أعطي شغلة بجوز ما بعرف إذا بتهمك، بس هو إذا بتكون الطائرة اللي نفرض على 30,000 قدم بتضرب 30 × 2.5 عرفت، بيطلع 75، معاك 75 مثلا، أنا حكيت لك 75 مايل أو ميل جوي اللي تنزل الطيارة، بتنزل وبتلف شمال ويمين وكل إشي
0: وبتوصل
1: بسرعة، ممكن جدا إنها توصل. نعم
0: نحضر إحنا فيديوهات أفلام بيجي سرب من الطائر
1: الطيارة الطائرة،
0: نعم يعني من حمام نسر أي إشي من هذول، هل هذا عن جد هو الخرافات؟
1: هذا خطر جدا،
0: يعني مزبوط هو؟
1: نعم صحيح، خطير جدا جدا. يعني احنا عندنا دائما سلطة الطيران الجوية هون عندنا بالأردن،
0: نعم
1: دائما بتحذر انه في خاصة بموسم الهجرة للطيور، انه في حسب او حوالين مطار الملكة عليا طيور، انه احنا ندير بالنا. طبعا كيف بتدير بالك؟ يعني انت ما بتقدر تبعد عنه، بس بتقدر انك مثلا بتحط الاضاءة تبعت الطيران لانه بخاف منها، بتشغل الرادار وبتخليه شغال، فبرضه هو كطائر بحس بهذا الحكي. يعني ذكرتني بشغلي انا صارت مرة معي ببيروت، انه دخل طائر بس ما دخل بالمحرك، لانه لو دخل سرب من الطيور ممكن انه يطفي المحرك، وصارت بس دخل طائر وضرب مقدمة الطائرة، عرفت كيف؟ وخزق الطيارة، الناس ما راح تصدق، بس الطائر بسرعته
0: خزق الطيارة الطائر،
1: نعم صحيح، بخزق الطائر، خزق الطائرة، وما قدرنا، ضلينا ببيروت 3 أيام عبين ما جابوا مقدمة الطائرة هذا اللي بتشوفه وغيروا.
0: يعني ممكن لا سمح الله لو يجي على القزاز يكسره
1: 100%، وصارت كثير.
0: طب شو بصير إذا انكسر القزاز لا سمح الله؟
1: حسب على أي ارتفاع، إذا على ارتفاع عالي، هلا ما في طيور على ارتفاع عالي إلا بالصدف، ممكن النسور توصل وقول لك 60,000، بس أنا نشكر الله ما عمري شفتها. بس عادة الطيور بتكون بالمناطق الساحلية أو بالمناطق زينا اللي هي طرق هجرة الطيور إلى أوروبا.
0: نعم.
1: وبالرجع.
0: نعم إحنا لما ندخل بمطبات هوائية منفكر إنه الطيارة بخطر، هون الطيار شو بيكون عارف وإحنا ما بنكونش عارفين؟
1: شوف المطبات الهوائية موجودة وهي طبيعية جدا وإلها أكثر من سبب، يعني
0: بس بتخوف،
1: بتخوف
0: إحنا كركاب، يعني
1: بتخوف برضو. أنا بديش أحكي عن يعني ما بدي أحكي على إشي بخوف، بس هو بالواقع إذا الطيار بيكون حاسب حسابه وعارف بالضبط، برضو في قوائم للملكية وقوائم لشركة الصانعة بتقول لك إنه كل نوع من المطبات الهوائية شو تعمل فيه، انه مثلا بتحط شو اسمه هذا السيت بيلت اللي اربطه احزمه المقاعد وانه بتقعد الطاقم، وانه بتبطل مثلا تقدم مشروبات ساخنه، واذا زادت كثير بتنزل من ارتفاع عالي لارتفاع منخفض.
0: شو سبب هالمطبات الهوائيه؟
1: هلا في عندك تغيير بدرجه الحراره، هاي واحده من الاسباب، وفي إشي بسموه اللي هو الهواء النفاث اللي هي بتكون انت طاير، الهواء النفاث او خلينا نحكي الجت ستريم، بكون هذا على ارتفاعات مختلفة مرات، يعني بتكون كل هالهواء ماشي باتجاه وهذا الجزء من الهواء ماشي بالعكس، عرفت؟ فهذا بكون بيسموه جت ستريم. اي اشي سرعته فوق 60 عقدة معناته هذا يعتبر جت ستريم، ممكن جدا لما تدخله انه يصير في عندك يعني مطبات هوائية.
0: في مطبات هوائية بتخوف حتى الطيار نفسه؟
1: يعني المطبات المفاجئة. إذا أنا شوف برضو بدي أحكي شغلة هون،
0: اللي ممكن تأثر مثلا على الطيارة، ممكن تخوفه بأنه
1: هل الطيارة معمول معمول جناح الطيارة أنه يطلع وينزل لحد مرات 5 و6 متر، تصور يعني مش ثابت، لأنه لو ثابت منكسر. بس هي بشكل عام في شغلة أنه إخواننا الركاب كثير مرات بكونوا مثلا حزام الأمان فاكينه، وأنا باعتقادي غلط. أنا صار لي 41 سنة وأنا الطيار نفسه اللي على الطيارة، يعني وقائد الطيارة، مستحيل أقعد بكرسي الطيار إلا أحط هذا. ليش؟ لأنه ممكن جدا يصير في عندي مطبات مفاجأة. صارت يعني مرة نزلنا 5000 قدم، اللي أنت بتحكي على 1.5 كيلو فجأة، عرفت كيف؟ يعني لو مش رابطين الأحزمة كان مشكلة،
0: بيطلعوا لفوق
1: تضرب بالسقف،
0: الركاب بيضربوا بالسقف
1: وصارت. عرفت؟
0: هل سبق واضطريت انك تلغي هبوط باخر لحظة وترجع تطلع؟
1: صارت كثير، ولاسباب برضو اللي هو تغير مجرى او اتجاه الرياح. عرفت كيف؟ ما بتعرف. ومرة صارت معي بموسكو انه كانت كان في غيوم منخفضة، وبعد ما قال لي انه انت مسموح لك تنزل، لما طلعنا من الغيوم كان في طيارة على المدرج، فاضطرينا نطلع مرة ثانية ونلف، وخبرنا الركاب ورجعنا. هي إشي بروسيجر عادي، يعني إجراء عادي جدا.
0: شو أصعب، الإقلاع ولا الهبوط؟
1: شوف الأصعب الهبوط.
0: الأصعب ليش؟
1: الهبوط لأنه بتختلف، يعني هم اثنيناتهم صعبين عشان ما أكون، وكل اثنيناتهم إلهم حسابات. بس أنا بدي أعيد أو خلينا أقول أصحح نفسي، إنه الإقلاع أنا بعتبره أخطر وليس أصعب. ليش؟ لأنه إذا صار معك إشي أنت صرت ماكل 3/4 المدرج وما ضل قدامك إلا ربع، عرفت كيف؟ هلا بالنزول إذا أنت اضطريت إنك تلغي النزول بسهولة بتطلع مرة تانية وبترجع، عرفت كيف؟ فالإقلاع إله خصوصيته يعني.
0: يعني شو الأشياء اللي ممكن تكون صعبة بالإقلاع؟
1: هاي أشياء لا ما في إلها يعني بقدر أعد لك من هون لبكرة. يعني عرفت كيف؟ وزن الطائرة بيأثر، الهواء بيأثر، نوعية المدرج بتأثر، إذا في عليه كاوتشوك بيأثر، إذا في مي بتأثر، كثير أشياء بتأثر.
0: بس نطلع بالطيارة بيجي الكابتن بيحكي كلام، طبعا في ناس احنا بنفهمه وفي ناس ما بنفهمه، ببلش يحكي بمقدمة، بيعرف الناس، بيعرف نفسه وين رايحين متجهين، بيحكي كلام عن شركة الطيران اللي هو طالع معاها. بس في ناس، هل انتم بتتبعوا مثلا نص معين من شركة الطيران؟
1: احنا في الملكية نعم عندنا نص مكتوب كامل مفروض احنا كلنا نمشي عليه.
0: نعم.
1: بس انا عشان اكون صريح وصريح جدا، في ناس كثير منا وأنا واحد منهم اللي بغير فيه، لأنه بتصير أسهل بدل ما كل مرة تطول هالورقة وتقراها بتحسها شوي إنه شوي مملة، عرفت؟ مع الوقت بصير عندك أنت بجوز خلينا نحكي بتحكي أنت إلك announcement أو كلمات وجمل معينة،
0: عرفت؟ عن شخصيتك
1: عن لا هي مش
0: يعني
1: عن
0: ما بتلتزم أنت بالنص، مش ضروري تلتزم بالنص.
1: أنا بحكي كل إشي بالنص عرفت؟ نعم. ولكن بطريقتي. يعني هم لازم تحكي مثلا انت سرعة الطائرة على اي تحريق، مدة الوقت، كل هذا الحكي، هذا كله مطلوب. وطبعا احنا مثل ما قلت لك انت بترحب بضيوفك غير ما انا برحب، مع انه كلياتنا تحت مظلة الملكية، بس برضو كل واحد الا شوي مع الزمن يصير يغير.
0: نعم. ممكن تحكي لنا شو يعني اعتبر الان حالك قاعد في قمرة الطائرة، تمام؟ الان بدك انت تقلع، قبل ما تقلع تحكي مع الناس مع ضيوفك، ممكن تحكي لنا كيف بطريقتك
1: يعني
0: انت طبعا
1: هاي
0: بصوتك؟
1: شوية مش اعتيادية أحكيها، بس
0: اكيد اكيد
1: يعني أنا بالعادة أنا بحكي
0: نعم
1: إذا ما بدي أقرأ النص الموجود بالملكية، إنه أسعد الله أوقاتكم حضرات الركاب قائد الطائرة كابتن عامر عميش بالنيابة عن الملكية الأردنية وجميع أفراد الطاقم، نرحب بكم معنا على متن طائرة الإيرباص مثلا 320 والمتوجهة إلى بيروت. أوكي، سنبدأ بإغلاق الأبواب بعد قليل وبعدها تشغيل المحركات. مدة الرحلة اليوم إلى بيروت ستقارب 50 دقيقة، نحل خلالها على ارتفاع 30,000 قدم. الطقس خلال الرحلة جيد، والطقس في بيروت أيضا جيد. درجة الحرارة المتوقعة عند الوصول هي اليوم 29 درجة مئوية. مرة أخرى نشكركم لاختياركم الملكية الأردنية، راجينا دوما أن تبقى اختياركم الأول.
0: بس بيكونوا سريعين كابتن،
1: يعني مو انت كمان
0: يعني في كباتن ما بتفهم
1: لا
0: يعني بكون سريع،
1: خليني
0: يعني
1: احكي لك هو
0: بطريقه مرتبه يعني.
1: انا هاي دائما هاي هيك انا بحكيها، بس هو في كباتن مش حرام مش العيب فيهم هم، مرات بكون يعني مقرب مثلا الميكروفون او من بعده، بس مش هو ما بيعني يحكيها بطريقه غير مفهومه.
0: لازم باكثر من لغه تكون،
1: لازم بالعربي وبالانجليزي طبعا،
0: بالعربي وبالانجليزي لازم.
1: بالمين.
0: شو اصعب مطار هبطت فيه؟
1: يعني أنا بحكي على خبرتي وبالمحلات اللي رحت لها، من أصعب المطارات اللي رحناها اللي أنا بعتبر صنعاء، مطار مش سهل يعني، عرفت
0: ليش
1: صنعاء؟ لأنه جاي أولا الارتفاعه عن سطح البحر 7,000 وإشي قدم، ومحاط بالجبال تقريبا من كل الجهات، فمش سهل يعني، بدك تضلك، بتيجي الطيارة سرعتها عالية، بتنزل سرعتها عالية، بتطلع سرعتها عالية، وبدك تضلك دائما حاسب حساب انه وين هالجبال اللي بطريقك موجودة، وبدك زي تمشي بيناتهم. طبعا في خرائط، عرفت كيف، بتسهل عليك الموضوع يعني، مش انه الامور مش.
0: هل في مطارات انت كنت تعرف انه الرحلة هاي بدها تركيز كثير؟
1: كثير طبعا،
0: يعني زي مطار صنعاء
1: طبعا. بس هو شوف، هو بشكل عام الطيار، وانا ما بحكي عن نفسي، عم بحكي عن الطيارين كلياتهم بشكل عام، بيطلع الطيارة بكون خلينا نقول مرتاح نايم، وبيركزوا على معظم المطارات.
0: نعم.
1: كل الرحلة.
0: نعم.
1: طبعا في مطارات معينة بدها تحضير بالبيت قبل، عرفت كيف، اللي هي يعني كثار مش اشي. هذا بالشتاء مثلا موسكو مش سهل تروح لها بالشتاء والثلج وهيك، عرفت كيف.
0: نعم.
1: يعني
0: شو أكثر معلومة الناس مصدقينها عن الطيران وهي غلط تماما؟
1: يعني في ناس كثير مصدق أولا أنه الكرة الأرضية مسطحة. وهذا طبعا شيء غير منطقي، هاي واحدة من الأشياء اللي لليوم في ناس كثير من ركابنا أنه مفكر أنه هي مسطحة الكرة الأرضية. طبعا ما في منه هالحكي يعني، عرفت كيف. والعلم بيثبت عكس ذلك يعني، عرفت كيف،
0: الأرض مسطحة. يعني هاي أكثر معلومة الناس بيعرفوها، إن الأرض مش مسطحة.
1: لا بيعرفوا الناس مفكرة إنها مسطحة.
0: نعم.
1: ناس كثير بفكر هيك، بس هي بالواقع طبعا كروية يعني.
0: هل فعلا الطيار الآلي هو بيطير أغلب الرحلة؟
1: هلا صحيح، بس هو ما بيطير 100%. الطيار الآلي إحنا بنحطه علشان يريحنا، ولأنه في طبقة معينة وارتفاع معين ما بتقدر تدخله إلا لما يكون الطيار الآلي مشبوك، طيار آلي. بس طيار الآلي ما بيعمل إشي أنت ما بتحكي له يعني.
0: بس
1: إحنا بنعبي،
0: هو بيعمل أغلب الرحلة. طب شو دور الكابتن الحقيقي؟
1: بالضبط، ما هذا اللي بدي أحكي لك يعني. إنه إحنا بنعبي الكمبيوتر، بنعبي كل إشي فيه، إحنا بنحكي للكمبيوتر شو يحكي للأوتوبايلوت. فلما أنا بحط الأوتوبايلوت بشغله، عرفت كيف، أنا في الواقع وصلته عشان يعمل محاكاة مع الكمبيوتر يلي أنا عبيته، عرفت. طبعا بأي لحظة احنا بنطفي الأوتوبايلوت ومنطير مانيول.
0: نعم. الآن لما الركاب يسمعوا تغير بصوت المحرك، تمام، هل في داعي انهم يخافوا؟
1: لا طبعا لا. أصوات المحرك برضو بتختلف حسب انت شو طالب من المحرك يعمل. يعني على الإقلاع بكون انا طالب بدي كمية كبيرة من الباور أو الدفع، فالصوت يختلف. لما أنا ببلش أنزل انا بحطه على بسموه مود ايدل، اللي هو قريب من النيوترال. خلينا نحكي كيف بالسياره بتحط سيارتك نيوترال بالضبط، فصوت بس الاصوات بشكل عام اللي بتطلع هي شغلات معروفه يعني، وكل الناس صارت تعودت عليها هلا بهالزمن يعني.
0: نحكي عن الظروف الصحيه، اذا صار لا قدر الله للكابتن ظرف صحي طارئ، شو الاجراء بيكون بالطياره؟
1: برضو في اجراءات حسب القوائم اللي موجوده في الشركه الصانعه وفي الشركه المشغله اللي هي الملكيه. القوائم برضو مثل ما بحكي لك يعني هذا الحكي، شو ما صار لو انا كقائد طائره او المساعد صار في إشي، انه لازم النادي واحد من المضيفين، لازم اول إشي نحاول نشوف صحيا اذا بنقدر نساعده، اذا ما بنقدر بنحاول نطلعه من الكرسي تبعه، اذا ما طلع ما قدر وكان وزنه مثلا ثقيل من ربطه بالسيت بيلت نفسه. نعم. اللي هو حزام الامان، عرفت، ومنقعد واحد من المضيفين اللي هو يقرا قائمة الأشياء اللي لازم نعملها تشيك ليست، لأنه لازم واحد يقراها وواحد يجاوب، ومنخبر البرج ومنخبر الطواقم الطبية اللي يستقبلوا الطيار.
0: يعني هل في داعي ممكن يكون في ظرف صحي موقف صار معك مثلا أنه يضطر الطيار القائد أنه يرجع على يلغي
1: الحياة؟ صارت كثير. لا يعني هلا صارت
0: انه في اشياء بتخليه يلغيها مثلا.
1: شوف، هي اذا كان الواحد بشكل عام من الناس اللي عنده يعني قد المسؤولية وحس بإشي مش صح، انه توعك انه صار في عنده إشي مش صح كذا، نزل ضغطه حتى قبل عملية الإقلاع بيقدر يلغيها ويسحب حاله ويرجع وبيجيبه طيار ثاني، احسن من ما انها تطلع الطائرة ويصير إشي غلط ولا سمح الله ما يعرفوا وين ينزلوا. فهي الشغلات برضو مثل ما حكيت لك اللي هي خلينا نحكي من الشركة الصانعة ومن الشركة من الملكية الأردنية أو المشغل.
0: نعم. هل الطيار ممكن هسه الآن هو رايح على المطار فجأة وصل وقال أنا اليوم مش قادر أطير؟
1: طبعا، وحقه يا سيدي هذا الحكي. يعني أي واحد مريض زي ما أنت لا سمح الله جاي على الشغل وصار عندك إشي مش قادر حتى أنك تقعد بالشغل، بتسحب حالك بتحكي مع الملكية أو مع شركتك وبتخبره انه انا والله انا صار عندي هيك توعك او اي اشي ومش راح اقدر، وما عندك مشكلة هذا حقك، بتروح على الدكتور بتشوف انت شو عندك مشكلة، والملكية او الشركة المشغلة بتحكي وبتجيب محلك بديل. يعني دائما في عندنا بديل ستاند باي.
0: شو اكثر تصرف بيعمل الراكب بذاك الطيار؟
1: هذول كتير.
0: اعطينا.
1: لا هو شوف، في بعض الركاب مع كل احترامي لهم بتنمروا على طاقم الضيافة.
0: نعم.
1: وهذا الحكي طبعا مرفوض بكل العالم. يعني في ناس مفكر انه طاقم الضيافة اللي الله يعطيه العافية انه موجود فقط للخدمة، خدمة الراكب، وهذا طبعا خطأ شائع. يعني طاقم الضيافة موجود سيدي العزيز اولا لسلامة الركاب، هذا موجود بكل العالم، عرفت كيف؟ هلا مع الوقت صار لانها في تنافس بين شركات الطيران صار لازم انه يصيروا يقدموا شركات طيران ضيافه و و و وصار دوره كمان ضيافه، بس هو الدور الاصلي تبعه اللي هو سلامه الركاب والطائره، لانه اذا صار إشي الراكب او الطيار ما راح يرجع عشان يساعد، لانه بكون قاعد بقود بالطائر. فانت المحتاج
0: الخدمه ومش فقط للخدمه
1: بالضبط. بس في ركاب مفكر انه انا بفوت على الطياره وهذا بده يخدمني ويطلع لي الشنطه فوق وينزل لي اياها، وهذا الحكي مرفوض يعني، الا طبعا ما بيقصروا اذا كانت وحده حامل كبيره بالسن طفل إشي زي هيك، طبعا ما بيقصروا ابدا، بس مش لشاب والله طلع لي او حط لي هاي الشنطه فوق،
0: حطها لحالك يعني.
1: اي ثقافه بجوز قاعده بتقل هي، بس لساتها موجوده يعني. نعم. قاعده بتخف.
0: شو اكثر موقف غريب حصل معك مع راكب؟
1: والله هم مواقف كثيرة كل رحلة.
0: أكيد مواقف كثيرة كابتن، 41 سنة.
1: وهذا بحكي لك إياه يعني، أنا بس بجوز إشي صار قبل أكم من سنة، بالواقع السنة الماضية، على رحلة من اللي هي رحلة جنيف زيورخ كنا رايحين، فواحد من الركاب بعد ما نزلنا بجنيف يعني حس إنه لا أنتوا ما

0: يصير يضرب بوكسات بالشباك ودنيا. حاولنا نجيب له ناس يحكي معه بلغته من المطار، من جبنا ناس من الملكية، جابوا ناس حكوا معه، ما كان في أي طريقة أنه يهدى. كل شوي يضرب الشبابيك، صرنا خايفين على الركاب اللي بدهم يطلعوا معنا من جنيف لزيورخ. وأخذت يعني
1: شو الإجراء اللي أخذت؟
0: أخذت إجراء أنه نزلته مضطرا، وبصراحة يعني ما كنت بدي أوصل له، ما في طيار بحب ينزل حدا من الركاب، بس كنت مضطر لسلامة الركاب الثانيين.
1: كابتن، احنا كنا نسمع زمان انه مثلا واحد بالطياره ومره حامل وخلفت بالطياره بالهواء، كنا نسمع مثلا انه ما بعرف اذا هي مزبوطه او لا، يعني والله اذا كان فوق هاي البلد ممكن يكون جنسيه بهذا البلد، هل مزبوط صحيح؟
0: انا لا اعتقد بصراحه، يعني سمعتها زيك بس لا اعتقد انه هيك، بجوز كان زمان بس انا على زماني ما كانت. بس هو السؤال انه انت بجوز، خلينا نحكي، ما بعرف اذا بتعرف انه احنا طواقم الملكيه مدربين انهم يخلفوا.
1: وانا هبدا اسالك السؤال هذا،
0: عرفت كيف؟
1: بيقدروا انهم اذا كانوا
0: مدربين، نعم، بالامرجنسي انهم يخلفوهم ويولدوهم، سوري اسف على الكلمه. وهيك، وفي ناس كثير، انا هيك سمعت يعني، انه في ناس كثير بعد ما يولد بسمي المولود على اسم الطيار او على اسم المضيفة اللي يعني، عرفت كيف؟ بشكل عام. بس لا، ما عندي دراية انه باخذ جنسية البلد اللي فوقيها.
1: هل شفت من كمية القيادة منظر بالسماء لليوم ما بتنساه؟
0: والله يا سيدي، هاد منظر بتشوفه كل يوم، مش منظر مرة ومرتين، فتعودت على المناظر الرائعة.
1: بس في مكان معين هيك،
0: شوف، هي في دائما محل بالشتاء منطير فوقي المنظر من فوقي رائع، اللي هي جبال الألبس اللي هي بسويسرا، اللي هي الثلج اللي حواليها، خاصة بالليل لأنه الثلج أو إضاءة القرى يلي بين الجبال بتكون عاكسة على، فمنظر رائع بصراحة.
1: يعني عمرك شفت بالسماء إشي مثلا استغربته ما كان عندك تفسير له؟
0: لا،
1: ما كان
0: أبدا.
1: يعني بعد آلاف الرحلات كابتن، هل الطيران صار عندك مثل قيادة السيارة ولا كل قيادة إلها رهبة؟
0: لا شوف، بالتأكيد ما خص الطيران بقيادة السيارة، بالتأكيد، لأنه
1: يعني هو مقصد طبعا إشي أنا بسيط مثلا.
0: لا ما أحكي لك شيء، لأنه الطيران بده تركيز طبعا، سواقة السيارة طبعا بدها، عرفت؟ بس إذا الواحد بتعرف سواق السيارة، كنا إحنا صرنا لأنه يعني خلينا نقول ما فيها شغل كتير زي شغل الطيارة وكمبيوتر وتعباية وطقس و يعني صار معك أي إشي راس مالها بتصف على اليمين بتطفي. إذا بالطيارة ما عندك هاي اللوكشوري يعني، عرفت كيف؟
1: نعم. شو أكبر فرق بين الطيران يعني بال85 وطيران ب2006؟
0: تكنولوجيا. التكنولوجيا بال85 ما كانت زي التكنولوجيا الموجودة اليوم، عرفت؟ الطائرات يعني صناعة الطائرات تقدمت بشكل مخيف، هاي رقم واحد. تدريب الطيارين اختلف،
1: صار أسهل، صار أسهل من 85
0: 100% طبعا.
1: يعني الطيار لما كان بال85 عن الطيار هسه يعني في اختلاف.
0: أنا ما بدي أنتقص من طيارين طبعاً للشباب أكيد اللي هلا، بس أكيد. أنا بقول لك في فرق كبير، عرفت، بين طيران زمان وطيران هلا، بين الإكويبمنت أو الأجهزة اللي عندك كانت بهذاك الوقت والأجهزة الموجودة هلا. طبعا يعني كل الحياة أصلا صارت سهولة لأنه في عندك تقدم تكنولوجي سريع. يعني أنت السيارات زي ال85
1: طبعاً
0: زي هلا أكيد،
1: صار غير عادي
0: بالضبط، وعندك كاميرات وعندك أكيد. يعني كل شيء اختلف.
1: يعني الآن نحكي التكنولوجيا جعلت مهنة الطيار أسهل من أول.
0: شوف، هي أسهل 100%،
1: والمسؤولية
0: هي أسهل، بس برضو أنا برجع بقول لك إنه الطيارين مدربين أن لا يثقوا بالتكنولوجيا الموجودة بالطائرات 100%. علشان هيك إحنا بنتدرب وننفحص كل 6 أشهر ودنيا، على أساس بأي لحظة إذا صار أي إشي بالتكنولوجيا أنت تكون الموجود،
1: كن حاضر
0: 100%.
1: في قرار أخذته خلال ثواني بالجو غير يعني نتيجة الرحلة كاملة؟
0: يعني طبعا فيه بصراحة.
1: احكي لنا عن
0: يعني. شوف، أنا مرة قبل لما بلشت الحرب وبلشوا، بدناش نحكي أنا سياسة، بس إنه الأجواء الأردنية أغلقت

0: او كانوا بدون علاقه تم اعلامنا واحنا جايين، كنا جايين من من شو اسمها مانشستر، وكانت زوجتي معي يعني للصدفه، فبعثوا لنا عن طريق الساتلايت الاقمار الصناعيه انه غير الطائره وين رايحه، روح انزل بلارنكا ما تيجي على الاردن لانه الاجواء
1: بقبرص اليونانيه صح؟
0: اكيد
1: بقبرص،
0: بقبرص انه لانه راح الاجواء الاردنيه تسكر وانت ما راح تلحق تدخل قبل ما تسكر. فبلشت انا اخبر، ناديت طبعا المضيف المسؤول والشباب، بلشنا نشتغل ودنيا. بعدين فجاه فكرت حسبتها حسبه ثانيه، وهاي اللي بقول لك انه في خبرات معينه، حسبت انه لا بقدر ادخل الاجواء الاردنيه قبل ما يسكر.
1: دخلت
0: وهذا اللي صار سيدي، زدت السرعه ودخلت، وكنت اخر واحد بدخل الاجواء الاردنيه قبل ما يغلقوا المجال الجوي الاردني.
1: كابتن بعد 41 سنه، شو اكثر إشي الناس ما بتعرف عن الطيار؟
0: انه حياته صعبه، مع كل عفوا مع كل اللي بيشوفوه من الطيار انه والله كثير يعني مضروب حجر كبير، سامحني بهالكلمه، بس حياته مش سهله، حياته مش سهلة، حياة عائلته مش سهلة، عرفت؟ ساعات عمله مش ساعات عمل عادية، أي مش شغلات الناس بيعرفوها، هم بيعرفوا والله طيار انت مكيف انت بتروح، بس هو ما بيعرف كيف هو بعده طيار، كيف وصل الفحوص اللي هو بمر فيها، كيف انه بالليل بساعات معينة ما بيعرف ينام،
1: السترس اللي عنده
0: طبعا سترس 100% ضغوط.
1: في وقت معين للطيار انه يكون فيها فوق الارض يعني هو طاير، يعني مثلا بالاسبوع هذا والله مسموح
0: له طبعا في ساعات معينه 100%.
1: شو الساعات الدوليه مثلا؟
0: من هاي شغلات دوليه متعارف عليها دوليا، يعني عرفت كيف؟ يعني انا معاي مثلا اطلع من البيت اوكي قبل بنص ساعه من ما مفروض اكون واروح رحلتي وارجع وبعدها بنص ساعه لاوصل البيت مثلا معي 13 ساعه. هلا اذا بزيد عن هذا الحد بيقدروا يزيدوا كمان طيار، عرفت؟ بصيروا كباتن اثنين ومساعد، فبتزيد الساعات، عرفت كيف؟
1: يعني باليوم مسموح له 13 ساعة انه يطير؟
0: انه يطير
1: باليوم واحد، اكثر من 13 ممنوع.
0: بس برضو في بالاسبوع عدد معين، وبالشهر مش اكثر من 90 ساعة، من 100 ساعة، وبالسنة 900 ساعة.
1: بالسنة كاملة 900 ساعة؟
0: مش اكثر ولا ساعة ولا دقيقة، الا اذا جابوا من سلطة الطيران المدني طبعا جابوا موافقة، ولازم نفس الطيار او نفس المضيف خلينا نحكي لانه هذا بيمشي علينا كمان وعليهم، لازم يوافق على ان الشركه جابت له موافقه من سلطه الطيران، يعني اذا هو ما بده ما حدا بيجبره هيك القانون.
1: اذا رجع فيك الزمن ل 1985 هل بتختار الطيران؟
0: 100%
1: بتختارها
0: طبعا.
1: شو السبب؟
0: لانها مهنه مع كل المشاق اللي فيها حلوه، وبتغير شخصية الشخص، وبتوصلك لثقافات بال بال بال بال بالأمور العادية أو بالأيام العادية ما بتوصل لها 100%.
1: كابتن يعني نسألك سؤال أخير، يعني نسألك 41 سنة كنت تشوف الأرض من فوق
0: صحيح،
1: وبعد أسبوعين على الأرض، شو أكثر إشي اشتكت له بالسماء؟
0: الرجوع لعمان. أنا من الناس اللي كنت بحكي برضو لأصحابي ولا جماعة كانوا يحكوا معي، أنا من الناس اللي بغني لعمان كل مرة برجع لها، بتطلع من بعيد بس أشوف ضوء عمان، أو بنهار بس أشوف بالأجواء الأردنية بغني ما أحلى الرجوع إليك.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: موضوع الحب قوله بالسنة مرة أنا بعيد الحب يعني بالفالنتاين يعني
2: يوم سهرني ليس برنامج حب.
1: لا لا لا لا لا, لا.
2: كم شخص تغيرت حياته بسبب برنامج يوم سهرني؟
1: كتار. أنت كنت تسترجي تقول لأبوك مثلا أنا بحب إنساني؟
2: بس كان طلع سمعة أنه بدك تنجح إذاعة جيب واحد لبناني بيشل لك إياها مذيعين لبنانيين.
1: العالم العربي كله بحب اللهجة اللبنانية.
2: شو الفرق بين الإعلامي والإنفلونسر على السوشيال ميديا؟
1: يعني إنسان لا يفقه شيئا.
2: مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين بودكاست جزيل، أسعد الله مساءكم أو صباحكم أو بأي وقت قاعدين عم بتتابعوا هذا البودكاست وحلقة جديدة. أنا راح إن شاء الله يعني أطل عليكم أكثر من مرة من خلال جزيل مع ضيوف مميزين ومع مواضيع مميزة إن شاء الله راح نحكي فيها وتكون ممتعة ورائعة لكل الناس اللي عم بتابعونا وكل الناس اللي عم بيشاهدونا. بداية يعني اليوم أنا معاي ضيف على الصعيد الشخصي جدا عزيز على قلبي، وهو كمان يعني إله وبصوته مكان كثير كبير بذاكرتنا، بس نسمع يعني صوته نتذكر عمر كامل، ما بدي أكبره كثير، نتذكر أيام المراهقة بعض الأحيان أو الحب، سهرات الراديو اللي كانت تجمعنا يعني على نفس هذا الصوت، وكل واحد فينا عنده قصته وكل واحد فينا يسمع قصص غيره يعني وينبسط هو عم بسمع وبسمع هذا الصوت، فعلا عم بنصح عم بكون موجود لا يعني يساعد كثير ناس، وخلينا نحكي يعطي نصيحة من أخي كبير لا يعني إخوانه وخواته اللي عم بسمعوه. طبعا يعني ضيف اليوم يمكن كان جزء من مراهقة كثير من الشباب الأردني وما زال جزء من مراهقتهم، كمان بديش كمان أصغر الناس اللي بتتابعوا، برضو كمان من كل فئات المجتمع بتابعوه، من كل الأعمار بتابعوه، بتفاعلوا معه، بتفاعلوا مع مواضيعه اللي بطرحها على برنامجه، ومع سنين صار صوته مألوف وقريب من كل اللي بحبوه بتابعوه كأنه حرفيا واحد من عيلتهم. إلي فارس لبناني والأردن بيته، هو واحد من أهلها لأنه يعني صلوا سنين طويلة، يمكن بنحكي عن 20 سنة تقريبا. نعم. موجود بالمملكة الأردنية الهاشمية وعايش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم بدنا نعرف عنه أكثر وبدنا نعرف وجهات نظره بكثير أمور تعودنا نسمع منه وهو يسمعنا، لكن اليوم بدنا نسمع منه هو وإحنا بدنا نسمعه ونسأله كثير أسئلة ونتعرف على شخصيته ونقرب عليه أكثر ونشوف وجهات نظره. رحبوا معاي بالإعلامي الرائع والأخ الكبير إلي فارس. إلي الله يسعد هالمساء.
1: شكرا أسامة، شكرا
2: حبيبي، أهلا وسهلا فيك.
1: لك ولكل المشاهدين
2: كمان. الله يسعدك يا رب. أنا بدي بداية أوجه لك تحية، ويمكن من النادر نشوف إعلامي بلتقي بإعلامي. يعني هاي شوي
1: دايما بالعادة في منافسة،
2: يعني في منافسة، بس الحمد لله رب العالمين في نفسيات نظيفة زيك، ويعني الواحد بيقدر يتعامل معاهم بالراحة والأمور كلياتها 100%. فاليوم بدنا نسمع وجهات نظرك بكثير شغلات، وبدنا نسمع يعني هذا الشخص اللي ما زال موجود وما زلنا يوميا عم نسمع صوته على الهواء، سواء احنا مروحين او سواء ببرنامج يوم سهرني اللي يمكن انت عم بتطل عليه في يعني على الناس، وهو البرنامج المين اللي نعرف إلي فارس شوي فيه. لكن قبل ما نفوت على البرنامج وقبل ما نفوت على هاي الاشياء وقبل ما نفوت على كل الشغلات، بحب انا شخصيا وبحب اكيد اللي عم بتابعونا على الكاميرا اليوم يعرفوا اليوم اللي انت اجيت فيه على الاردن وبداية مشوار إلي فارس بالأردن، وليش الأردن بالتحديد؟
1: أنا جيت على الأردن كان عندي 3 عقود عمل.
2: نعم.
1: عندي عقد عمل بأم القوين بالإمارات. آه. وعندي طبعا عقد عمل بالعربية بسوريا. آه. وكان عندي شاب صديقي أنا بعده مثل خيي يعني.
2: آه.
1: أليكسي عبدو،
2: نوجه له تحية أكيد،
1: كان إجا على الأردن.
2: آه.
1: وأسس إذاعة فن، وطلب مني أنه إجي لهون لأنه كانوا بدي أسسوا روتانا يعني.
2: أوكي.
1: كان الفكرة أنه روتانا تكون منتشرة عربيا.
2: نعم.
1: يعني البداية تنطلق من الأردن.
2: مهم.
1: وكل سنة كمان يفتتحوا إذاعة بدولة عربية.
2: دولة عربية. نعم.
1: فنحن كنا المطبخ الأساسي لسلسلة إذاعات روتانا. فجيت لهون
2: سابقا بلبنان. يعني انا بعرف انه الناس بتروح لبنان عشان تشتغل في الاعلام وتتعلم. يوم انت عملت هجرة عكسية، انت طلعت من لبنان على الاردن. انت بلبنان كنت تشتغل في الاعلام برضو الي.
1: هو الاسباب اللي خليني انا اطلع من لبنان الحمد لله انه لا كنت انا بلبنان شغلة توب.
2: اوكي 100% يعني ماشي
1: كان عندي تي في وكان عندي راديو وكان عندي كمان استوديوهات اشتغل فيها.
2: نعم.
1: ولكن لما استشهد الرئيس رفيق الحريري
2: الله يرحمه
1: ضبيت شنطتي وقلت خلص
2: خلص
1: بدي اطلع.
2: بدك تطلع،
1: هذا اللي صار.
2: بتحس من بعدها لبنان مش كثير بخير الى حد؟
1: حسيت انه بده يصير في تطورات،
2: حسيت انه رايح في اشياء رايحه للأسوأ نوعا ما.
1: اكيد هذا اللي جعلني انه لا، في عندي مسؤولية، انا في عندي عائلة بدي ربيها.
2: تمام.
1: ما بقدر يعني ضلني
2: صح
1: متوقع على الخطر. فلذلك قلت انا ما دام صح لي عدة مجالات.
2: نعم.
1: مش غلط انه ممكن تطلع سنة مطلع سنتين
2: صح،
1: لكن الاوضاع رأيت هديت نرجع.
2: اوكي ممتاز. اليوم انت بالاردن انت وكل افراد عائلتك؟
1: لا وحدي.
2: لحالك؟
1: لا، في عندي بنت اعلامية.
2: أوكي.
1: موجودة معي،
2: نوجه لها تحية. أكيد.
1: جينيفر.
2: جينيفر. أوكي.
1: ولكن لا، مبدئيا العائلة بعد ما موجودة بلبنان.
2: موجودة بلبنان. بيجوا هم أكثر على الأردن ولا بيجو. تطلع على لبنان
1: بيجو.
2: أكثر بيجوا؟
1: لا بيجوا وبنزل بنفس الوقت.
2: تمام.
1: يعني
2: تمام
1: يعني
2: ممتاز.
1: أو هن بيجوا مثلا فترة أو أنا بنزل مثلا بوقت إجازتي كمان.
2: يعني إحنا
1: بوقت الأعياد ونسبات
2: تقريبا 20 سنة من الاختراب.
1: نعم.
2: تعودت خلاص.
1: تعودت. بعض الأحيان تضطر أسامة. مش بإيدك.
2: مش بإيدك.
1: مش بإيدك
2: خلاص يعني. مش بإيدك. بس لسه حاس حالك إنه أنا لساتني إنسان مغترب، يعني حاس شعور الغربة موجود بعيدا عن الأردن صرت منا وفينا وإحنا فاهمين قد أنت.
1: شوف اللي بعودك مثل ما ذكرت أنت العالم الموجودة حواليك
2: 100%.
1: يعني ربيت عائلة كبيرة أنا هون بالأردن.
2: أكيد.
1: أنا بعتبر حالي فرد من كل عائلة موجودة بالأردن.
2: أكيد 100%. وجزء خلص من الناس وجزء منا وعايش معنا. هذا الإشي أكيد يعني يمكن راح نجيله لقدام شوي عن العيش بالأردن. لكن خلينا نرجع شوي ل 2005. هي كانت البداية بالأردن بال 2005.
1: بال
2: 2005 عم نحكي عن ما شاء الله 21 سنة. صوت إلي فارس بلش على الأثير، وبلشنا من 2005 بيوم سهرني. صحيح؟
1: لا
2: ولا لا؟
1: يوم سهرني بلش بال 2007.
2: تمام بال 2007. اوكي حلو.
1: بال 2007 بلش. نعم. يمسهرني.
2: نعم. يعني بعد سنتين من لما بلشت مع
1: كان في
2: وتانا.
1: كان في برنامج قبل اسمه فايق وريق.
2: تمام.
1: كنت اقدمه انا وتالين قرش.
2: اوكي تالين قرش. اكيد.
1: بوجهله تحيه.
2: اكيد
1: زميلي عزيزي
2: جدا.
1: هذا البرنامج كان يتقدم صباحا.
2: حلو.
1: ورجعنا بلشنا ب برنامج يمسهرني.
2: ببرنامج يمسهرني
1: ورجع وراء تيروق.
2: اليوم بتحس انه خلينا شوي نضل بالإذاعة وبالبرامج اللي انت بتعملها. اليوم عم نسمعك واحنا مروحين بتيروق مع الزميلة روعة.
1: نعم.
2: تحياتنا لها. اوكي. وانا لسوء حظي ما يعني بسمع البرنامج لما اكون ماخذ اجازة، لانه انا واحنا بنطلع بنفس الوقت مع بعض على الهواء. بالضبط نتنافس مع بعض على الهواء. الي اليوم عم نسمعك بتيروق درايف باك شو، وناس تسمعك وهي مروحة ومواضيع اجتماعية وشوي يمكن ايقاع البرنامج سريع، وبنسمعك بالليل بإيقاع مختلف تماما.
1: طبعا.
2: ليه موجود بالحالتين؟ يعني ليه عم بسمع إلي أنا وأنا مروح وبرضه ممكن بسمعه ببرنامج مسائي؟ وين أنت بتميل أكثر، باتجاه يمسهرني ولا تيروق؟
1: كل برنامج له محتوى مختلف عن الثاني. أنا بميل بأي برنامج بقدر أني أقوم فيه. بقدر ألع فيه يعني ما عندي.
2: تمام.
1: مشكلة يعني، ولكن أنه هذا البرنامج مختلف عن البرنامج الثاني يعني مواضيعه مختلفة جدا يعني.
2: بس انت بتستمتع بكل تايب البرامج الإذاعية اليوم؟ ممكن تقدر تقدمها؟ ما عندك
1: اي برنامج؟ هلا
2: مسابقات موجود، المواضيع الاجتماعية موجود كذا، يعني اعلامي مختص بخلينا نحكي النواحي الاجتماعية اكثر باكثر من قالب.
1: لا اعلامي مخضرم بكل البرامج يعني.
2: بكل البرامج بس ما بتميل لهاي البرامج
1: يعني. حتى البرامج الترفيهية برامج بقدر يعني قوم فيها. لأنه هلأ كمان بشهر رمضان المبارك بيوقفوا البرنامجين صح. يعني كمحتوى
2: بصير في برنامج
1: بيتغير المحتوى بتروق
2: تمام.
1: وبيكون في مسابقات بيكون في شيء بيسلي العالم أكتر يعني
2: تمام.
1: فما عندي مشكلة يعني من هالناحية أبدا ما عندي مشكلة.
2: في عندي سؤال يمكن كثير أنت عم تنسأله أو عم بتشوف مثلا انتقادات بهاي الزاوية بالتحديد، إنه برامج الحب ناس بتطلع بتعيط وناس بتطلع بتشكي همها، وأنا صراحة يعني بس أسمع هذا البرنامج بس يطلع مع إلي فارس يا زلمة والله بصير أضحك والله بصير كذا. تسمع هاي الانتقادات اليوم والبرنامج اللي أنت بتعمله بنقدر نعرفه زي ما الناس بتعرفه إنه بس برنامج حب، صاحبي تركني وهاي تركتني وصاحبيتي تركتني وخذلان الصداقة وخذلان الشريك في الحياة ومش عارف إيش ومواضيع، تحس الناس تطلع بتفرغ المآسي تبعتها فبزعج بعض الناس. اليوم أنا كيمسهرني برنامج اجتماعي ناقد ولا برنامج بطرح حالات حب وبين الشريك وانفصال ومتركز على اللي بطلع بيعيط على الهوى وبطلع بيعبر عن مشاعره على الهوى؟ إيش بترد على هاي الانتقادات بشكل عام؟
1: خليني بلش أول شيء كيف إجت فكرة يمسهرني. كان في بالبداية كان عندي برنامج بالليل كنت أقدمه أنا والزميلة نادية الزعبية،
2: تحياتنا نادية كمان،
1: اسمه على عين طلباتك. هذا البرنامج كنا ناخد فيه اتصالات اهداءات ويطلبوا أغاني وإلى ما هنالك. فمن خلاله أنا شعرت أنه في كتار من الأشخاص يعني عندهم ضغوطات نفسية
2: تمام.
1: في كتار من الأشخاص يعني عندهم مشاكل بحبوا أنه يفرغوها، يعني بحبوا انه حدا يسمع لهم
2: تمام.
1: فاجتني انا فكرة برنامج يم سهرني، انه اليوم انت كشخص كشاب تبي عم خبرك انا بالألفين وسبعة
2: خير
1: اذا بترجع لورا هيك انت كنت تسترجي تقول لأبوك مثلا انا بحب انساني
2: طبعا لا
1: او اي بنت مثلا كنت تسترجي تقول انا في شخص معجب فيه مش انه كان في نوع من الخوف ما بين الشاب أو البنت وما بين الأهل. طب هيدا الكبت الموجود عندك أنت لمين بدك تفرغه؟ يمكن إذا بتحكي لصديقك بتحكي عليك، بتحكي كمان البنت لصديقتها كمان بتتنمر عليها أو شيء ما يعني ما بتلاقي إنه أخذت الدواء الشافي لها. فأنا كان اقتراح برنامجي كان عندي مقولة أولى دايما يعني هيك اقترحت أنا، قبل أن تبني الحجر ابني البشر. يعني اليوم أنا لما بلاقي إذا كنت قاعد بقصر بفيلا وأنت نفسيتك كئيبة نفسيتك مش مرتاحة
2: لو استفدت شيء العيشة ما لها معنى أصلا.
1: كان بوقتها أنه في أشخاص حابين يفرغوا حابين يحكوا، حتى شوف حتى لو ما أخذوا نصيحة يعني هني عارفين يعني دواهن عارفين أنه بيقدروا أنه يعني يلاقوا الشفاء لألهم بنفسهم ولكن بحبوا يفرغوا بحبوا يحكوا قصتهم. يمكن هيك يجيهم إشارة أو تلميحة أنه يمكن أنت هلأ عم تمشي غلط يا أسامة، اختار الطريق الصح ممكن أنه تقتنع فيها. فهذا كان البداية، هذا كان المبدأ.
2: الناس المبدأ أنه هذا الموضوع
1: المبدأ كنت أطرح مواضيع مختلفة، كل شيء مواضيع يعني أسرية مواضيع اجتماعية مش كله حب. أنا كنت موضوع الحب أقوله بالسنة مرة أنا بعيد الحب يعني بالفالنتاين يعني أحكي عن الحب
2: تمام.
1: ما كنت أحكي عنه يعني هذا الموضوع أبدا
2: يعني يا مسهرني ليس برنامج حب
1: لا لا لا لا لا, لا. هو أخدوا هالفكرة أنه برنامج حب لأنه كل اللي كانوا يطلعوا يشاركوا أنا كنت على علاقة مع إنسان وتركني
2: تمام.
1: أنا كنت حب إنسان وأهله موافقوا، هيدي الأمور كانوا يشكوا هني يشكوا مش أنا أطرح هالمواضيع هيدي هو انت تطلع
2: يحكي عن
1: لك يا اسامه انت خيل شو بك ليه تعبان ليه هيك مكتئب لك كذا تقول لي والله انا كنت حب انساني واهلها رحت تقدمت لها اول مره وثاني مره وثالث مره واهلها مش موافقين وعايش بكآبة.
2: طيب هل انت انسان تحتوي مستمعينك وجمهورك وبتستمع لهم ولا برضو كمان ممكن ببعض الاحيان تتدخل شخصيا لانك تحل مشكلة من
1: لا بعض الأحيان بتدخل شخصيا
2: بتدخل شخصيا
1: ايه بتدخل أكيد بعض الأحيان يعني بقول له إنه هذا التصرف اللي عم تقوم فيه غلط غير طريقك
2: تمام
1: الدواء عندك أنت أوكي. أنت فيك تلاقي طريقة مناسبة إنك تخلص من هالقصة
2: بتحس إنها مسؤولية إنه في إنسان موجوع من وجعه لقى إنه أنت المنفذ الوحيد اللي بدي يعبر عنه فيه سواء بعلاقة عاطفية سواء بمشكلة اجتماعية سواء بإشي عائلي قد ايه هذا الموضوع بيحط على عليك مسؤوليه وانت
1: أكيد
2: مباشره
1: اكيد اكيد علي مسؤوليه وانا كل كلمه بدي اقول له اياها بدها تكون يعني مدروسه قبل ما انطقها لانه اليوم انا لما بدي اعطيك نصيحه وبدي اعطيك شغله بدي اشوف كمان شو اثر هالنصيحه اللي اعطيتك اياها هل ممكن انه تاذيك هل ممكن انه تفيدك وإلا ما بقدر أنا أعطيك نصيحة
2: ما بتقدر إلا بس أبداً. تكون أنت فاهم اليوم أنه أنت في مسؤولية بدك تعرف تتعامل مع الكيس الموجودة معك على الهواء
1: 100%
2: كم شخص تغيرت حياته بسبب برنامج يوم سهرني
1: كتار
2: طب بصير كتار. بعد إذنك إذا بتتذكر إشي أنت عن جد بدون ذكر أسماء بدون ذكر تفاصيل دقيقة لأننا بنعرف أنها حالات ناس وكذا لكن جد حسيت أنه أنا اليوم وجودي بهذا البرنامج رب العالمين أنا خلاني أكون بهذا المكان عشان هدول هذا البني آدم تنحل مشكلته أو تزبط أموره حكي لنا إشي جيد عملوا يوم سهرني للناس
1: في كتير حالات في كتير حالات قدرنا ساعدناها في كتير حالات
2: شو بتتذكر منها
1: ارتاحت ليك شوف في مرة أحد المتصلين اتصل فيي وقال لي أنه أنا على علاقة مع بنت وبدي ارتبط فيها يعني أنه علاقة جدية يعني
2: نعم
1: ولكن أنا عبر برنامجك هلأ عبرك أنت لأنه هي بتسمع البرنامج لأنه الحمد لله يعني ما كان في حدا يعني بعض الأحيان يعني إذا بدك توصل رسالة لصديقتك لحبيبتك يطلعوا لعندي على البرنامج لحتى يوصلوا
2: الراديو
1: لحتى يوصلوا رسالة
2: كان في نسبة استماع قوية جدا
1: وما زال لحد اليوم
2: رح نحكي بهاي الزاوية
1: بيقول لي أنا بدي عبرك أطلب منها أنه خلص تبعد عني قلت له أنت بتحبها؟ قال لي إيه أنا بموت فيها مش بحبها بس قلت له شو هالطلب هذا؟ أنا استغربت قلت له كيف بتحبها أنت وعم تطلب منها أنه تبعد عن حياتك يعني تبعد عنك قال لي أنا من أسبوع عملت حادث سير مبترت رجلي من تحت من وما بدي غلبها أنا بحياتي ما بدي أعذبها معي قلت له أنت أخذت القرار قال لي أنا ما بدي يعني تكون هالإنسانة معذبة بحياتها معي قلت له ولكن هذا الشيء ما بيرجع لإلك أنت هذا الشيء بيرجع لإلها يعني أنا قدرت شوف دغري أنا فكرت أنه إنسان عم بيعيش بهالحالة النفسية هالكآبة أنت ما فيك تزيد عليه
2: صح.
1: أنت بدك تمتص
2: غضبه
1: بدك تمتص كآبته وترجع تعطيه معنويات لهالإنسان ليرجع يقف على رجليه
2: أوكي.
1: فهي بطبيعة الحال عم تسمع البرنامج يعني قلت له شوف يا محمد هذا القرار ما بيعود لك أول شيء بعدين هلأ صارت اللطشة لمين لألها هي
2: لألها أوكي.
1: قلت له بعدين اللي بحب التاني ما بيبعد عنه إذا هلأ بهالحالة أنت اللي فيها ما بدها توقف حدك هي وما بدها تثبت إن إنسانة دعمتك معناتها ما بتحبك
2: يعني سمعت حكي للطرف الثاني
1: هذا اللي صار هذا اللي حكيته
2: أوكي.
1: هالجملتين
2: أوكي.
1: بتروح العملية حوالي شهرين بيطلب حدا بدق إلي الحارس من تحت بيقول لي في حدا شخص بده يقابلك قلت له ايه تفضل لعندي على المكتب طلعت اجا اخوه جيب لي بطاقة العرس قال لي خيي قرر انه يدعيك على عرسه. هلا مين خيه ما بعرف انا لانه ما بعرفه انا يعني. قال لي محمد طلع معك وحكي قصته وكذا وكذا وكذا. كان بوقتها بيومها كان عندي حلقه.
2: اوكي
1: قلت له طيب تعطيني، انا ما باخد رقم حدا لانه كل المتصلين اللي فيه ما باخد رقم،
2: ما بتقدر تلحق
1: ما باخد رقم. ما مش قصه مش قصه ما بلحق، ما باخد رقم حدا انا على
2: بالضبط، كله على الهواء،
1: كله على الهواء، اتصالات بتكون
2: بالضبط.
1: بقى بطلب منه انا لخيه لاخوه بقول له اعطيني رقمه. اخذت رقمه وبنفس الليله اتصلت فيه طلعته على الهواء.
2: اوكي
1: بس شو سحبت التسجيل القديم، الحوار اللي دار بيني وبينه، كيف كان عم يحكيني بكآبة يعني بيشعر فيه أسامة أنه طبعًا. عم يبكي يعني هالإنسان كتير مزعوج كتير متضايق. لما سحبت التسجيل وطلع حكي معي تغير يعني تتغير نهائيا يعني
2: شو خلص وحقق
1: يعني طالع
2: عمل إشي
1: مرتاح مبسوط يعني
2: هون حسيت
1: براحة نفسية كتير. قلت له محمد شو صار معك أنت؟ قال لي أنه من بعد ما سمعت حديثك مباشرة اتصلت فيه، قالت لي أنا ما راح أتخلى عنك، شو ما صار معك أنا ما راح أتخلى عنك. هذا الشيء دفعني أني روح ركب طرف اصطناعي وأرجع كمل عملي وكمل شغلي، وقررنا أنه نتزوج. هذا اللي يعني شفت أنا هون أنه أنا رجعت رفعت له معنوياته.
2: شو حسيت وقتها؟ شو كنت حاسس؟
1: أنا شو كنت حاسس؟
2: شو كنت حاسس وقتها؟
1: كتير فرحان
2: فرحان
1: كتير مبسوط أنه طلعته من هالكآبة اللي هو فيها.
2: أوكي
1: لأنه شايف كان الحياة كلها مظلمة أمامه، أنه أنا ممكن أنه يمكن هالإنسانة ما تقبل فيي، ممكن أنه أنا كمان ما أرجع اشتغل
2: زي أول لأنه صار
1: في إعاقة. طبعا
2: نعم.
1: فلما أعطيته معنويات وقلت له أنت بدك تكون عندك إرادة لترجع توقف على رجليك يعني، فهذا الإنسان حسيته أنه تغير فعليا تغير
2: تغير فعليا.
1: فلهيك حسيت حالي انه قدرت خلص قدرت غير له حياته.
2: هذا التاثير الحقيقي
1: فعلا
2: بالمجتمع اليوم. يمكن الاذاعه والوسائل نوعا ما التقليديه للاعلام امام السوشيال ميديا بنعرف قد ايه السوشيال ميديا له تاثير، لكن اليوم كمان الاذاعه اكيد لها تاثير. واليوم انت حكيت انه انت اغلب الناس اللي بيحكوا معك اليوم بيحكوا معك وهم محتاجين لمساعدة نفسية أو لأنه يفضفض أو لأنه يحكي قصته قدام الناس،
1: ممكن ليك ما يكونوا بحاجة لمساعدة،
2: مش شرط بسمع دائما
1: ممكن بس بحبوا يفضفضوا
2: بده يعبر عن
1: شيء بداخله،
2: مش شرط دائما يكون مكتئب. لكن اليوم إيش الدرع اللي أنت لابسه اللي بخليك بني آدم عادي رايق طبيعي؟ واللي ما بيعرف إلي فارس أنا أحب أحكي لكم أنه من أهدى الشخصيات اللي ممكن تقعد معاها، إنسان جدا رزين، حتى هو بيحكي زي ما أنتم شايفين على الكاميرا بيحكي بطريقة رزينة جدا، فيعني هذا الماكسيموم تبعه، هاي الطاقة الأعلى طاقة هيك في هاي الرزان الكذا. لكن اليوم هذا الهدوء غريب على شخص يعني يمكن بشكل شبه يومي عم بتعرض لمشاكل الناس وعم بسمع مشاكل الناس، كيف انت بتحقق هاي المعادلة؟
1: يمكن لأنه تعمقت أكثر أنا بنفسية الإنسان.
2: تمام.
1: من خلال علم النفس يعني.
2: من خلال علم النفس يعني تقرأ عن علم النفس
1: أكيد
2: 100% أكيد.
1: تعمقت أكثر أنا بنفسية الإنسان.
2: أوكي.
1: فلذلك بقدر أني استوعب المشاكل. هلا أنا إجاني كتير ملاحظة على فكرة من هالناحية هذه، أنه
2: كيف شو طولة بالك
1: كيف يعني. كيف بتقدر يعني تسمع هالأخبار هذه هالمشاكل هذه؟
2: يعني شوف أحكي لك بصراحة، أنا قبل يومين كنت عم بسمع حلقتك، كان في حدا بيحكي عن كنت أحكي عن الطلاق وإشي له علاقة بالطلاق والحضانة وكذا، وكان في معك حدا على الهوى. صدقا أنا استفزني شخصيا، يعني كان يحكي بطريقة أنه بدي أجيبها من بيت أبوها ومش عارف إيش وأنا سويت وأنا يعني هو جدا معصب وبطريقته في أسلوب إهانة للمرأة. فأنا بينه وبين حالي قلت يا زلمة يعني إلي أنت كيف متحمل؟ كيف مش قادر تقول له اللي أنت قاعد بتحكيه غلط؟ كيف بتقدر تمسك حالك لا. على على هاي الامور
1: لا من هالناحيه انا بقول له
2: اوكي بتحكي له
1: اكيد 100% من هالناحيه بقول له
2: بس كيف اسلوب
1: بس كيف متحمل بدك تتحمل شوف خذ قاعده انت بحياتك انت بدك تسمع لزوجتك
2: نعم
1: وهي بدك تسمع لك
2: صح
1: لما ما بتعطيها وقت كافي
2: صحيح
1: لا لا لا تسمع لها بدك تخلق مشاكل بقلب بيتك
2: طبعا اكيد ما فيش انت بتعرف شيء ولا هي ولا هي بتعرف شيء اذا اذا اذا ما في حوار وما في حدا يسمع الثاني
1: فهيدي النقطه ما بدنا نقول مش موجوده بس مش عند الاغلبيه عند فئه قليله من الناس وهيدي النقطه اللي عم تخلق تراكمات وعم تخلق مشاكل بالحياه الزوجيه وبالنهايه عم بتسبب انفصال وطلاق
2: طبعا
1: لانه لا بيسمع لي ولا بيسمع له وهو عايش حياته وهي عايشه حياتها وكيف هالبيت بده يضل واقف
2: يعني اليوم إلي فارس موجود ليسمع الناس ويخليهم يسمعوا بعض وننشر ثقافه عن جد انه نعرف نسمع بعض ونحتوي بعض
1: صح
2: وانا بركز دائما وانت من 20 سنه او من اول ما بلشت هذا البرنامج ما عمرك استهنت بمشكله اي انسان
1: ابدا
2: مهما كانت صغيره
1: ابدا
2: يعني ما بتستهين فيها انه يا زلمه شو المشكله هاي اللي انت جايين فيها والله العظيم لو تعرف شو صاير مع فلان لا تقول تعيط ما عندك انت بتتعامل مع كل المشاكل بحسك بطريقه واحده وبنفس الاهتمام
1: لانه هي موجوده اوريدي
2: طب ما بتحس
1: انه يعني سخيفة؟ في كنت اسمع مثلا بعض الانتقادات او بعض التعليقات انه هذا منين جيب لك هالقصه هيدي عم بيألف يعني هذا شو لا لا لا لا في هيدي قصص واقعية عم
2: تحصل بالمجتمع أنا مش انتقاصا من قصص الناس ولا انتقاصا من مشاكل الناس كل حدا لو عنده مشكلة هالقد وشايفها كبيرة أنا ما إلي دخل أدخل فيه خلينا نكون إحنا واقعيين بهذا الإشي
1: بس
2: لكن اليوم أنت بس تيجي تسمع في بعض انتبه. المشاكل بتكون سخيفة
1: انتبه
2: ما بتستحق تطلع على الهوى
1: نحن ما منتدخل لنخلف
2: أوكي
1: نحن منتدخل لنجمع إذا قادر أني أنا أعطي نصيحة نرجع نلم العيلة
2: تمام
1: بعطي النصيحة
2: 100%
1: بس أنا ما بيجي ضد المرأة أو ضد الرجل لأنه ما في مشكلة بتصير والحق بيكون على واحد الحق على اثنين
2: أوكي
1: كل إنسان لازم يراجع نفسه
2: تمام
1: ويشوف هو شو أخطأ تجاه الآخر وهون منقدر نوازن يعني
2: أوكي وهون حتى لو كانت المشكلة بسيطة وعادية
1: شو ما كانت المشكلة
2: شو ما كانت
1: ما هي بتبلش صغيرة
2: بتبلش صغيرة
1: وبتصير تكبر
2: بس أنا قصدي أكتر بأنه اليوم أنت بتسمع الكل بنفس الاهتمام مع أنه بعض الأحيان بتكون بتحس أنه المشكلة صغيرة مش كبيرة أو بتحس أنه مشكلة عادية أو أنت مرات بكون بسمع ناس بقول له يا زلمة أنت مكلف حالك وران عائلي فارس يعني الله يقول لك الله يجعلها أكبر مصايب هاي اللي صاير معك
1: أنت المشكلة اللي بتشوفها صغيرة هو بيشوفها كبيرة
2: أوكي
1: هذه هي
2: بس
1: هذا الفرق
2: تمام
1: انت بنظرك
2: زي ما حكيت هلا قبل
1: انت بنظرك بتشوف مشكله تافهه مشكله صغيره يعني ما بس هو بحياته بيشعر فيها انه مشكله كبيره
2: تمام 100%
1: كل انسان بيشوفها من منظار يعني مختلف
2: حتضل تعطي لاخر يعني ما توصل لقدرتك على انك تعطي بنفس المكان هذا وبنفس الاشياء هاي كاعلامي اليوم راح نضل نشوف إلي فارس مع الناس مع المشاكل الاجتماعية ماخذ هاي الزاوية ولا ممكن لقدام كمان نشوفك بأشياء تانية ولا حسيت حالك بالضبط أنت هون بتبدع أو هون قادر أنك تكون مع الناس وتعطي وتأثر
1: أنا مع الناس والإعلام دايما دايما دايما بيكون حامل رسالة إنسانية
2: صح
1: نحن كإعلاميين مفروض أنه يكون عندنا رسالة إنسانية طبعا. تجاه المجتمع
2: شكرا
1: فهيدي يعني رسالة حملها أنا لا نقدر أنه قدر الإمكان نحاول أنه نقوم بمجتمع متصالح مجتمع راقي مجتمع يعني يعيش بحالة طبيعية أنت إذا كان عندك مشكلة براسك أو زوجتك كمان تكون أكيد بتكون مكبل بحياتك
2: طبعا طبعا صحيح
1: فلذلك يا بدك تكون مرتاح نفسيا
2: عشان تعرف تعيش
1: لتقدر تعيش
2: الحياة صح
1: أو بدك تضلك عايش يعني بكآبة بضغط هذه الضغوطات اليوم كمان كارثة على البشرية
2: شو رأيك بمراجعة الطبيب النفسي اليوم؟
1: مش غلط.
2: أنت مش غلط. تسمع نفسيات الناس، تسمع مشاكل الناس، أكيد في بعض الأحيان في ناس بتحسهم أنهم بحاجة لاستشارة نفسية، بتوجههم على الاستشارة النفسية، ولا ما بتربط هذا الموضوع ببرنامجك؟
1: بربطه ببرنامجي، ولكن العالم اخذ فكرة أنه الطبيب النفسي متخصص للمجانين، للمختلين عقليا.
2: صح.
1: وهيدي فكرة خطأ
2: طبعا.
1: هيدي الفكرة بس يشلوها الناس من راسهم، بتصير كل العالم لما تواجه أي مشكلة بتتوجه لطبيب نفسي لحتى يساعدها بالتخلص من المشكلة اللي عم بيعاني منه. يعني
2: بتشجع موضوع تراجع الطبيب النفسي
1: طبعا.
2: نعم.
1: أنت إذا كان عندك خوف من شيء بتراجع الطبيب النفسي، بيروح على الخوف منك.
2: صح. بيساعدك بأنك تتأقلم وتتعامل.
1: بيقول لك شو الطريقة لازم تعملها، شو الطريقة لازم تتصرفها لحتى تشيل هالخوف من داخلك.
2: خلينا نطلع شوي من يمسهرني، نروح على الإذاعة بشكل عام. وببداية هبة الإذاعات في الأردن، فن وروتانا وكل الإذاعات تحياتنا لهم أكيد، الأسماء الكبيرة اللي بلشت، وكان في جماهيرية جدا كبيرة للإذاعات، لكن اتهمت العديد من المؤسسات الإعلامية بأنها بتلبنن الإعلام الأردني. كانت بدايات شهرة الإعلاميين اللبنانيين زي إلي فارس، زي جسي، زي ديزيريه بالبداية، زي الله يرحمه مازن دياب. عمرك سمعت انتقادات في الشارع الأردني؟ وكانت تصير هاي الانتقادات إنه ليه في لبنانيين عم بكونوا عنا على الإذاعات وأولاد البلد ما عم بطلع صوتهم؟
1: مين قالك؟
2: ببعض الأحيان كان هيك، كان في ناس كثير تحكي عن موضوع إنه تهاجم هذا الموضوع إعلاميا بلبنانة الإذاعات الأردنية ببداية هبة الإذاعات الأردنية.
1: شوف أسامة،
2: شو رأيك؟
1: بكل مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية في من عدة دول، في مذيعين ومذيعات من عدة دول
2: طبعا.
1: قد في أردنيين بيشتغلوا بالجزيرة بالعربية،
2: بس كان طلع سمعة إنه بدك تنجح إذاعة جيب واحد لبناني بيشيل لك إياها، مذيعين لبنانيين. يعني
1: هو لا قال لك ليه لأنه اللبنانيين كانوا السباقين
2: أكيد طبعا بالعربية. لا شك بالإعلام، يعني ما في حدا بيقدر يحكي هذا الحكي عليهم،
1: خبرتهم
2: طبعا.
1: وكمان الإذاعات بلبنان بعتقد فتحت قبل كل المحطات بالدول العربية.
2: صح.
1: يعني عندهم خبرة، هيدي بتلعب دور كبير.
2: ذكر كان في إذاعة زمان اسمها صوت الموسيقى عندكم، صح؟
1: صح.
2: يس.
1: في صوت الموسيقى، في كتير إذاعات كان
2: طبعا.
1: في كتير يعني. وعدا هيك بحبوا اللهجة اللبنانية، شو بدي أعمل؟
2: أوكي.
1: العالم العربي كله بحب اللهجة اللبنانية.
2: بس ما حسيت حالك بفترة أنه أنت غير مرغوب فيك مثلا، أو أنه باللبنانيين مثلا؟ حسيت دائما كنت حاس بالأمان الوظيفي أمورك
1: طبيعي. طبيعي أنه المنافسين يعني يوجهوا لك انتقادات، يعني
2: أكيد طبعا
1: شغلة طبيعية
2: طبعا.
1: يعني من مين؟ من الناس. الناس كانت تحبني، لو ما بتحبني الناس ما
2: زالت طبعا، وما زالت أكيد. يعني ما بتكمل أكيد. لحد هاي اللحظة بتكمل هذا الأمور.
1: اللي بدي يقول إنه أنت مش محبب أو كذا، بكون أنت عم تنافسه، يعني أنت مضايقه أنت طبعا. هذه هي بس، مش
2: بس أكثر. الناس ما كان أبدا
1: أو غيري أو حسد يعني.
2: مع وجود زملائنا الإعلاميين اللبنانيين في الأردن
1: أبداً. الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: عم بقول لك أنا فرد من العائلة الأردنية
2: أكيد
1: ككل.
2: صحيح.
1: يعني أنا
2: حضرت معنا أنا 22 23 عيد استقلال لحالك.
1: عرفتي. فلما أنت بتدخل على كل بيت. صح. لما العالم بتشوفك بتحبك وين ما كنت، فأنا بعتبر حالي يعني أنا من أهل البيت.
2: أوكي.
1: هذا اللي بدي لك.
2: لسألك سؤال، متى الإذاعة حتموت زي ما ماتت؟
1: ما بتموت الإذاعة.
2: ما
1: بتموت الإذاعة، وأنا هذا الشيء ذكرته أنا للجزيرة.
2: أوكي.
1: لما عملوا انترفيو معي بالجزيرة.
2: نعم.
1: قلت لهم الوسيلة الإعلامية اللي ما بتموت هي الإذاعة. انتبه، العالم هي وطالعة على أشغالها، تبقى فاتحة إذاعة عم تسمع إذاعة، هي وراجعة من أشغالها كمان تفتح تسمع إذاعة. يعني أنت لما بتكون موجود بالسيارة بدك تسمع. بدك تسمع إذا
2: بتحس إنه صارت إشي قديم بالنسبة للجيل الجديد، جيل السوشيال ميديا؟
1: لا لا لا،
2: يعني في ناس من جين زي مثلا بسمعوا إذاعات، بتحس إنه في ناس بسمعوا برنامجك من الجيل الصغير؟ لأنه أنا والله في مرة حدا حكى لي إنه لسه بتسمعوا إذاعة، لسه في ناس بتسمع إذاعة.
1: ليك شوف
2: من
1: هلا
2: الجيل الصغير
1: هلا مبدئيا دخول السوشيال ميديا على الخط
2: أثر،
1: صارت الأغلبية اللي عم يفتحوا على الموبايلات عندهم،
2: صح،
1: على الآيباد وغيره، ف بس عم يشوفوك وعم يسمعوك برضه.
2: صح طبعا، يعني دخل هذا الموضوع.
1: بعدين نحن كمان اوريدي لحقين التطور أسامة، يعني حتى البرامج صارت كمان على السوشيال ميديا، يعني عم نفتح على الفيسبوك،
2: بس اليوم
1: عم نفتح على التيك توك.
2: بحسك انت
1: يعني
2: شخصيا
1: عم نواكب التطور، يعني أوكي. اللي ما عم يسمعني على الإذاعة عم يسمعني على مواقع التواصل الاجتماعي،
2: عم بشوفك على الموبايل ابلكيشن الخاص بالمؤسسة الإعلامية اللي انت فيها.
1: صحيح.
2: عم بقدر انه يتابعك من كل انحاء العالم، وفي ناس اغلبها بلشت تتحول للابلكيشن تتحول
1: طبعاً
2: لهاي الأشياء. بس الكونسبت الإذاعة لسه متطور، ما صار قديم، ولا بيعتمد على قد إيه أنت عم بتطور؟ شو رأيك بكونسبت
1: لا لا الإذاعة؟ لا لا، ما في شيء اسمه قديم
2: أبداً،
1: ما في شيء اسمه قديم أبداً. أنت اليوم نحن طالعين بودكاست،
2: أوكي،
1: وهذا البودكاست نازل على السوشيال ميديا،
2: صح؟
1: شو الفرق بين هذا استوديو استوديو الإذاعة؟
2: الفرق إنه ممكن أو لا، فيش فرق أصلاً، يعني نقدر نطلع لايف هلا من هون بكبسة زر، نقدر نطلع لايف على الهواء،
1: على الهواء
2: يس، ونكون لايف صوت وصورة كمان على الهواء.
1: ما تغير شيء، بالعكس.
2: ما تغير شيء،
1: بالعكس.
2: أبداً.
1: يعني بعد الإذاعة إلى رونقة. بعد أنت أدرى العالم.
2: أنا الأقرب لقلب الإذاعة.
1: أنت أدرى العالم. الإذاعة إذاعة إلى رونقة.
2: إلى رونقة. وبتحكي عن حالك ابن إذاعة ولا؟
1: طبعاً.
2: ابن الإذاعة.
1: طبعاً.
2: ابن الإذاعة. قد ايه صعب انك تحاكي مخيلة الناس بس بصوتك، وتتحكم بصوتك، تتحكم بمشاعر الناس من خلال صوتك؟
1: هيدي اصعب شغلة يا أسامة.
2: موهبة مش موجودة عند الكل.
1: شوف على التيفي ممكن العالم ممكن يلتفتوا على شكلك،
2: صح،
1: يلتفتوا على جمالك، يعني ما يعطوا أهمية لصوتك، لا لصوتك، لا لأدائك، لا مخارج الحروف عندك، لا هيدي على التيفي بيبقى 50%. الشكل بيلعب دور. أما على الإذاعة هون القوة، هون الشطارة،
2: هون الشطارة،
1: هون الشطارة. يلا
2: دبر حالك، المايك مفتوح
1: بي بي بي بمنطقك، بي بكلامك، بي بصوتك، هون القوة.
2: طبعا
1: العالم عم تسمعك من دون ما عم تشوفك،
2: صح، فهون
1: العالم عم تحبك على صوتك، على أدائك.
2: شو الفرق بين الإعلامي والإنفلونسر على السوشيال ميديا برأيك؟
1: فرق من السماء للأرض.
2: أعطيني، احكي لي شو الفرق.
1: من السماء للأرض. أنت عندك قوانين، هن ما عندهم قوانين.
2: تمام.
1: هذا أهم شيء. الإنفلونسر ما عنده قانون.
2: صح.
1: أنت عندك قانون ماشي عليه. بعلموك بالإعلام كيف تمشي على قانون. أنت بتبحث عن المعلومة أو بتتلقى الخبرية الصح، هن بياخدوا الخبرية عشوائيا.
2: ليه هم يعني اللي بتصدروا المشهد مش الإعلاميين اليوم بصراحة؟
1: بيتصدروا المشهد؟
2: ليه بتصدروا المشهد مش الإعلاميين اللي بتصدروا المشهد؟
1: ما هو مش الحق عليهم هن، الحق على العالم اللي عم تسمعون،
2: حق على
1: العالم اللي عم تتابعون، عم تتابع المحتوى اللي عم بيقدموه اليوم.
2: بس اليوم أثروا، يعني أثروا علينا إحنا كمان كناس بنشتغل بالإذاعة والتلفزيون بهذا المجال.
1: لا لا لا أبدا
2: ما أثروا.
1: لا لا لا لا لا أبدا أبدا.
2: أخذوا حصة كبيرة من المتابعات والمشاهدات.
1: أبدا أبدا.
2: ليش
1: أبدا؟ ما بيأثروا عليك. أنت ماشي على قاعدة، ماشي على أساس متين.
2: أوكي،
1: عارف شو؟
2: تمام.
1: هني أخدين موجي، هالموجي بده يجي يوم
2: تمام
1: وتروح،
2: لكن اليوم عند الإعلام في استمرارية.
1: أنت عندك أساسات، أنت
2: صح، أنت في عندك باك اب، في عندك رفرنس، في عندك
1: محتوى أنت عم تقدمه. أنت

0: مش بس طورها
1: طور عليها
0: ايه اكيد. هلا في كتير اشياء انا بقدر اني اعملها بتواكب السوشيال ميديا. عرفت كيف
1: المشهد على السوشيال ميديا بشكل عام؟ هل انت راضي عنه كاعلامي؟
0: مش كتير
1: بس هو بالنهايه
0: انت يعني. انت بالنهايه بدك تختار شو بدك تشوف.
1: اوكي
0: انت بدك تختار شو بهمك
1: اليوم تتصور لوين وصلت جماهيرية إلي فارس بصراحه؟
0: لا الحمد لله نشكر الله ما
1: كل الدول العربية بتحس في
0: طبعاً, طبعاً أكيد من الدول العربية ريت دول عربية عندي جمهور بأمريكا قد ما عندي جمهور بالأردن
1: من الجاليات العربية
0: عندي تواصل معهم دائم.
1: حلو.
0: طبعاً
1: أكيد يعني لا شك في تحس فيه خلاص لقيس فيه خلاص في ناس يمكن أنت الوحيد اللي بسمعوك يعني يمكن ما بسمعوا غيرك كيف انت خلاص مو بحب مثلا في ناس انا مرات تطلع الهواء بتقول لي انه انا ما بحب اسمع اذاعه بس بحب اسمعك انت نفس الشيء في ناس يقول لك انا ما بحب اسمع اذاعه ما بتابع برامج بس خلاص بفوت انا على الاذاعه بهذا التوقيت المعين عشان اكبس على هاي القناه المعينه او عن طريق الابلكيشن عشان اسمع هذا الشخص اللي هو مثلا إلي فارس في هذا الليولتي تبعت هاي الناس
0: طبعاً العلاقه طبعاً. ليش عم بقول لك كمان نفس الشيء على السوشيال ميديا
1: نفس الشيء اوكي نفس الاشي على السوشيال
0: يعني في عندك عالم بيدخلوا لا يتابعوا شخص معين يعني ما بهمهم يعني شو في عالم عم تنزل شو بهمهم انه بدهم يشوفوا برنامج معين شخص معين شو عم بيحكي نفس الشيء
1: بس بحس لو احنا صبايا ومذيعات يمكن كان حالنا المادي والشهرة احسن من هيك شوي ولا كيف شو رايك
0: ما بعتقد هذا بيعمل فرق يعني
1: معقول ولا على الدخل ولا على الانتشار ولا على الشهره بهاي الايام صارت المظاهر والمناظر والاشياء اللي عن جد ما بتسوى هي اللي عم بتكون كل إشي فيها ماشي والله انا اسمع بدي يعني خلينا انا اعبر كمان اليوم انا مستضيفك بس انا اليوم اعلامي في عندنا معاناه والله بتحس اليوم ببعض الاحيان انه يا زلمه احنا في الاذاعه احنا جينيون يعني فهمت كيف احنا اليوم اللي زي ما انت تفضلت وحكيت في عندك الرفرنس في عندك الإشي في عندك الاساسات اللي انت مؤسسها لكن بشكل او اخر السوشيال ميديا ظلمت الاعلام الناس صارت تستقي معلوماتها من واحد عمره مع كامل الاحترام للجميع احنا ما منهين حدا من واحد عمره 18 19 سنه ما عنده خبره اصلا بالحياه ليكون في عنده خبره بالاعلام فهمت
0: علي كيف ما هو بالنهايه انت اسامه شو المحتوى اللي عم تقدم له اياه انت لهالانسان اللي عم بتابع على السوشيال ميديا
1: يعني اغلب اللي يكون الناس بتدور على الترفيه
0: انا بستغرب بعض الاحيان انا لما بسمع بعض الاشخاص مثل اعلاميه معينه ما بدي اذكر اسماء اعلاميه معينه بتطلع بتحكي عن الحياة الزوجية وعن كيف بدك تتعاملي مع زوجك وكيف بدك تحافظي على حبك لإله وكذا بيتضح لي بعدين انه هالإنسان مطلقة مرتين
1: منفصلة
0: طب ليه ما عطيتي نصيحة لإلك انت
1: صح
0: ليه ما عطيتي نصيحة لحالك
1: صح
0: قبل ما تيجي تعطي نصيحة انت للعالم
1: شكرا شو بيستفزك بالإعلام بشكل عام أكثر شيء يستفزك
0: الكذابين
1: في كذابين في الإعلام
0: أوف
1: مليان
0: أوف
1: في
0: كذابين بيستفزوني إيه
1: يستفزوك
0: طبعا
1: كذابين بأي مجال حبي شغلهم أمام الناس برضو كمان
0: أمام الناس يعني أمام الناس والنصايح والإرشادات والشو اسمه بتلاقيهم يعني كيف بدي خبرك يعني انه كثير هن جماعه صالحين بالمجتمع
1: صح بس المدينه الفاضله
0: انما على ارض الواقع بتلاقي هذا الشيء عكس ذلك
1: صح
0: زي مش طالع مثل على العالم انا
1: هاي حقيقتي بدي تقبلني
0: انا هيدي حقيقة مثل ما انا
1: زي ما انا
0: العالم اللي بتعرفني على الهوا بتعرفني تحت الهوا بتعرفني بالشارع
1: نفس الشخصيه ما بتختلف صح نفس الشخصيه
0: يكون مثل ما انت
1: صح
0: هيدا انا مثل ما انا
1: خلص هي انا هيك انا هيك تقبلوني في ناس بتتقبلك في ناس ما بتتقبلك هي طبيعه الحياه بشكل عام
0: ابدا
1: أصلاً يعني
0: بتحب تتقبلني مثل ما انا اهلا وسهلا ما بتحب تقبلني انت حر
1: اوكي
0: بس مش اطلع جمل لك الامور وكذب عليك ولاخر شيء انه انت تحبني لا ما بدي تحبني
1: صح
0: لا بدي كذب عليك ولا بدي تحبني
1: شكرا هي هاي الفكره لانه انت بالنهايه متقبل او متصالح مع فكره انه انا بني ادم طبيعي
0: أبداً.
1: في ناس حتحبك في ناس ما حتحبك
0: ابدا
1: انت دغري
0: ما عندي انا
1: دغري انت انسان دغري مبين عليك اذا ما بتحب حد.

0: ده على فكرة يعني ببين عليك على طول.
1: أسامة مش عملية ما بحب حدا. عملية إنه الإنسان عندي جرأة إني إني إني قله وين غلطك وين خطأك.
0: أوكي.
1: يعني ما بحب إني مسح جوخ.
0: شو بغلبيتك هاي الشخصية بحياتك؟
1: لا مغلبتني. شو بدي
0: يعني أنت دغري بحياتك مرات في مواقف تضطر تجامل تضطر إنك تمشي عشان تمشي الأشياء.
1: طب ممكن إنه أنا بهالمجاملة ضره.
0: يا جماعة والله ما بجامل أبدا يعني كثير هيك إلي هيك يعني.
1: والله ممكن ضره وحياة الله. أنا بقول ممكن ضره.
0: بتجامله بتضره طبعا. إذا بتجامله بتضره.
1: يعني إنسان لا يفقه شيئا قول عنه هذا إنسان عظيم هذا إنسان دكتور هذا إنسان. طب إذا إذا إذا العالم مثلا سمعوا كلامي بدو يصدقوني لإلي أنا بدو يصدقوني
0: طبعا
1: وطلع هالإنسان عكس ذلك
0: صح
1: شو بصير؟
0: أنت مصداقيتك كإعلامي
1: أنا بكون كذاب
0: في
1: مش مضطر
0: عن, عن سنين طويلة والواحد عم بيحاول يحافظ على مصداقيته قديه بالنسبة للإعلامي مهم وصعب إنه يحافظ على مصداقيته قدام الناس
1: مهم إنه يحافظ مهم
0: لازم ضل يشتغل عليه هذا
1: طبعا مهم
0: أوكي.
1: لأنه أنت وجه إعلامي وجه معروف
0: صح
1: أنت مش إنفلونسر ولا إنسان طالع هيك زدت لك كم نصيحة على السوشيال ميديا وتفل
0: صح
1: باسم فيك كمان يعني أنه يا ريت باسمك الحقيقي
0: صح
1: أنت إنسان معروف
0: صح والناس على فكرة ذكية بتفهم يعني الناس ذكية الناس بتعرف أنه هذا فيك أنه هذا حقيقي أنه هذا له جماهيرية حقيقية حتى لو في ناس ما إلها جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي بس في ناس إلها جماهيرية عند الناس
1: طبعا
0: الشرط لازم دائما يكون أنا إلي جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي علشان أنا أكون الشخص اللي مشهور وكذا لا ممكن أكون نجم عبر الإذاعة ممكن أكون نجم عبر الكتابة يعني في أكثر من من من إشي ممكن يبدع فيه الإنسان يقدمه للناس بطريقة صح هي هاي الفكرة اللي عم نشتغل عليها وعم نحكي عنها عندي هون سؤال أنا يعني عاجبني كثير
1: شو هو؟
0: أنت بتسمع مشاكل ناس كثير وتسمع للكل لما تكون أنت مش بخير الله يبعد عنك الشر طبعا لمين بتحكي ولا أنت شخصيتك من الناس اللي بتخبي المشاكل بصراحة
1: بعمل جلسة يوغا
0: تعمل جلسة يوغا
1: تأمل
0: بس ما بتحكي لحدا
1: ليك إذا في إذا في إنسان أني استشيره وبعرف أنه بقدر أخذ منه يعني
0: نصيحة تستفيد منه
1: ما في مانع أبدا
0: بس أنت لا. كتوم أتوقع صح
1: لا مش كتوم
0: يعني اليوم أنا صديقك بتكون أنت تعبان من إشي مثلا بتيجي بتسر لصديقك بتحكي السر بتحكي شو تعبك من من من جوا مثلا كان في لك صديق بسمعك بطريقة صح ولا خلاص بتفضل تحتفظ بهاي المشكلة جوا نفسك وأنت بتهندلها وأنت بتحلها
1: لا أنا إذا بعرف إنه أسامة أنا بيقدر يساعدني بهالنقطة
0: هذه
1: إيه بحكي له
0: بس على سبيل الفضفضة ما بتحكي له
1: ما هي المشكلة أنا اللي عم بعاني منها طب لا بدي أحكي لك
0: ليه بدك تحكي لي بس الناس بتحكي لك مشاكل
1: بدي أحكي لك إذا عندي مشكلة معينة أنا بقدر إنه تساعدني فيها
0: أوكي.
1: بأخذ نصيحتك مثلا
0: تمام
1: إذا يعني
0: طيب اليوم أنت ما بدك تأخذ نصيحتي اليوم أنت تعبان من إشي في إشي جوا مضايقك بدك بس تحكي لمجرد إنه تفضفض زي ما أنا برن على إلي فارس بدي أفضفض إلي فارس مين بفضفض
1: للبحر
0: بس إنسان ما بتفضفض لإنسان
1: لا
0: بس أنت بير أسرار كمان صح
1: إيه طبعا
0: بير اللي بيحكي لك سر مستحيل
1: ولا ممكن
0: قديه المبادئ مهمة بالنسبة لك في الحياة
1: أكيد صراحة. أكيد أكيد أكيد ولا ممكن أنا في أسرار أنا بعمل عنا مجلدات
0: واو
1: ولا ممكن
0: مستحيل
1: ابدا
0: لما اجي انا اسر لك بشكل شخصي
1: ولا ممكن
0: مستحيل خلص
1: ولا ممكن
0: ابدا
1: حتى لو كنت انت مخبرني مثلا عن شخص انه صار معه كذا بضل سر
0: ما بتخبر
1: ما عمر سمعتك ما بخبره
0: ما عمر سمعتك بتحكي عن حدا
1: لا
0: مستحيل ولا بتحكي عن حدا بظهره حتى لو بذمك كل الاحترام وحبيبي
1: ابدا ابدا ابدا أسامة لا لا لا لا لا لا ابدا
0: تدخلش حالك بهاي بوجع الراس هذا يمكن
1: مش عملية وجع الراس ما الي فيك أوكي. بعرف عنك شغلة مش منيحة ما الي فيك اذا سألتني بعطيك نصيحة أوكي. ما سألتني انت حر بحياتك هاي حريتك
0: اوكي
1: ما بتدخل
0: تمام اوكي ابدا
1: ما بتدخل اذا سألتني بي بي بي أي شغلة معينة يمكن أنت عم تقوم فيها غلط بقول لك شو لازم تعمل. أوكي. بس إجي أنا أفرض عليك أو أنا أعرف أنه يا أسامة ليه عم تعمل هيك خي لا
0: لا لا ما مش لا من النوع اللي
1: لا
0: أبدا
1: لا لا لا
0: تمام.
1: ما قلب الناس ما بحب
0: ولا حتى بتبدي أراءك السياسية
1: كيف؟
0: ولا بتبدي أراءك السياسية
1: أراء السياسية بي بي لا ببدي أراء السياسية
0: مستحيل إذا لبناني ما حكاش في السياسة ترى بصير عنده مشكلة
1: أكيد أكيد ببدي ببدي أراء السياسية ما عندي مشكلة يعني أبدا عندي
0: لبنان شو الحل لها برأيك؟ لا بنحكيش بدناش نفوت بالسياسة لكن لازم هذا السؤال ينسأل لأي لبناني موجود بالمهجر أو موجود بلبنان شو بتشوف
1: مع أنا لك هلا اللي عم شوفه هلا نحن على طريق السلام مثل ما بقول
0: نعم
1: هلا واضح إنه ما رح تنحل قصة لبنان يعني لما يصير السلام
0: في اتفاقيات سلام صحيح
1: لأنه هالوضع اللي عم نعيشه هلا نحن يعني مأثرة فيه كل المنطقة مش صح. بس لبنان
0: صح مش بس لبنان
1: كان وضع اقتصادي إن كان وضع الحروب اللي عم تجرى حول الدول اللي المجاورة لقلنا هيدي مش بس لبنان عم تأثر فيها يعني كل الدول عم تأثر فيها
0: بس حنشوف بيوم الأيام لبنان كويس والطوائف فيه متفقة وماشي أموره بالاتجاه الصحيح
1: هلأ يكون أكيد إنه الطوائف كلها فيها متفقة هي مش العملية إنه الطوائف عملية إنه
0: الأحزاب
1: اللي ماسكين هالطوائف اللي حاكمين هالطوائف
0: مش نفس الأشخاص
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
0: المجتمع اللبناني أصلاً تخلص من هاي المواضيع زمان
1: لا لا لا مش من هالناحية هذي
0: صح مش من الناحية هاي
1: سامة التركيب الموجودة يعني
0: بالضبط
1: هذي بس يلاقوا لها حل بيمشي الحال
0: إن شاء الله نتمنى للبنان الخير
1: حبيب قلبي
0: لكل الوطن العربي
1: إن شاء الله يا رب
0: بخير
1: إن شاء الله
0: خطر ببالي سؤال اليوم ما شاء الله أنت عمرك في الإعلام عمر قديم والأدوات هاي اللي عم نشوفها إحنا يعني مش جديدة عليك حتى لو تطور السوشيال ميديا مش جديدة علينا لأنه إحنا يمكن هي جديدة بالمفهوم لكن بنفس اللوب وبنفس الإشي اللي إحنا فيه الجيل الجديد اليوم اللي عم بتابع المؤثرين وبنحكيش عنهم كلهم عاطلين في جزء منهم فعلا ما شاء الله عليه مؤثر وصناع محتوى الله يعطيهم العافية كل احترام للجميع لكن اليوم ما بين الإعلام والسوشيال ميديا رسالتك أنت كإعلامي للجيل الجديد اللي عم بتابعنا ممكن أو موجود عندنا حاليا شو بتحكي له؟
1: اللي بدي أقول له هنا أنا للجيل الجديد مثل نصيحة اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم بالنسبة للمؤثرين
0: حلو اسمعوا أقوالهم
1: ولا تفعلوا أفعالهم هلا ما تصدقون يعني بالاشياء اللي عم بيقوموا فيها واللي عم بيعملوها لانه فعليا عم بيضيعوا هالجيل الجديد وهلا كاعلامي انت اكيد بتفرقوا عن طبعاً. المؤثر طبعاً. عن الانفلونسر او عن البلوجر وعن هن عاملين شغله او عاملين خط للوصول للشهره بطريقتهم
0: أوكي.
1: بس
0: ما يخدوكم معهم
1: ما يخدوكم بالضبط. معهم ما تفكروا انه هذا اللي عم تشوفوه انتو هذا واقعي
0: صح
1: بدكم تشوفوا الباكراوند
0: صح
1: تشوفوا حياتهم الاجتماعية كيف عايشينها
0: واحنا بنعرف يمكن نطلع بنشوف نوعا ما
1: ما في اسهل منا ما في اسهل منا انك انت توصل للشهرة
0: طبعا
1: ولكن فيها تكاليف غالية
0: وقيمه قيمتك امام الناس الفاليو اتس اول اباوت فاليو يعني هاي موضوع الفاليو والقيمه للشخص كتير مهم اليوم انا لما اكون قاعد بمكان داخل نفسي بكون عارف شو قيمتي وعارف شو الناس بتحكي
1: 100%
0: وعارف الناس كيف تتعامل معي لكن وهم نفسهم برضو كمان بكونوا وهم قاعدين بين الناس عارفين نوعا ما شو نظره الناس لهم هلا نظره الناس هي مش اللي قائمه عليها حياتنا لكن يجب على الشخص أن يمتلك يمكن أدنى ما يجب أن يمتلكه من الاحترام لذاته
1: صح
0: هذا اللي ممكن يكون هو الصح
1: ما ينجروا أنا اللي بدي أقوله أنه ما تنجروا وراء بعض المؤثرين لأنه فعليا رح يضيعوكم رح توصلوا لنقطة ممكن أنه يمكن تخسروا حياتكم من وراها
0: 100%
1: فخلي يكونوا على حذر من هالأمور هيدي اللي عم تحصل خاصة هلا على السوشيال ميديا.
0: في إشي بتحب تحكي عنه أنا ما سألتك عنه أو ما تطرقنا له قبل ما ننهي؟ بصراحة حكينا عن الإعلام، حكينا عن الإذاعات، حكينا عنك، عن عن عن برنامجك، عن آرائك بكثير شغلات. اليوم بالنهاية شو بتحب تحكي؟
1: مبدئيا أنت كفيت ووفيت.
0: الله يسعدك، إن شاء الله أكون سألت كل إشي ممكن يعني ينسان. يا رب.
1: أو إن شاء الله هيك كمان قريبا هيك
0: يا رب
1: بنعمل شيء جديد وبنحكي عنه ساعتها.
0: يا رب، هذا اللي احنا بنتمناه. انا ما بتعرف انا شخصيا قد ايه بحبك وبحترمك.
1: انا اكيد بحبك كمان.
0: ويعني شكرا انك موجود معانا اليوم بجزيل، شكرا انه سمعنا منك كثير اشياء، يمكن عرفنا جوانب مش الناس ما بتعرفها، او ما يعني اليوم متعودين الناس عليك على السماعي اكثر على الاذاعه، فاليوم شافوك وانت عم بتعبر وبتحكي، وان شاء الله بكونوا معانا استمتعوا كمان في الحلقه. انا بشكر وجودك معانا، الله يعطيك العافيه.
1: انا بدي اشكرك لك، وبدي اشكر كمان
0: الله
1: الشباب، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يسعدك،
1: وشكرا لجزيل
0: حبيبنا. الله يخليك يا رب،
1: وإن شاء الله تضلوا بخير.
0: شكرا لك، يا أهلا وسهلا. مشاهدينا الأعزاء، إذا زي ما شفتوا حلقتنا اليوم كانت مع الإعلامي الرائع والاسم الرائع اللي كثير ناس يحبوه، أنا جدا بحبه وبحترمه، إلي فارس. إن شاء الله ضيوف جداد قادمين معنا بجزيل ضمن بودكاست جزيل، استنونا وشكرا لكم، الله معكم، سلام.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا